في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله

عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك سافرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى العز

صل وسلم في كل لحظة وبرعارنا معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، عجل به لا قعد الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حيننا بدل ما أفضى لبارك الصالحين، في كل حيننا بدل ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهلنا لأحسن الأعمال

كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت يا سامع الصوت يا كاسر لضمنا من مشرى بعد الموت، صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسر بها في الدنيا والآخرة، وتقدر لنا كل حاجة فيهما للمسلمين، وتهب لنا بها مغابة للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وزهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما سعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد.

ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة.

وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب النظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا عزاه يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني

عزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوب تكبرا ولا عدوا ولا فساد، إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلهي نسأله بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا.

توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله بالأسماء ما ورد من الصين وأبلغ مخزونا مصونا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا لذنا كل الأنبياء المرسلين يا الله آلهم والأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو ما في خيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر لا ترنا كل الأولياء الصالحين أخص بالإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله أرقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر لي دروس القطب أجران القلب الصلاة الصادقين حفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا بهك دنينا يا الله لا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج

عذب شامل ودوام ستر. مذنبنا يا الله نخدم بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. نخدم بالصلاة على محمد خير الشافعين.

يا واسع الجود جودك فوق الذي رام عبدك وذلك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق تراموس يا الكل بالراس الكسبة لسترى للقباء والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي أثبت له كاسبي فامحو بعفوك ذنبي ربي عليك.

ضيقات قلبي وحل عقدة قربي فانظر إلى غمي أنجال. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة قربي فانظر إلى غمي أنجال. يا الله قد استعنتك ربي وحل عقدة قربي فانظر إلى غمي أنجال. يا الله يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شي ثم خافي عليك تفصيل وجمال. يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما وغيث رحمتك الطال. يا الله قد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فأزم يسرك عسري ماضي جودك والإفضال. يا الله أمن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة واسم ومن شر حوبة فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي لو تنظر بالأمثال. يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبشك وقار يخشى ذكر وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري واجعل جنانك مصيري واختم الإيمان الأجال. يا الله صل في كل حال على مزيل الضلال من كلمت الغزالة محمد الهادي الدال. يا الله الحمد لله شكرا وبالغداء.

ما له ذاك القويم. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نذرة تزيل العناء عنا وترن المنى منا وكل الهنا. يا الله سألك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يا الله يزيل للمنكرات للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين. يا

No. وقفي هذا المؤذين يا الله واخدم يا زن خدامي اذا دنا الانصرام وحنحن وزن رش الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الانام الآل نعم الكرام يا الله ربي اني هذا صفات العليا قائم من فينا اريد اعطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فاغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب الرجاء فغوثي وغوث كل البرية يا الله فاغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من امنية يا الله اجمع الشمل في سرور ونور هاشمية يا الله ما أسرق لك مال في كل أمر قد قصر ناصري في كل نية يا الله ربي فزق بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا وأدنا ربنا لما قد حريت السارة العارفين أهل المزية يا الله اجعل العلم مقتلانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ

أنا عبد صار فخري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي.

لازم الأسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف أرحم ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل أقف أدم ربي وقوفي يا الله ظنوا لازم فهو خلي وحليفي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وأره سري وقلبي من لظاها وشواضي يا الله في سرور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معين استغفر الله من جميع السيئات ابنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات ابنا إلى الله من الكلام والحركات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضافة لنا وللأحباب وللدين ماضيهم ولما علمنا وجهلنا ولجميع ولحرام وندم وباب مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيا مغفرا نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا سند التتبعات يا الله سمعنا واعطانا فهدنا للصالحات يا ربنا في ذي والأخرى سنة دعاتنا حسن يقين مع كمال العافية دائم واصل ما فسد وارفع لكل المذيان منك الهداية والعناية وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمان وامنون إلهي بالقبول أعمالنا والدعوان ندخل ما أعطاها وآله في الصفوف الأولى ندخل ما أعطاها وآله ندخل ما أعطاها وآله في الصفوف الأولان وهم فيهم دائما في الدار ذي والآخران واغفر ناظمي وللقارين هم القاريان ومن سمع ونشر وكاتبين وارحم وفقهم وتام الوادي وصل إلى النيان عليه صلى الله وسلم الدر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا والحمد لله كما يحب أن النعمة لدى خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السنة يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى نساء أبدي أجمعين الله

صاحب كل فريد، يا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيب. يسر علينا كل عسير فتيسير، والعسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير انت عليم بها وخبير. اللهم اني اخاف منك، واخاف ممن يخاف منك، واخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وسعة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على

إلا إلا الرحمن الرحيم لا يموت وأتوب إلى ربي أغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي أغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم.

لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا

الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك،

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين شهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا

القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

0: بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

Allahu akbar. وجهت وجهي لدرس رمضان يعني المشكلة صورة نسيب محمد عن جدك الإله غير محمد بعد من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا فلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا فلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيه مسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجهم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ألم تر إلى الذين يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله أكبر سبحان ربي العظيم الحمد لله رب العالمين خشع لك سميع بصير مخلص سمع الله لمن حمده ملء السماوات والأرض الله أكبر اللهم لك الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ما سبيتك دائما انصرنا على البنك من الله جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبرا مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين

إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: اللهم اهدنا فيمن هديت.

0: فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا صحا طبقا عاما ذي مباركا في مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة جميع أنواع الفتن والمحن والأمراض وسقاهم شدائد وزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل البلاء ما أظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين المكروبين المظلومين المسلمين كلهم وصنهم دولهم برعهم والهم ومجدهم وفقنا يوم ما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين العين والزاهرين عاجلا بعافيتهم سلام من برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بن امي واله وصحبه وسلم الله اكبر سبحان ربي الاعلى الله اكبر فاني وزقني واهدني الله أكبر الله أكبر التحية المباركة رحمة الله وبركاته هذه نبي إبراهيم من جدار الجنة مذاب القبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام وك السلام وك السلام فحينا ربنا بسلام خلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا ودار إيدي الجلال والإكرام اللهم لا مانع المطيط والمطيع الممنوع ولا راد المقضي عليهم فبجد مثل الجد اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له

شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صلِّ وسلِّم

أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

سابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين

الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم

الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

الإحسان يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك

كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير.

وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية ستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهد
أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك

ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك

أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه.

هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا

إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. باب الصلح وأحكام الجوار والنهي عن البناء فوق الحاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في جواز الصلح عن المعلوم والمجهول ويأمر بتحليل كل من الخصمين أخاه كما سيأتي في باب الأقضية إن شاء الله تعالى. واختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلان في تواريث بينهما قد درست وليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما من عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاغتسما ثم تواخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وفي رواية: إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقال جابر رضي الله عنه: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبي قتل شهيدا يوم أحد وعليه دين واشتد الغرماء في حقوقهم، فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك يا جابر. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. قال جابر: فجذلتها فقضيتهم منها، وبقي لنا من ثمرها 17 وسقاء. فرع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصالح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل، ويقول: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حجة و30 جذعة و40 خليفة، أي حاملا، وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه فهو أهم، وذلك تشديد العقل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول كثيرا: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل وسلم
3: صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وصفته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل قرب الله ومعرفته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالصلح في هذا الباب ويقول: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في جوازه جواز عندكم الصلة عن المعلوم والمجهول.
1: جواز.
2: ويأمر بتحليل كل من الخصمين أخاه كما سيأتي في باب الأقدى إن شاء الله تبارك وتعالى. فالصلح مشروع بين الناس بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني مخلصا لوجهه، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وتكفي هذه الآية باعثا ومحفزا للمؤمن أن يقوم بالصلح بين الناس، فإن الحق تعالى يقول: فسوف نؤتيه، فقال يؤتيه أجرا عظيما إذا فعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وقد مكث الإمام سقاف بن محمد بن عمر السقاف عليه رحمة الله قاضيا في سيون نحو 40 سنة، فكانت في خلال 40 سنة كلها صلح بين المتقاسمين، ولم يحكم إلا في قضيتين أو ثلاث في خلال 40 سنة، ما أصدر حكم إلا بين 2 أو 3، باقي كله صلح بين الناس، يكون أبرى لذمتهم وأبرى بينه وبين الله تعالى، يخاف أن يكون بعضهم ألحن بحجته من الثاني ويقضي له بحسب الظاهر. وأنه إذا قضى القاضي بشهادة الزور ونحوها ينفذ ظاهرا الحكم، ينفذ ظاهرا، ولكن باطنا عند الله ما ينفع. ولهذا ما يجزي أحد من الطرفين يقول القاضي حكم ولا ما حكم، إذا تعلم أن في المسألة تزوير ولا كذب ما يفيدك حكم القاضي عند الله يوم القيامة، يقع عليك المخاطبة هم سألة، فلا بد من تبرئة الذمة. الله قال: واختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في التوارث بينهما قد درست وليس بينهما بينة، فمنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع بحسب ما تضعون أمامي من تصوير المسألة وشرحها. يقول: فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أصطاما من عنقه يوم القيامة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فبكى الرجلان وقال: كل واحد منهما حقي لأخي، خلاص أنا ما عاد بغيت شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما يعني هذا فاذهبا فاقتسما، يعني بالسوية بينكم، ثم تواخيا الحق ثم استهما، ومن خرج القرعة هذا يشل هذا، ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه. يقول: إن كان شيء من حقي وقع عندك فأنت مسامح وهو لك. فهكذا إرشاده صلى الله عليه وسلم برأي: إنما أقضي بينكم برأي فيما لم ينزل علي فيه شيء. فهكذا استنى بسنته صلى الله عليه وسلم خيار الأمة، وأصلح بين المتخاصمين، حتى أنه يروى في حديث أن من سعى بين 2 فأصلح بينهما كان له عند الله أفضل من 30 حجة مقبولة، 30 حجة مقبولة في الصلح بين 2، لأن الحق تعالى يكره النزاع بين المسلمين والخصام، ويحب تآلفهم وتقاربهم. فالسعي في الإصلاح ابتغاء مرضات الله عظيم ثوابه وقدره ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. فهذه المعاقدة التي يرتفع بها النزاع تسمى الصلح والمصالحة. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما، والصلح خير، ولا يصب بالخيرية إلا ما كان محبوبا نظام مشروعا. يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. التعدي على ثوابت الشرع ما يمكن بأي طريقة، وليس الأمر راجع في ثوابت الشرع وصريح ما جاء فيه من أمر النهي، لا يرجع إلى رضا أحد ولا إلى سخط أحد، بل لابد أن يبقى حكم الشرعي كما هو، وما أجازه من حط كل واحد منهما لمستحقه أو ما يتعلق به فالأمر مفتوح، وأما أن يتوصلوا به إلى مخالفة في الشرع وتحريم حلال أو تحليل حرام فلا فيقول سيدنا كعب بن مالك يقول تنازعت مع أبي حضرت في دين على ابن أبي حضرت، فكان سمع النبي صوتهما فجاء إبراهيم قال ما لكما، قال له علي كذا وما أداني حقيقا، قال له صلى الله عليه وسلم كعب ضع عنه خفف عليه من الدين، أشار إليه بالنصف، قال وقد وضعت النصف عنه خلاص باقي يأتينا بنصف الدين، قال قوم قل روح وسلمه النصف الباقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. و لا إله إلا الله، فهو مندوب إليه وقد يعرض وجوبه عند تعين مصلحة، وقد يكون إذا استلزم مفسدا مكروها ويجب تعد عنه هكذا، فما كان من صلح عادل فهو المطلوب المندوب إليه ما بين واجب وما بين مندوب ومستحب. لا إله إلا الله. فهو تسري عليه أحكام أقرب العقود إلى الصلح، وله هذه الأركان الحنفية ما يعتبرون فيه من الأركان إلا الصيغة فقط، ويقول غيرهم من الأئمة أن أركانه صيغة وعاقدان ومحل للصلح المصالح به والمصالح عنه، تكون هذه أركاننا للصلح. وهل يشترط كون المصالح عنه معلوما؟ فالفقهاء عندهم أقوال في ذلك. الأول وعليه الشافعية أنه ما يصح الصلح عن مجهول، عن مجهول بده يكون أمر معلوم يتصالحون عنه. يقول أصل الصلح أنه بمنزلة البيع، فما جاز في البيع جاز في الصلح يقول الإمام الشافعي، وما لم يجوز في البيع لم يجوز في الصلح، وهكذا تتشعب عنه المسائل. وقال ولا يجوز الصلح عندي يقول الشافعي إلا على أمر معروف، إلا على أمر معروف، كما لا يجوز البيع إلا على أمر معروف سواء. ومع ذلك عندهم إذن الشافعي يصح الصلح عن المجمل، ولو ادعى شيء مجملا فأقر به صالحه عنه على العوض صح، صح الصلح أيوة. ولكن يقولون إذا كان المعقود عليه معلوما لهما فيصح الصلح وإن لم يسميه، وإن لم يسميه هذا معروف بينهما، قال كما لو قالوا بعتك الشيء الذي تعرفه أنا وأنت بكذا قال اشتريته صح الصلح كذلك إذا كان معلوم بينهم. ويقول الحنفية إن كان مما يحتاج فيه للتسليم فلا بد يكون معلوم، لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لا يفضي المنازعة، أما إذا كان مما لا يحتاج التسليم كترك دعوة مثلا ونحو هذا ما فيه تسليم شيء ما يضر الجهالة، أن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة، ما درى قال خلاص بدل ما تقدم على الدعوة هذا صالح وسامح قال هاي ما عاد بنقدم الدعوة فيصح، وقال وإن لم يكن معلوم بينهم كم بي بي بي بي بيترك الدعوة فيه سواء. وقال المالكية والحنابلة إذا كان المصالح عنه مما يتعذر علمه لا سبيل إلى معرفته فحينئذ يصح الصلح فيه للضرورة، وأما إذا كان لا يتعذر معرفته فلا بد من أن يكون معلوما، فإذا كان متعذر المعرفة فقال المالكية والحنابلة يصح الصلح عنه وإلا تبقى الذمم معلقة إلى متى؟ فيتسامحون عنه إن لم يكن معلوما، لأجل أنه يصعب التوصل إلى معرفته. وهكذا جاء في الرواية في الحديث، جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مواريث بينهما. هذا اللي جاء معنا في الحديث، جاء في الرواية قال قد درست أليس بينهما بينة، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصموا لي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قال لحجته من بعض، يستطيع يقوم الكلام ويفسر كأنه هو صاحب الحق أو من بعض، فإني أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطعه قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة، وقد خاب من حمله ظلما، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج لهم كتابا يلقاه منشورا، وقالت سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فمانع الزكاة وأخذي حق الغير ظلما يطوق برقابهم في القيامة، وعياذ بالله تبارك وتعالى، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فلما سمعوا هذا الكلام النبي بكى الرجلان، قال كل واحد منهما حقي لأخي، قال تعظم أما إذا قلتما فذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. لا إله إلا الله. وإيش معنى قولها يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة؟ إسطاما قالوا الإسطام المسعار، حديدة مفتوحة تقلب في النار عياذ بالله تبارك وتعالى، يعني على وصف حديدة تحمى بالنار وتوضع على العنق إسطاما، والعياذ بالله يوم القيامة. لا إله إلا الله. فإذا كان

مما لا يتعذر علمه كتركة باقية مثلا يصالح فيها الورثة. فيقول الملكي لا يجوز صلح إلا بعد المعرفة كم مقدار المصالة عليه. ولكن هذا قول عند الحنابلة ولهم قول ثاني وهو بل هو المشهور عندهم أنه يصح لقطع النزاع حتى وإن كان يتأتى العلم به. لكن القول الثاني مثل المالكية يقولون إيه؟ يقولون إذا تأتى معرفته فلا بد من معرفته، وإن تعذرت معرفته صح الصلح. لكن في قول ثاني وهو عند مشهور عند الحنابلة أنه وإن كان يتأتى إذا تصالح فالصلح مقبول لقطع النزاع. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم الصلح جائز من المسلمين صلحا حرم حلالا أو حل حرام المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وحل حرام، فلا حق لأحد في التحليل والتحريم غير الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أن الحق لله هو اللي يحلل ويحرم، ما حق لغيره. وقال جابر رضي الله عنه جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبي قتل شهيدا يوم أحد وعليه دين، وكان يريد أن يخرج سيدنا جابر إلى غزوة أحد، منعه أبوه قالوا أنا أحق منك، لعل الله يرزقني الشهادة معنا بجلس عندنا هؤلاء بنات من سبع وعدد في البيت ما أحد لي، أنت جلس هنا وأنا بأخرج ولا أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله يرزقني الشهادة. فأخره وما قدر يخرج، فخرج أبوه فاستشهد في أحد، كان عليه دين كثير ويطالبون بقضاء بعضه اليهود بعضه المنافقين. فجاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبي مات يوم أحد والآن يحل وقت الدين، والمزرعة هذا حق أبي كل الجداد حقها ما بيكفي لقضاء الدين الذي على أبي. قال واشتد الغرماء في حقوقهم، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم يقولون الرجل مات أبوه والذي موجود في الـ في الـ في النخلة ما يجز هذا لم اكتفوا به وحطوا ما زاد على ذلك وكونهم أبوا. قال فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، قالوا لا ولا نبغى، وشوفون الحائط ما بيجيب كامل المبلغ الذي لهم القدر الذي لهم أكثر منه، شوفوا يعرفون الحائط حقه يشوفون. فأبوا. قال فلم يعطوا من النبي، قالوا لهم دعهم وإذا كان يوم الجدد ادعني. وقال سنغدو عليك يا جابر. غدا جاء في الصباح حين أصبح قال فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. جاء في الرواية توضيع أنه قال له اجمع كل نوع منه على حدة وكل نوع من أنواع التمر، فجمعها ركم من أنواع التمر الذي عنده في الحائط. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دار بين النخل ثم رأى أكبرها ركمة جاء جلس فيها قال كلهم، وكان يناوله بيده ثم يقول كلهم، وكان يكيل الأول والثاني والثالث كملوا كلهم وتمر محله. قال بقي أحد؟ قال ما بقي أحد. قام ما أدري هو كانت أكثر لما دخلها ولا عندما خرج منها، وبقي التمر شلو أخذوه بعدين لأخواته وأخذوا البيت. قالوا أنا بغيت أقضي الدين حتى ما عاد بينا تمرة واحدة، خلوا شلو يفكوا علينا من الدين، ولكن ببركته صلى الله عليه وسلم قال باقي لنا من ثمرة 17 وسقا، شلها إلى البيت. فكانت قوت هذا اللي خلفهن سيدنا عبد الله عليه رضوان الله، سيدنا عبد الله بصدقه

0: لفت وقال فأذن له وحده يخرج, ما حد خرج معه في الغزوة من لم يحضر أحد إلا جابر بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسعيد به الصادقون من أولئك الصحب سبحان الله, اختصهم الله بصفوته من البرية, يشاهدون ويكلمون ويخاطبون ويأخذون عنه ويسمعون الوحي الذي ينزل عليه من فمه الكريم, فما أعجب منازلهم عند الله وما اختصهم به. ويا ويح أهل الشك والتكذيب والكفر من المنافقين والكافرين, اشتد عليهم سخط الله تعالى وغضب العياذ بالله تبارك وتعالى. لم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصالح عند دم العمد بأكثر من الديه وأقل من الديه حتى لا يقتل, ويأخذون مثل الديه أو أكثر من الديه أو أقل أي شيء يتفقون عليه. ويقول من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول, فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا ديته وثلاثون حقه وثلاثون جزاء وأربعون خليفة. وهذا أكبر وأغلظ دية عندنا في الشرع, القتل العمد, قتل العمد. وهذه تأتي مبالغ كبيرة الآن, حتى الآن صعب جمع ثلاثون حقة وثلاثون جذع وأربعون خليفة, يعني حوامل. وذلك عقل العمد وما صالح عليه فهو أهم, وذلك تشديد العقل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. العملات كلها هذه تروح, ولا عاد ذهب ولا فضة فضلا عن غيرها, ما عاد ينفع منه شيء إلا عملة دولة القيامة. عملة دولة القيامة حسنات سيئات, هذه نافذة على طول, حسنات سيئات هذه العملة. فيقول إن كان له عمل صالح وخذ منه بقدر مظلمته, وإن لم يكن له حسنات وخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. الله سبحانه وتعالى أعلم. وفي أمره صلى الله عليه وسلم ودعوته للصلح ذكر أنه في مواقف القيامة أن بعض الناس يتولى الله الصلح بينهم, فيطلع الغريم على مظلمته من هذا ويقول سامح, يقول يا رب أريد حقي منه. يقول ترى أن حسناته ما عادش معه, حسناته قد راحت, فيقول خذ من سيئاتي, حط سيئاتي عليه, خذ من سيئاتي. وبكى صلى الله عليه وسلم قال يوم يحتاج الناس فيه لمن يأخذ سيئاتهم من يحط عنهم سيئات. قال فيقول الله الله انظر, فينظر إذا بقصور في عالية في الجنة ويمتلي بيقول يا رب لمن هذه, ألي نبي أو لملك؟ يقول لمن يملك ثمنها. قال من يملك ثمنها؟ يقول له الله أنت. بماذا؟ يقول بعفوك أنا. قال تعطينا هذا؟ قال مسامح. فيسامح ويعفى عنه. فيقول صلى الله عليه وسلم إن ربكم يصلح بين عباد فأصلحوا به, أصلحوا بين إخوانكم. رب العزة بنفسه يتولى الصلح بينما إذا كان له عناية بواحده سبحانه وتعالى, ويصلح بينه وبين خصماءه كلهم. لا إله إلا الله. الله يكرمنا بالتوفيق والاستقامة على أقوم طريق, ويحيي فينا شرع الحبيب ومنهجه الرفيق, ويضمنا في سلكه ويحملنا في فلكه, ويدفع الآفات عنا ويرعانا بما هو أهله في الحس والمعنى. اختمنا بكم الحسنى في خير ولطف وعافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله
2: الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتم وقدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين يكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومهم بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وينقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون. ألا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ينكس في الخلق أفلا يعلمون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين. ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين
0: في الدنيا والأخرى بقيت من تقل الله رحمة الله تعالى تمرير بن حنبو وثمان بن حمزة وفر لهم ورحمة تجاوز عنهما تقبل جميع حسناتهما يضافوا الحسنة بنا يتجاوز جميع سيئتهم بتقل سيئة حسنة أما موسلة ارحم متاحب رحمته وسعى فعما تقول وقلنا بكم الحسنة وضعنا في لطف وعافية
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه الفاتحة
3: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم من احتطوا بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارتكم استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعة لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان، وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرش ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، شر كل الموذيين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحي سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلق أهل طبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته آمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

خضار وفائدة. الفلفل الحلو أو الفلفل الرومي، اسمه العلمي كابسيكوم أنوم، أحد أهم أنواع الخضروات وأكثرها فائدة، مما يجعل تناوله يوميا أمرا في غاية الأهمية. فالفلفل الحلو يقوي جهاز المناعة ويعمل على حماية الجسم من العدوى والأمراض، لأنه يحتوي على فيتامين جيم. والفلفل الحلو يقي من الإصابة بفقر الدم، لأنه مصدر هام للحديد، ويساعد على تعزيز مخزون الحديد في الجسم. ولأنه غني بحمض الفوليك، فهو مفيد جدا لصحة الحامل والجنين. ويحتوي الفلفل الحلو على نسب عالية من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تعزز صحة العيون وتحميها، وتحمي شبكية العين من عمليات الأكسدة الضارة. والفلفل الحلو من الخضروات التي تعين على رشاقة الجسم والتخلص من السمنة، لأنه يحتوي على كربوهيدرات تتحول لطاقة بسرعة ولا يتم تخزينها، مما يجعل الجسم يحصل على سعرات حرارية مفيدة دون أي دهون. وإن نصف كوب فلفل مقطع فيه 12 سعرة حرارية فقط. ويعزز الفلفل الحلو من صحة الجهاز الهضمي، فيقي من الإصابة بالإسهال والغثيان والتقيؤ وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. وقد توصلت الدراسات إلى أن الفلفل الحلو ينشط القدرات العقلية والنفسية، ويعزز المهارات الإدراكية للإنسان، فهو مفيد لجهازه العصبي، وهو غني بفيتامين جيم، مما يجعله مفيدا جدا لصحة البشرة وتحسين مظهرها، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم، فيقلل من جفاف البشرة وتجاعيدها، كما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. وتحتوي كل حبة متوسطة من الفليفلة الحلوة الحمراء بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المكونات الغذائية التالية: الدهون 0.36، الكربوهيدرات 7.18، الألياف 2.5، السكر 5، البروتينات 1.18. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات

بداية صلاح الإنسان وفساده وبداية انحرافه وابتعاده عن طريق الهداية. ومن أعظم ما يفسد القلوب الحقد والحسد والغل وسوء الظن والتعلق بالدنيا والتنافس المذموم على متاعها الزائل. وهذه الأمراض القلبية قد تتسلل إلى الإنسان شيئا فشيئا حتى تفسد عليه عبادته وتضعف صلته بربه وتذهب بركة حياته. فالحسد مثلا نار تأكل صاحبها قبل أن تمس غيره، والحاقد يعيش في تعب دائم لا يهنى بنعمة ولا يفرح بخير لأنه مشغول بما في أيدي الناس. أما القلب السليم فهو الذي يفرح لنعمة غيره كما يفرح لنعمته، ويحب الخير للناس كما يحبه لنفسه. ومن هنا فإن من أعظم العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس عبادة سلامة الصدر، أن يلقي العبد ربه وليس في قلبه غل على أحد ولا حقد ولا كراهية بغير حق. مستمعين الأعزاء الكرام، إن تصفية القلوب ليس أمرا نظريا فقط، بل هي مجاهدة يومية تبدأ بمحاسبة النفس ومراقبة الخواطر وكثرة الاستغفار والدعاء والإحسان إلى من أساء وكظم الغيظ والعفو عند المقدرة. كما أن من أعظم ما يعين على سلامة القلب الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم، فإن القرآن يطهر القلوب من أدرانها ويغسلها من أوساخها ويعيد إليها نورها وصفاءها. ولا ننسى أعزائنا المستمعين الكرام كذلك أثر الصحبة الصالحة، فإن الإنسان على دين خليله، فليحرص كل واحد منا على من يعينه على الخير ويذكره بالله ويبعده عن مواطن الفتن والخصومات. والآن أحبتي المستمعين الكرام، سويا نبحر وإياكم مع فقرات هذه الحلقة.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب كيف تكون غنيا. مؤلف هذا الكتاب هو الحبيب سعد بن علي العيدروس رحمه الله تعالى، فهو داعية إسلامي حضرمي اشتهر بالعلم والأدب وبكتاباته المفيدة والجميلة التي صبها في كتبه النافعة وسلسلته السعدية المباركة. يقوم هذا الكتاب على منهج إسلامي شمولي في جمع الأسباب الشرعية والأخلاقية والسلوكية لتحقيق الغنى وسعة الرزق، وتتلخص منهجيته من خلال بيان حكم الكسب في الإسلام والتفريق بين الكسب المحمود والمذموم. عرض مواقف حية من سيرة الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف في طلب الرزق، واستعراض الماديات والروحانيات كالتقوى والشكر والقرآن والأذكار والدعاء والاستغفار والصلاة والصدقة وصلة الرحم وحسن الخلق. كذلك خصص قسم للأمور التي تورث الفقر للتنبه لها وتجنبها. وإليكم أحبة المستمعين الكرام رشفات من هذا الكتاب عن حقيقة الكسب المحمود. قال الحبيب سعد رحمه الله تعالى: فإذا أردت أن تأتي سوقك فنوي به طلب الحلال والاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعفة نفسك والسعي على عيالك والاستغنى عن الناس، إذ ثمر ذلك أن تلقى الله عز وجل ووجهك كالقمر ليلة البدر. وفي صفحة 27 يقول عن سورة الواقعة: سورة الواقعة تسمى سورة الغنى وقراءتها من الممرسات لسعة الرزق. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وعن القناعة يقول الحبيب سعد في صفحة 70-71: القناعة مغناطيس الرزق، ومفهوم ذلك أن الحرص يبعد الرزق، وقيل في القناعة أنها قيد الموجود وصيد المفقود. وعن التبكير في طلب الرزق يقول في صفحة 74: فبالتبكير تظهر بركة الأوقات وتقضى بذلك كثير من الحاجات. وفي صفحة 98-99 يقول من كلام الحكماء في الخاتمة: قال حكيم لابنه: يا بني عليك بطلب المال، فلو لم يكن فيه إلا أنه عز في قلبك وذل في قلب عدوك لكفى. ونوصي أنفسنا أحبة المستمعين الكرام بهذا الكتاب، فيعد كتاب كيف تكون غنيا للحبيب سعد رحمه الله تعالى دليل إيماني وتربوي جليلا، إذ يجمع بين إصلاح النية والأخلاق وبين الأخذ بالأسباب المادية والروحية لتحقيق العفاف والغنى. نوصي أنفسنا بقراءته لكل مسلم يسعى لتحسين معيشته وجلب البركة في أهله وماله مع الالتزام بالشرع الشريف.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، تحمل عنوان مخاطر ترك الطفل بمفرده في السيارة. تعد سلامة الأطفال مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الوالدين، وقد تؤدي بعض التصرفات التي تبدو بسيطة إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها. ومن أبرز هذه التصرفات ترك الطفل بمفرده داخل السيارة ولو لدقائق معدودة، إذ قد يعرضه ذلك لمخاطر صحية ونفسية وأمنية جسيمة. وفيما يلي أبرز هذه المخاطر: أولا، الخوف القلق النفسي. قد يشعر الطفل بالخوف نتيجة عدم فهمه للمكان الذي يوجد فيه، فيعتقد أن والديه قد غادر ولن يعودا، مما يتركه في حالة من القلق والتوتر. ولتجنب هذه المشاعر السلبية التي قد تؤثر في صحته النفسية، ينبغي عدم تركه وحيدا داخل السيارة. ثانيا، ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم. في فصل الصيف وعند إغلاق أبواب السيارة ونوافذها تحت أشعة الشمس، ترتفع درجة الحرارة داخلها بسرعة كبيرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة جسم الطفل إلى مستويات خطيرة، خصوصا إذا طال غياب الوالدين. أما في فصل الشتاء، فقد تلجأ بعض الأمهات إلى ترك الطفل داخل السيارة تجنبا للبرد، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة السيارة بشكل ملحوظ، مما يعرض الطفل للبرد الشديد ويزيد من احتمالية إصابته بالأمراض في غياب وسائل التدفئة. ثالثا، العبث بناقل الحركة وأدوات التحكم. قد يدفع الملل الطفل إلى الانتقال نحو مقعد السائق، فيحاول تحريك ناقل الحركة أو العبث بأزرار السيارة، مما قد يؤدي إلى تحركها بصورة مفاجئة، وهو ما قد يسبب في حوادث خطيرة نسأل الله العافية والسلام وعواقب وخيمة. رابعا، الاختناق والإجهاد الحراري. عندما يترك الطفل داخل السيارة ولا سيما في فصل الصيف، يصبح أكثر عرضة للإجهاد الحراري والاختناق، إذ ترتفع حرارة جسمه بسرعة ويقل وصول الأكسجين الكافي إلى أعضائه الحيوية، ولا يغني فتح النوافذ عن حماية الطفل، فبقاؤه داخل السيارة في درجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة جسمه بشكل خطير، ويؤثر في قدرته على التنفس بصورة طبيعية. وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة جنرال موتورز أن سيارة تركت تحت أشعة الشمس عند درجة حرارة خارجية بلغت 35 درجة مئوية بعد تبريدها مسبقا بمكيف الهواء، وصلت درجة الحرارة داخلها إلى أكثر من 50 درجة مئوية بعد 20 دقيقة، ثم تجاوزت 65 درجة مئوية بعد 40 دقيقة. خامسا، الحوادث الخطيرة. عندما يبلغ الطفل نحو 3 سنوات، قد ينجذب إلى العبث بمحول السرعة أو فرامل اليد أثناء وجوده بمفرده داخل السيارة، وإذا ترك مفتاح السيارة بداخلها قد يحاول تشغيل المحرك، مما قد يؤدي إلى ترك السيارة دون السيطرة عليها، وبالتالي يزداد خطر الاصطدام أو التدهور، وهو ما يهدد حياة الطفل ويعرضه لإصابات بالغة. سادسا، الخطف. قد يؤدي ترك الطفل بمفرده داخل السيارة إلى تعرضه للخطف، سواء من خلال سرقة السيارة نفسها أو كسر زجاجها، ويزداد هذا الخطر إذا كانت السيارة غير محكمة الإغلاق. وأخيرا، إن ترك الطفل بمفرده داخل السيارة ولو لدقائق قليلة قد يعرضه لمخاطر جسيمة تهدد صحته وسلامته، بل وربما حياته. لذلك فإن الحرص على اصطحاب الطفل مع والديه في جميع الأحوال هو الخيار الأكثر أمانا، ويجسد الوعي والمسؤولية في حماية فلذات الأكباد.
0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة، نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان عادة صيفية خطيرة تهدد صحتك دون أن تدري. العادة هي إهمال شرب الماء في أيام الحر الشديد، ونتيجة هذه العادة الجفاف وزيادة لزوجة الدم وخطر الجلطات، نسأل الله العافية والسلام. الأطباء يحذرون في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يفقد الجسم سوائل بسرعة. عدم تعويض الماء يزيد كثافة الدم مما يضاعف خطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية. وأكثر الفئات تضرراً كبار السن، مرضى السكري والضغط، ممن يعملون تحت أشعة الشمس. وهناك ثمة نصائح للوقاية. أولاً، اشرب الماء بانتظام حتى ولو لم تشعر بالعطش. ثانياً، تجنب المشروبات المدرة للبول كالقهوة بكثرة. ثالثاً، راقب لون البول الأصفر الداكن يساوي جفاف محتمل. كوب ماء في الوقت المناسب قد ينقذ حياتك عزيزي المستمع الكريم في هذا الصيف الحار وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة. والحمد لله أولا وآخرا أن الله عز وجل أكرمنا في بلدتنا هذه المباركة بكثرة الماء، فلا نهمل أنفسنا ولنكثر من شرب الماء.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان اللعب بوابة الطفل لكسب الحياة. هل رأيت طفلا يلهو فظننت أنه يضيع وقته؟ توقف قليلا، قد يكون في تلك اللحظة يتعلم أكثر مما يتعلمه من عشرات الأوامر والمحاضرات. فاللعب ليس مضيعة للوقت كما يظن بعض الآباء، بل هو اللغة التي يفهم بها الطفل الحياة، ومن خلاله يتعلم دون أن يشعر. يتعلم التفكير وهو يركب قطع اللعبة، ويتعلم التخطيط وهو يبني ويهدم ثم يعيد البناء، ويتعلم التعاون عندما يشارك غيره اللعب، ويتعلم الحوار والاحترام عندما ينتظر دوره، ويتعلم الصبر وضبط انفعالاته وتحمل الخسارة قبل أن يفرح بالفوز. ولذلك لم يعد الخبراء ينظرون إلى اللعب على أنه مجرد تسلية، بل يعدونه من أقوى وسائل التربية والتعليم في السنوات الأولى من عمر الطفل. لكن المشكلة إن بعضنا يقطع لعب الطفل باستمرار بحجة أنه يضيع وقته، بينما الحقيقة أن الطفل قد يكون في تلك الدقائق يبني مهارات لن تمنحها له الكتب وحدها. نعم، يمكن للعبة بسيطة أن تنمي الإبداع، ويمكن لمكعبات صغيرة أن تصنع عقلا مفكرا، ويمكن للعب الجماعي أن يربي طفلا اجتماعيا واثقا بنفسه. لكن ليس كل لعب نافع، فاللعب الذي ينمي العقل ويحفز التفكير ويغرس القيم ويقوي المهارات هو اللعب الذي يستحق أن نوفره لأبنائنا. أما ما يسرق أوقاتهم أو يزرع فيهم العنف أو يفسد أخلاقهم فليس من التربية في شيء. أيها المربي، إذا رأيت طفلك يلعب فلا تسأل دائما لما يلعب، بل اسأل نفسك ماذا يتعلم من هذا اللعب. فهنا يبدأ الفرق بين من يرى اللعب مضيعة للوقت وبين من يدرك أنه بوابة عظيمة لبناء العقول والشخصيات. فالطفولة لا تبنى بالأوامر وحدها، بل تبنى أيضا بالابتسامة واللعبة الهادفة واللحظة الجميلة التي يتعلم فيها الطفل وهو يظن أنه يلعب.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة، دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن حسنة الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة صالحة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني، وحسنة الآخرة أعلاها دخول الجنة، ومن توابعها الأمن يوم الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. والنجاة من النار تقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحرمات والآثام وترك الشبهات والحرام. كيف نعمر بيوتنا حقيقة؟ كثير من البيوت خربة وإن كانت في الظاهر عامرة بأهلها، لأنها خلت من ذكر الله تعالى وطاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي عمروها بالصلاة وذكر الله تعالى، فإن البيوت إذا عمرت بالطاعة كان ذلك من أعظم أسباب طرد الشياطين. والمقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة، فاجعلوا لبيوتكم نصيبا من الطاعة، اقرأوا فيها القرآن وسبحوا وهللوا وصلوا فيها النوافل وتدارسوا العلم واستمعوا إليه، فإن البيوت إنما تحيا وتعمر بذكر الله تعالى وطاعته لا بمزامير الشياطين. أتشتهي هذه العافية؟ قال رجل لحاتم الأصم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل، فقيل له: أليست الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومي أن لا أعصي الله فيه، لذة قيام الليل وحلاوة ذكر الله. قال أبو سليمان الداراني: والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا، والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله. الصبر سبب لنيل معية الله. قال الله تعالى: إن الله مع الصابرين. والصبر يكون على ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. فكلما اشتدت عليك الأمور فتذكر أن الله مع الصابرين بالتأييد والعون والتوفيق. ذكر عظيم قبل النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. ونختم أحبتي المستمعين الكرام بهذه المعلومة والفائدة: حفظ السر وخطر النميمة. قالت أعرابية وهي توصي ابنا لها: عليك بحفظ السر وإياك والنميمة، فإنها لا تترك مودة إلا أفسدتها، ولا ضغينة إلا أوقدتها. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: يقيم دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم الدورة 16 للمشتغلين بالأعمال التجارية وأرباب الوظائف والحرف المهنية بعنوان المعاملات المعاصرة في الواقع وحاجة السوق الإسلامي إليها، يقدمها الشيخ عمر بن حسين الخطيب. المدة من 22 ربيع الثاني إلى الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة، في الأيام التالية السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء ما بين العشاءين بجامع مدينة تريم. دورة متخصصة لتأصيل فقه المعاملات وتعزيز القيم الإسلامية في واقع السوق، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: وجد أحد الإخوان ذهب حوالي مسجد بحرمي بالخليف بمدينة تريم قبل عشرة أشهر، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-836-322. وجد أحد الإخوان ذهب حوالي مسجد بحرمي قبل عشر أشهر فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-836-322.
4: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
5: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع الحلقة رقم 15 في برنامج دلوني على السوق. هذه الحلقة 15، تصفنا لحين إحنا البرنامج 30 حلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه تكون كل الحلقات اللي ذهبت فيها فوائد لكم، فيها معلومات حلوة لكم. أنتوا اتحركتوا خطوة إلى الأمام، خطوات إلى الأمام، انطلقتوا. في بنات فكروا يعملوا خطوات في العمل التجاري مرة كبيرة، في أولاد عملوا حاجات كثيرة جدا. أنا معاكم أخوكم حسن شاهين، ومعايا أخي معمر سلامة. معمر سلامة، ماذا سوف نقول في هذا اللقاء رقم 15؟
2: احنا تكلمنا اوريدي على صفات الهدف، خصوصا الهدف المثالي. دحين نجي على حاجة مهمة، أركان الهدف. أركان الهدف،
1: كلام كبير. طب أنا حكتبه أركان الهدف. كم ركن؟
2: هم 5 أركان. باللغة التسويق نحن نسميه سمارت، SMART، اللي هي بالإنجليزي
1: سمارت. أنا ما حكتبها بالإنجليزي، أنت تقولها والترجمة هي وأنا أكتبها. طيب smart. واحد سبيسيفيك، إيش
2: سبيسيفيك؟ يعني محدد.
1: هدف محدد. اثنين
2: له مقياس، يعني أنت كيف بتقيس الهدف ونجاحه.
1: يجوز قياسه. له مقياس. ثلاثة
2: يمكن تحقيقه، يعني لا يكون مستحيل.
1: يمكن تحقيقه. هو أنا بكتبها علشان خاطر أخفف عليكم المعلومات وتأخذوها. وأنتم مرة مستمتعين.
2: ويكون ذو علاقة بطبيعة الشخص، يعني إيش صفة فاك إن إحنا نتكلم عن تطوير الذات.
1: له علاقة بطبيعة الشخص.
2: نفس الشخص.
1: هو. واحد يبغى يصير ملاكم وهو نحيف صغير ما يمكن.
2: يعني
1: لا معلش، بس واحد يبغى يصير لعيب كورة وهو ضعيف ولا وزنه تخين
2: ولا يعرف بالكورة ولا متابع ولا داري.
1: طب له علاقة بالشخص نفسه. بالشخص نفسه. أنا قاعد أكتب بالشخص نفسه. طيب هذه 4، باقي واحد.
2: أهم نقطة هذه.
1: سمارت.
2: سمارت.
1: تارجت.
2: لا تايم. يعني الوقت.
1: الوقت.
2: مع إنه واحدة من صفاته برضو ركن أساسي، وقت. أنت تبى تحقق ده بكم؟ 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، لازم تحطها. ما ينفع واحد يحط هدف ويقول له والله هو ده هدفي. طب يعني بعد كم سنة؟
1: أنا فاكر لما قلت لك مباراة كورة من غير أجوان. هذا هل ممكن يسوي مباراة كورة من غير وقت؟
2: ما
1: تصور لو قلنا
2: المباراة تقعد زي الكريكت، نقعد 10 أيام ولا 3 أيام بنلعب كريكت، مع احترام الشديد.
1: لا لا، لو قلنا هم الحكم العبوا لما تطفشوا.
2: ما هذا هو.
1: ايش استفدنا؟
2: ما في هي
1: ولا شيء. فاحنا بعد اذنك اخويا معمر والاخوه المستمعين في كل مكان، ربنا يسعدكم. اركان الاهداف عملها هي بكلمه انجليزيه سمارت.
2: اي سمارت.
1: سمارت هذه فيها 5 حروف.
2: ايوه هذه. طيب. 5 حروف.
1: الحرف الاول محدد.
2: محدد. لا ما احنا مهددين.
1: محدد. قولها بالانجليزي. محدد. الاس
2: سبيسيفيك، يعني محدد.
1: محدد الهدف. يكون محدد سبيسيفيك. اثنين له مقياس.
2: ميجربل، يعني
1: يقاس.
2: مقياس.
1: الحرف الام ميجربل. نمبر 3 او الحرف الثالث
2: اتشيفبل،
1: يمكن يعني تحقيقه. يمكن الوصول اليه.
2: ايوه يعني مو يكون واحد يقول لي والله انا
1: بطير في الهواء.
2: بطير في الهواء اصير رائد فضاء. يعني في عندنا حدود.
1: صح.
2: لو في رائد فضاء خلاص روح عيش في امريكا وربنا
1: يوفقك.
2: ايوه يعني.
1: ايوه لانه احنا عندنا هنا ما فينا وكالات ناسا موجوده في امريكا. رقم 4 من السمارت اللي هي الار
2: ريفلنت، اللي هو يكون بطبيعتك، راجع ليك،
1: لوضعك، لامكانياتك، لشخصيتك.
2: انت يعني هل يعني انا زي انت ما قلت انت تبغى تصير ملاكم. طب انت عندك
1: صح. واحد يبغى يصير مصارع وهو ضعيف. اول بوكس حيغمى عليه ما يمشي. او لعيب جودو لازم يكون قوي. نمبر 5 او رقم 5
2: عجبتني. نمبر 5 اي وقت.
1: الوقت
2: يعني تايم. ما نقدر نقول يا شيخ حسن انه والله انا بصير كذا. طب متى حتصير؟
1: وقت ما ربنا يفرجها.
2: وقت ما ربنا يفرجها.
1: ربنا يفرجها. ربنا يفرجها. لا اذا الحلوه. طيب يا اخوه اسمحوا لنا نبدا حبه نتناقش في دي الاهداف، ونحاول ما حنطولها ونشعبها عليكم. لازم يكون هدفك محدد. يعني تبغى تصير في التسويق، ولا تبغى تصير لاعب كورة ولا تبغى تصير في الطيران ولا تبغى أنا ما حقول طيار لأنه ممكن في الطيران أيوه. يكون مهندس أيوه. ميكانيكي طيارات أيوه. لها في صحيح. الطب حتى الآن الطب في طب أسنان في صيدلة في علاج طبيعي في طب بشري اللي هو الرئيسي في ميديكال تكنولوجي اللي يمسك المكاين الطبية في إدارة طبية في مليون حاجة وحاجة يعني فموضوع حدد هدفك هل أنت أنت الآن مدير تسويق كبير جدا جدا جدا ما شاء الله
2: مدير مبيعات
1: مدير مبيعات أيوة. أنا آسف مدير مبيعات أنت وأنت صغير هل جاء على بالك لأنك أنت ممكن تسألني أنا مدرس هل وأنا صغير كان جاء في بالي أنا أصير مدرس أقول لك أنا بحقيقة يعني
2: لا ولا أنا ولا أنا أنا أنا أديك مثال بسيط
1: الناس حيزعلوا مننا يقول تعلمونا حاجة ما سويتوها أنتوا التنين
2: ما أنا لا ما هو لازم الناس تعرف نحن خدنا الخبرة وتعلمنا يا شيخ حسن مرينا بالطريق الصعب أنا شخص مريت بالطريق الصعب وتعلمت منه والله لك الحمد والشكر ما أحمد ربنا إنه ربنا دلني على ده الشيء
1: الحمد لله
2: بي بي بي بطريقة الناس باحتكاكك من الناس أنا أدي لك مثال أنا ثانوية عامة متخرج ب 88%
1: ممتاز
2: سنة 1993
1: ممتاز
2: كل التخصصات قدامي مديني أخش هندسة ما عدا طب مديني أخش كمبيوتر ساينس مديني مديني مديني أنا كان تفكيري كله طيران تسألني ليش تأثير طيار أقول لك والله لأنه زي ما قلت في حلقات فاضي كان تفكيري مالي أبى سيارة أبى سافر حولين العالم بحط ساعة رولكس ألبس أحسن لبس لأنه أنا شفت احتكيت بالطيارين من العائلة اللي عندنا فشفت ما شاء الله تبارك الله فكان تركيزي مالي أكثر ما أنا كيف أطور نفسي الله يرحمه ويجزيه بالخير سيدي الله يرحمه جلس معه ما حب يعترض على تفكيري الوالد والله ما قصروا معي قالوا لي أنت إيش تبغى هذا هو قرارك هذا طريقك نحن حندعمك ما كانوا مقصرين
1: إيش تبغى أسوي
2: أيوه وانت حتتعلم من هذا فانا اختصر لك بسرعه عشان الوقت سالني سؤال مره بسيط انت ايش تبى توصل في حياتك
1: هذا سيده
2: اي انت ايش تبى توصل بحياتك ايش هدفك هذا بعد 3 سنين بعد 4 سنين بعد 5 سنين قلت له لا انا بصير طيار وبس حسيت انه انا ما عندي جواب قال لي فكر في حاجه واحده وهي حنستعرضها في نقاط ثانيه ان شاء الله في حلقه ثانيه انت ايش رؤيتك ايش هدفك في الحياه بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين ايش تبى تحقق الله يرحمه ويجزيه بالخير هي دي اللي صحتني تمام فكرت فقلت انا ايش خليني اسوي انه اشوف كل المجالات اللي قدامي لقيت قدامي جامعه البترول المعادن اخذت الاختبار وقلت في بالي صراحه وما قلت للوالد صراحه لانه الوالد قال لي احسن خش كمبيوتر ساينس احسن هذا هندسه فرح جدا لما قلت له بترول المعادن وكان في باله رايح هندسه كان هدفي الاساسي لا ابى اروح تسويق أبروح مبيعات رحت هناك عرفت العلم أكثر وأكثر احتكيت مع ناس اللهم جزيهم بالخير اللي كان ساكن معايا أكبر مني علمني وراني قال لي شوف هذه التخصصات أخذت الخبرة بدأت أشتغل اشتغلت وأنا في الجامعة تمام أتعلمت وقلت الحمد لله أنا لا أنا اخترت الشيء اللي أنا أبغاه وحبيت الشيء اللي أنا سويته.
1: اسمها كلية إيش اللي بجامعة
2: تسويق؟ الإدارة العامة.
1: في كلية.
2: أيوه إدارة صناعية يسموها دخلت تخصص تسويق.
1: حلو.
2: وتعلمت واخذت لها
1: طب ليه دحين بعض الناس لما يجي مثلا يدرس في إدارة يقولوا له يعني ممكن تكون الإدارة هذه ما هي حلوة في التوظيف لكن أقول لك خلينا
2: أيوه لأنه هذه يبغى لها كلام صح
1: أيوه. إخواني وأخواتي في كل مكان نتوقف هنا ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الواحد الأحد كلامنا عن الأهداف المحددة في أمان الله
0: دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين حوار معمر سلام
3: عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غداً فافتح مستقبلك بنفسك فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل تخصصات متعددة مهارات مطلوبة وفرص حقيقية للنمو والتطور واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون فمستقبلك في مهارتك وعي بالتعليم الفني
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى
4: شوف إذا تصاحبت أنت واحدا لو العياذ بالله وأغراك على معصية الحق سبحانه وتعالى أو على ترك شيء من الواجبات، شوفك يوم القيامة بتقول هكذا: يا لي يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال خيفنا يعني عن الطاعة وشغلنا عن طاعة الله، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخذلك الشيطان والعياذ بالله، وشياطين الإنس أعظم من شياطين الجن. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قال إن شياطين الإنس في هذا الزمان أراحوا شياطين الجن، يعني عملوا أعمال ما يقدر الشيطان هذا الجن يعملها، لأن الشيطان ما يقدر يبرز هكذا ويقول لك كذا ولا يقدر يمسكك. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان الجني هذا كيده هلا ضعيف. ليه كيده ضعيف؟ لأنه هلا يأتي بوسوسة في قلبك، فإن كنت ضعيف الإيمان انقدت له بالشعرة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه هلا وسوسة. هل يقدر الشيطان يمنع أحد يقول له ما يمكن تصلي يقبضه، أو ما يمكن يعني تذكي، أو لازم تعمل الفاحشة والعياذ بالله؟ ما يقدر. أما شيطان الإنس نعم، يقبض الإنسان ويمنعه من الصلاة، يقبضه ويمنعه من الخير، يوقعه في المعصية إن بغى وإن ما بغى والعياذ بالله. هذا شيطان الإنس والعياذ بالله. قال أراحوا ناس، قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم من الأخلة، ذين اللي يتمذون. أغلب الناس لهم جمعيات، لهم سمرات، ولهم مقاعد، هذين الأخلة. شوف رب، تأملوا قول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، هذين اللي يتمعون إلا على ما لا يرضي الحق سبحانه وتعالى. يتمعون على شرب خمر، يتمعون على سرقة، يتمعون على والعياذ بالله فاحشة أو على شيء من المحرمات والعياذ بالله. تكون عداوة بينهم يوم القيامة، كل واحد يهرب من الثاني. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذين أهل التقوى، ليتعاونون على حضور صلاة الجماعة، وليتعاونون على أداء الواجبات، وليتعاونون على ترك المحرمات، وليتناصحون وليرشدون بعضهم البعض. هذا كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذين يكونون على منابر من نور يوم القيامة.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

ثمرة العلم العمل والتعليم. وممن جمع ذلك كله الإمام المقرئ المفسر سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الوالبي مولاهم الكوفي، كان من أعلم التابعين. قال خصيف: كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وبالتفسير مجاهد، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاووس، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. زكاه ابن عباس، فكان إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. وقال له ابن عباس: حدث. قال: أحدث وأنت هاهنا. قال: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. وكان عالما بالمواريث والحساب. جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة، فقال: ائت سعيد بن جبير، فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يفرض منها ما أفرض. كان سعيد يختم القرآن في كل ليلتين، وكان يحث على تعلم تفسير القرآن، وكان مستجاب الدعوة. كان له ديك يوقظه لقيام الليل، فلم يصح ليلة، فلم يصلي سعيد تلك الليلة، فقال: ما له قطع الله صوته، فما سمع له صوت بعد. فقالت له أمه: يا بني، لا تدع على شيء بعدها. وكان عظيم التوكل، فكان لا يسترقي حتى يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال سعيد: لدغتني عقرب، فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ، وكرهت أن أحنثها. وكان يدافع عن أعراض المسلمين. قال مسلم البطين: كان سعيد بن جبير لا يدع أحدا يغتاب عنده، يقول: إن أردت ذلك ففي وجهه. قتله الحجاج في شعبان 95 في مدينة واسط، وهو ابن 49 على الأصح. قال ميمون بن مهران: لقد مات سعيد بن جبير، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، فرحمه الله رحمة واسعة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: إذاعة نور الإيمان بترين تقدم لكم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاه، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سميط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. المستمعون الأفاضل، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامجكم الشهري قضايا وحلول، حيث نلتقي كل شهر لنطرح قضية تمس حياتنا اليومية ونبحث لها عن حلول عملية بمساعدة أهل الخبرة والاختصاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وقال أيضا: الطفل سيد 7 سنين. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الطفولة مرحلة تأسيسية خطيرة تصنع ملامح الإنسان المستقبلي. أيها الأحبة الكرام، الطفولة ليست مجرد مرحلة عمرية نمر بها، بل هي وطننا الأول وذاكرتنا الأولى وأساس صحتنا النفسية والجسدية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل أطفالنا أصحاء أم أنهم بين الصحة والمرض يعيشون حالة من التوازن الهش؟ من هنا جاء اختيارنا لهذا الموضوع في هذه الحلقة المباركة: الطفولة بين الصحة والمرض. فما هي أبرز الأمراض التي تهدد أطفالنا، وما دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في الحماية والوقاية، وكيف نتعامل مع الطفل المريض نفسيا وجسديا دون أن نفقده براءة الطفولة؟ نناقش كل ذلك المواضيع مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، الدكتور عادل بحشوان، اختصاصي أمراض أطفال. ونفتح المجال لمشاركتكم واتصالاتكم مباشرة على الهواء، ابقوا معنا فالقضية تخصكم والحلول بين أيديكم. نذكر إخوان المستمعين بأننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو سؤال فيتفضل على برنامج أو على تليفون برنامج 414 3 مرات من 1، 414 1111. نرحب في ضيفنا العزيز، وجزاكم الله خير دكتور على وصولكم إلى استديو هذا الإذاعة، ونتشرف بكم. تعطينا إحنا نبدأ مختصرة عنكم، فتفضل دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير على هذه الدعوة، وإن شاء الله أن حنفيد المستمعين والمتصلين في هذا البرنامج. ونشكر قناتكم الموقرة نور الإيمان.

0: دي، وتم اتخاذ القرار في الفترة الأخيرة بالعودة إلى أرض الوطن وإلى تريم الغالي علينا جميعا، وإن شاء الله أن حنفيد الناس والأطفال خاصة المساكين يعني وما يتعرضون له من أمراض ومن أوجاع. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.
1: الله يحفظكم. شكرا دكتور، ما شاء الله سمعتكم تغني عن
0: فعلا. جزاكم الله خير.
1: تريم بحاجة لكم ولأمثالكم، جزاكم الله خير على وجودكم.
0: جزاكم الله خير. جزاكم الله,
1: الله يحفظك. قدمنا المحاور التي جعلناها في هذه الحلقة قسمناها على تقسيمات وعلى شكل أسئلة، فنبدأ بالمحور الأول وهي الصحة الجسدية للطفل. دكتور، ما أبرز الأمراض الشائعة في مرحلة الطفولة المناعية والتنفسية وكذلك المعدية أو المعدية؟
0: تمام. بالنسبة للأمراض في الأطفال ممكن نقسمها قسمين، أمراض معدية وغير معدية. الأمراض المعدية تتمثل في الأمراض التالية وهي الأكثر زوارا واتجاها للعيادات، الأمراض الجهاز التنفسي. أمراض الجهاز التنفسي تشمل الإنفلونزا، نزلات البرد الحادة، التهاب اللوز، التهاب الأذن الوسطى، ثم التهاب القصبة الهوائية، ثم التهاب الصدر. هذه بالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي وهي أمراض معدية زي ما قلنا من قبل. تيجي لك الأمراض بعدين الخاصة بالجهاز الهضمي، هي النزلات المعوية الحادة تتمثل في إسهال وطرش، وطبعا لها مضاعفاتها وجفاف وما جفاف من الحاجات هذه. ثم ندخل في الأمراض المعدية واللي هي مهمة جدا واللي حصلت فترة الأخيرة بشكل غير عادي وطبيعي بسبب عدم التطعيمات، وتتمثل هذه الأمراض في الحصبة، السعال الديكي. هذولا أهم مرضين انتشروا في الفترة الأخيرة، الحصبة والسعال الديكي. طبعا بعدين يلك الكزاز والنقاف واللي هو الأمراض الثلث الثاني الخناق والحاجات دي، هذه تعتبر برضو من الأمراض المعدية عند الأطفال. لو جينا للأمراض الغير معدية، الأمراض الغير معدية في سن الطفولة تتمثل في الأمراض مثلا سوء التغذية، تتمثل في أمراض الحساسية سواء كان ربو، حساسية جلد، أيضا الأمراض السكر. هذه تعتبر أمراض غير معدية، وأمراض ثانية مثل السرطانات وأمراض القلب والحاجات هذه، هذه كلها تعتبر أمراض غير معدية اللي ذكرتها الأخير. الأمراض المعدية اللي ذكرتها من قبل، نعم، هذه الأمراض الأساسية اللي منتشرة بين الأطفال.
1: كان ذكرت السكر يعني يكون دائم حتى في الأطفال الصغار يعني؟
0: يظهر في حالات أكيد في
1: نعم الأولى يعني.
0: لا هو يظهر أعراض أحيانا من فترة متقدمة شوية، وتشخص حالات عندهم سكر ممكن على سنة وكذا وأكثر، وتعرف السكر ومتعب شوية. نعم.
1: الله يجزاكم الله خير. الله يحفظك. فدور التطعيمات والفحوصات الدورية في الوقاية هي مهم جدا
0: جدا.
1: تعطينا احنا نبذة عن التطعيمات وأهميتها.
0: التطعيمات مهم جدا صراحة الفترة الأخيرة، للأسف يعني الناس ابتعدوا عن التطعيمات، وهذا الشيء بصراحة مش كويس. أنا أقولهم من هنا من هذا المنبر أنه الابتعاد عن التطعيمات غير صحيح، وغير يعني أنت الآن يعني بقول لك، أنا ما بقول لك تظلم طفلك، وإنما ترتكب شيء في حقه. الفترة الأخيرة يا أخي سالم انتشرت حالات حصبة كثيرة جدا، وبر أنه وفيات في حالات كثيرة توفت بسبب الحصبة، وهذه الحالات غالبا ما تطعم. هنا التطعيم جي أساسي على سن منع هذه المضاعفات والانتشار الكثير للأمراض هذه، فمهم جدا التطعيم. إذا بنا نتكلم على نبذة مختصرة عن التطعيم، ممكن أعطي لك نبذة. التطعيمات طبعا تعطى من بعد الولادة الجرعة الأولى، يعطون البي سي جي هذا حق السل، ثم يعطى بعد شهر ونص. طبعا ممكن يعطى احيانا برضو البوليو حق الشلل مع الجرعه الاولى، بعدين بعد شهر ونص تعطى الجرعه الثانيه، وفيها الخماسي وفيها نوع من البكتيريا النموكوكا اللي يقولون له. والخماسي هذا يشمل مثلا عندك السعال الديكي، الشهاق اسمه هذا، النقاف، بعدين تيجي المستديمه البكتيريه هذه، فهذا يقولون له خماسي. وتعطى برضو فيروس الكبد من ضمن هذا الخماس. بعد شهر ونص يعني يقول على شهرين ونص الجرعة الثالثة، هذه شوفها الآن، يعطى الجرعة الثالثة نفسه هذا يكرر عشان المناعة تزيد. على شهر ثلاثة ونص تعطى الجرعة الرابعة، بعدين من ثلاثة ونص إلى تسعة، شهر التاسع تعطى الامار، يقولون له هذا المزلس والممز والروبلة حق الحصبة والحصبة الألمانية، يعطى في الشهر التاسع، وتعطى جرعة إضافية على سنة ونص. هذه التطعيمات مهمة جدا. هنا ليش نحن نقول طعم الطفل؟ أنا بقول لك الآن لو فريق كرة قدم معهم مباراة، إيش اللي يحصل؟ يقولون لازم تتدرب عشان مواجهة الفريق الثاني، أيوة، ويعرف كيف يواجه الخصم. هنا التطعيمات دورها بالضبط مثل هذا. انت الان ايش التطعيمات هذه؟ التطعيمات هي عباره عن يعني فيروسات او بكتيريا محوره. يعني انت الان لما تطعم الطفل تعطيه بكتيريا او فيروس محور، يعني مش فيروس بشكله الطبيعي العادي، يا اما محور يعني ضعيف جدا او فيروس ميت. ايش اللي يحصل لما تعطي الطفل الجرعه هذه حق التطعيمه؟ يتولد المضادات ضد الفيروسات هذه عند الجسم، يعني مضادات يعني كذا الجسم يتعرف عليها عشان لو جاءت عدوى مستقبلا كذا الجسم يتعرف عليها، فهنا تبدا المقاومه وبتظهر الاعراض كثيره وتظهر مضاعفات. هنا جاء دور التطعيمات.
1: دكتور بالنسبه هل يمكن يتداركها مثلا الان في حلقتنا هذه ان شاء الله تصل الى المستمعين؟
0: والله ان شاء الله.
1: فمن اهمل في الاشهر الاولى
0: نعم.
1: يمكن له تدارك في الشهر التاسع مثلا؟
0: ممكن نعم نعم، يبدا في الشهر التاسع وتعطيه التطعيم حق الشهر التاسع وتواصل التطعيمات. نعم لا تقول ان انا ما طعمته خلاص معاه بواصل التطعيم، لا هذا غلط. متى ما ادركت انه التطعيم بالطعم طعم عشان تحمي طفلك من الامراض المضاعفات. نعم
1: سبحان الله الحصبة ذات منتشرة في تريف هنا بشكل غريب، يعني اسمع عن حارة عيدين.
0: أنا أقول لك يات حالات عندنا كثيرة الفترة الأخيرة هذه، في حالات كثيرة جدا وترقت المستشفى وبعضها للأسف يعني شفع من الأطفال هذول مساكين يعني، وهذا شو بسبب التطعيمات لأنهم ما طعموا. اللي طعم منعته كذا بتكون زينة بيقاوم، لكن اللي طعموا يدخلون مضاعفات التهاب صدر، إسهالات، يروحون جفاف. التهاب الصدر هذا ينقص عنده الأكسجين فيحتاج يمكن جهاز تنفسي، يعني مشاكل. وبعض الأطفال معقمون يروحون فيها يعني. فالحمد لله إن شاء الله نحن نقول إنه من منبركم هذا الناس يستمع و... نعم. حتى في عام 2022 عملوا إحصائية في الحصبة في اليمن، يعني يعني وصل عدد الحالات الحصبة 22,000 تقريبا. نعم وهذا شو بسبب التطعيمات، عدم أخذ التطعيمات يعمل المشاكل هذه وانتشار العدوى.
1: حياكم الله، جزاكم الله خير.
0: حياك
1: التغذية برضو لها دور كبير، بذات التغذية السليمة وأثرها على مناعة الطفل.
0: أكيد
1: له دور تزامن مع التطعيم.
0: مهم جدا التطعيمة. نحن لو قسمنا مرحلة الطفولة هذه من الولادة، من بعد الولادة الطفل عاد ولا رضيع، هنا نبدأ فنبدا هنا الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه يبدا الطفل بعدها ياخذ مناعه. طبعا الشهور الاولى نعطي الطفل رضاعه طبيعيه خالصه، نقول ننصح في الست شهور الاولى برضاعه طبيعيه خالص. ممكن احيانا نشوف نحن ننصح بعض الامهات نقولهم يبتعطون رضعه في اليوم او كل يوم بعد يوم، الغرض انه مستقبل يتعود على الحليب، لكن الاعتماد في الست شهور الاولى على رضاعه الام تماما. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذا الحليب حق الام سبحان الله، يعني من مضادات، من اشياء بروتين، من طاقه يحتاجها الطفل، فانت تعطيه غذاء انت كامل من رضاعه الام. فالست شهور الأولى خلوها رضاعة طبيعية خالصة، لا نعطي أي حاجة ثانية. بصراحة بعض الأسر يعطون الأطفال يعني للأسف مناطق الريفية يجون عندي حالات يقولك نحن نعطي لبن ناقنا غنمنا، لا للأسف لبن البعير حتى يعطونه يعني، فهذا يعني يخبط بطنهم وكذا يعني. فالرضاعة في الست شهور الأولى ضاعت لهم، بعدها نبدأ نطعم الطفل أطعمه مثلا نعطيله نقوله شربة خضار، بدو عطوا سيريلاك الشعير هذا، بسكويت أطفال، فواكه عصروا له. الشهر التاسع والثامن كذا نعطي صفار البيض يقوي مناعته، في فيتامين دال. بشكل عام الخضار كلها فيها حديد فيها كذا، بعدين عدس نعطي له عشان البروتين والحاجات هذه، ونكمل معه بحيث أنه يصل الطفل لعمر سنة خلاص بدأ يتعود على طعم الأب والأم، الأكل اللي يأخذه الأب والأم يعني، فنعوده على طعم الأسرة ويأخذ بعدين أكل زي ما تأكل أنت يأكل هو،
1: وتبدا عنده مناعتين، مناعه التطعيم
0: والرضاعه. بالضبط بالضبط. نعم
1: ورد لنا سؤال يا دكتور، التطعيمات الخارجيه هل يكتفي بها الاسر يعني؟
0: لا شوف هو الان وزاره الصحه حطت كروت من بعد ولاده، مفروض الام سواء ولدت في البيت سواء ولدت في مستشفى في مستوصف في اي مكان تزور بعد الولاده تزور المستشفى، يعطونهم كرت تطعيم فيه البرنامج التطعيمي حق الطفل الجرعة الأولى اللي بعدها وكذا، وعلى ضوه يلتزم بجدول التطعيمات. فإنه لا لازم يأخذ أول زيارة والكرت حقه يأخذه من المستشفى.
1: حياكم الله. يسألون عن التطعيم والتطعيمات بالذات في المستشفى، هل هي فيها يعني كفاية بالنسبة للطفل؟
0: جدا كفاية. طبعا أكيد التطعيمات هذه اللي من وزارة الصحة فيها تطعيمات اللي هي المناعة ضد الأمراض المعدية هذه اللي نقول عليها، نحن تكلمنا على السحصبة مش عارف إيش سعال الديك وذا، فيها هذه التطعيمات. هو التطعيمات الأساسية شوفها تعطى إلى سنة ونص، وفي بعض البلدان إلى سنتين، دي تطعيمات أساسية لازم منها. بعدين أنت تقول جرعات إضافية حق 4 سنين 6 سنين، تقولنا لا يعني بس السنتين الأولى لازم الطفل يأخذ جرعات كاملة ما فيها صفطة، فهنا تتولد مناعة عند الطفل.
1: سائل
0: مصر انه على انه
1: يتاكد انه هل تطعيمات المستشفى يعني على ثقه كامله على يقين كامل.
0: والله شوف انا انتم دارين انا السؤال هذا عشان كذا الناس مساكين يعني خايفين بصراحه عشان وضع اليمن ووضع يعني انت اليمن يعرف يعني بالحروب هذه، وللاسف بعضهم يسمع كلام من هنا وهناك انه البلاد ما في رقابه ما في اي فهنا هو عندهم حق من التخوف، ولكن يا اخي هذه وزاره صحة وجاب تطعيمات إن شاء الله تكون منظمات ثقة، فهي اللي بتحمل مسؤول الأول والأخير الوزارة الصحة. ليش أنت تحمل مسؤولية طفلك؟ فأنا بقول لك الآن هل أعطى التطعيمات وفي نتائج ظهرت من هذه وظهرت من هذه التطعيمات أي مضاعفات؟ عطنا تقارير يقول لي شوف هذا الطفل من بعد التطعيم حصل له كذا كذا، لكن لا
1: ونحصل نادر يعني ما له عبره
0: ابدا يعني. ابدا يعني
1: والباقي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى
0: بالضبط، او تعمل اللي عليك انت
1: هذا وكواجب عليك انت امانه
0: كأب هنا مربط الفرس انك انت اب للطفل وانت مسؤول عليه حتى لا تؤنب نفسك يوم من الايام لو حصل له شيء تقول انا يوم ما طعمته، لا طعم وخلك يا اخي الوزاره قصرت في شيء هي تحمل المسؤوليه. وان شاء الله انا سمعت مره الناس يتكلمون في وزاره على التطعيمات والتطعيمات، بصراحه التطعيمات تكلموا فيها انها تحفظ في مكان ممتاز، تجي عبر منظمات موثوقه، فماشي داعي الخوف من التطعيمات خاصه حق السنتين الاولى.
1: ويبقى برضو التوعيه
0: مهمه جدا بصراحه. للاسف يا استاذ سالم الان ما انا بقول يعني في ناس يعني ممكن محسوبين على رجال الدين للاسف يعني
1: حتى رجال الصحه للاسف يعني
0: والله هذا شيء مؤسف جدا. اذا كان الدكتور او شيء يتكلم في التطعيمات هذا شيء مؤسف، لكن انه حتى رجال الدين بعضهم ياخذون بعض الناس يقول لك لا التطعيمات قالوا فيها انها ما هي كويس، لا التطعيمات طعم ابنك انت، اذا شيء حصل انت مسؤول عليه، ما بيتحمل مسؤوليه ولا الدكتور ولا الشيخ اللي قالك ممنوعه، فانت كاب مسؤول على الطفل، اعمل التطعيمات وإيقاظك اعمل بالأسباب حتى تحمي طفلك من هذه الأمراض،
1: تكون على أملك في الله سبحانه وتعالى.
0: بالضبط الأمراض هذه المعدية في الخمس سنوات الأخيرة انتشرت بشكل غير عادي، شوف كل يوم شوف حالات حصبة سعال ديكي مش عارفة تطعيمات بسبب التطعيمات، اختفت هذه الأمراض علمك اختفت فترة الحمد لله من البلاد، لكن الآن الناس في الخمس سنوات الأخيرة يعني مع الطعموا ظهرت المشاكل حق التطعيمات.
1: وهل حقيقة أنه في تريم هذه النسب الكبيرة اللي نسمع بها أنها تريم أكثر؟
0: والله في حالات كثيرة، أنا بصراحة شهريات الماضية هذيك كل يوم شوف حالتين ثلاث أربع خمس حصبة للأسف يعني، فإن شاء الله التطعيمات يعودون الناس ويطعمون أطفالهم بإذن الله.
1: طيب متى يجب على الأسرة على القلق بالذات من أعراض معينة إذا ظهرت على الطفل أعراض متى يبدأ اهتمامهم؟
0: نعم شوف في أعراض يجب على الأسرة الذهاب للعيادة أو المستشفى أو الطوارئ بأسرع وقت. مثلا نحن تكلمنا على الأمراض التنفسية، متى أنت بتقلق؟ إذا شفت طفلك عنده ضيق نفس شديد، نفسه مش تمام، يطلع وينزل صدره وبطنه، تحصله ما هو مرتاح في النفس، هنا لا تجلس في البيت تقول بعطيله بكرة بعده بشوف، لا بعدين بتيبه حامله، فهنا صعوبة التنفس على طول لا تهملها وروح على طول. الزرقاق في الشفاف في الشفايا هذه شفاه وفي الأطراف، إذا في زرقاق على طول برضو تروح للمستشفى الطوارئ شوفون إيش الأسباب. أيضا في أعراض ثانية طرش مستمر، أحيانا طرش أخضر ده برضو لا تجلس في البيت. في حميات شديدة، أنت جلست تعطي طفلك حق الحمى 3-4 أيام، لا الموضوع لا كبير يعني، ما دام أنه أطول الموضوع لازم شوف دكتور يعني. أحيانا مع الحمى تشنجات، حركات مش طبيعية بالعين، حركات مش طبيعية باليد، لا تجلس في البيت لازم تزور دكتور. فهذه الأعراض اللي هي أكثر حاجة لازم أنك تنتبه على طول تروح للدكتور أو الطوارئ تفحص إيش المشكلة في الطفل.
1: بشكل عام دكتور هل أطفالنا أصحى حقا بالذات في المجتمع الحضرمي هنا وبالذات في المجتمع التريم، أم أنهم يعيشون بين الصحة والمرض وتوازن هش؟
0: والله أنا بقول لك يعني من خلال فترتي هذه الماضية في العمل في مستوصف الغنة السنة الماضية هذه للأسف أكثر زوار الأطفال عندهم ضعف خاصة فقر الدم. يعني هي بسبب التغذية، التغذية مش كويسة، تحصلهم كلهم أنيميا، الأرندفنسي أنيميا هذه اللي هو فقر الدم. أغلب الأطفال عندهم فقر الدم. طبعا في حالات ثانية عندها نقص فيتامين دال، عندهم بعض الأطفال مساكين سوء تغذية جدا يحصلوا. يعني الآن مثلا نشوف طفل سنة مفروض يكون وزنه 9.5، في حالاتي وزنهم 5-6، وهذا هو تغذية. يعني مهم جدا أنك يعني تتابع طفلك أول بأول، تشوف إيش اللي عليه وإيش اللي يعطيه وإيش كذا. نعم.
1: هل دور مثلا الآن الوضع
0: والله أيوة أقول لك يعني نعم بصراحة الناس مساكين يعانون من الأوضاع الاقتصادية هذه فعلا. يعني مساكين الناس حتى تقولهم الآن تسأل طفل وتسألهم قصدي والأب لما يجيب طفل وزنه مش تمام تقول وش تعطونه؟ يقول لك نعطيه لبن برطال، يعني هو أقل من سنة يا أخي. لبن برطال هذا ما هو له، حتى الكبارنا يعني
1: للأسف يعني
0: فهم هنا من هنا تظهر المشاكل. هم مساكين يقول لك يا دكتور أنا ما أقدر، أنا ما أقدر على اللي هو أبو 12-13 لب صغيرة هذه حق الأطفال ما يقدرون على. فالموضوع يعني
1: نسأل الله
0: السلامة والله ربنا يعين الناس.
1: لكن هذه يمكن التركيز عن التغذية الطبيعية مثل التمر الآن المبتعد
0: يعني أكيد أكيد نعم نعم نعم. بالنسبة للتمر الفواكه هذه اللي هو طبعا التمر فيه نسبة من الحديد، التفاح فيه نسبة من الحديد، صفار البيض فيه حديد، فيتامين دال، فيه بروتين. هذه الوجبات اللي ممكن الأسرة تركز عليها، يعني خضار بشكل عام، عصيرات، فواكه طازه يكون افضل. يعني
1: بالذات تغذيه الام اصلا قبل
0: ماذا ما اكيد ماذا تغذيه الام
1: كلهم اندومي وشبس
0: انا المشكله يعني ايش الاندومي هذا انا ما ادري ليش يحبونه، يعني ايش فيه بس والله يا ربنا يعين ان شاء الله حياك الله.
1: ما الذي يجعل الطفوله تحديدا منطقه خطر صحيا اكثر من غيرها؟ يعني هل ضعف المناعه ام قله الوعي الاسري ام الاثنين مع بعض؟ يعني
0: كلها متراكمة مع بعض. يعني لو في سوء تغذية المناعة بتنزل، الطفل بيكون عرضة للمرض، لعدوى، لأي التهابات، لأي مشاكل في التغذية، فحتى يعيقه جسديا. يعني انت واحد ما عنده يعني عنده فقر الدم، عنده نقص فيتامين دال، عنده نقص فيتامينات ثانية، زنك، فيتامين سي، التغذية لما تنقصر يعني هنا المناعة تقل، يكون عرضة لأي عدوى، وبعدين خذ لك لأخذ له عدوى المقاومة تقل ويكون عرضة المضاعفات.
1: لكن أقصد لك أنه الآن الأساس في تغذية الأم أكثر من الطفل، يعني باعتبار أنه هو الأساس البداية بذاته.
0: بالنسبة لنعمل الست شهور الأولى والسنة الأولى أقول أكيد أكل مهم جدا. يعني ننصح من هنا الأمهات بالأكل الصحي. أنا بصراحة كلامك قبل شوي قلت الأندومي فعلا يجون عندنا أسر الزوج يقول يا أخي شوف أتوخل الأندومي، يا أخي حرام عليكم، أنت الآن تضعين الطفل هذا، يعني انت ما فكرتي في نفسك، فكري في الطفل برضو، لازم يكون تغذيتك صحيه. نعم. كلي خضار، فواكه، بروتينات حتى استقوى جسمك، ترضعين الطفل كويس. للاسف يعني الاندومي هذا مصيبه، يعني اندومي ومشروبات غازيه وحلويات هذا ما هو اكل. بالعكس انه انت لما تكثر في هذه الاشياء الحلويات والسكاكر هذه تقل المناعه سواء عند كبير او صغير. نعم.
1: وبالتالي الأساسي هي الأسرة في البداية بذات الأم،
0: أكيد 100% والأب يعني نقوله أنت حاول قدر المستطيع توفر الأكل الصحي للأسرة.
1: نعم. في سؤال يقول متى لا ننتظر؟ سؤال حمى، السعال، الزكام، الإسهال، ألم البطن، أمراض تكرر دائما في بيوتنا، لكن هل نعرف كيف نتعامل معها؟ ومتى يكون المرض عابر وما يحتاج إلى طبيب؟
0: أيوة.
1: وأحيانا تحتاج في الأسرة يستخدمون الشعبية دهن له بسليط ولا كان الرقاز، يمكن بتذكر أيام الرقاز طرح على بطنه.
0: نعم. سبحان الله
1: تأتي علاجات
0: عربية يقول هذا التطبيب الذاتي هذا. يعني أنا بقول لك يعني الطفل عنده حمى يوم يومين، حمى خفيفة ممكن تتعطي له الخافض الحرارة كل 4 ساعة 6 ساعة إذا طلب الأمر، بس ما يكون عنده أعراض ثانية، بحيث أنك لازم تذهب للمستشفى. أنا ذكرت قبل شوي أنه الأعراض الخطيرة اللي لا يمكن الانتظار، صعوبة النفس، طرش واصل، بدأت علامات الجفاف عند الطفل، مثلا الجفاف تحصل عيونه غامرة، تحصل أنه البول قلع عند الطفل، يقول لك نغير له مرة مرتين في اليوم، فهذا معناه أنه الطفل مجفف، فهنا لا تنتظر. أوجاع شديدة جدا في البطن بحيث أنه الطفل لا يقدر يعني يبكي لك، الرضع هذولا أحيانا يقول لك استمر شوفه أكثر من ساعة يصيح الرضع، هنا لا تنتظر، لا تعطيله أعشاب، لا تعطيله مش عارف إيه، لا البكاء أنا بقول لك البكاء في الثلاثة شهور الأولى قد تكون علامة خطيرة جدا من علامات الالتهاب. البكاء الشديد في الثلاثة شهور الأولى لا تنتظر أي مشكلة في الثلاثة شهور الأولى، حمى، وجع شديد، طرش واص، لا تنتظر. الفترة هذه خطيرة جدا، قد تكون لها التهابات مش ظاهرة فيها. لازم تروح عند دكتور يتأكد أنه ماشي التهابات في الدم، ماشي عنده بكتيريا، ماشي عنده كذا أي مشاكل ثانية، حتى تتعالي مبكرا.
1: الثلاثة شهور دي بتكون مقاومة الطفل
0: قليلة. نعم لأنه عاد جهاز المناعة عنده ما تعود على الأشياء هذه.
1: متى يكون جهاز المناعة بحيث أنه يعتمد اعتماد يعني نقول أنه
0: هو شوف لا تقول أول ابن صح القاعدة لما تكون كويسة زي ما قلت أنت، التغذية من الأم، الطفل يعطى رضاعة كافية وافية وندخل الأطعمة فيه يكون فيتامينات وافية، بعد سنة تبدأ جهاز المناعة عند الطفل يتعود ويكبر ويقاوم بعض الأشياء. نعم.
1: في سؤال ورد يا دكتور يقول إنه الطفل عندما يولد في المستشفى تكون حالته جيدة، ولكن عند انتقاله إلى البيت يعطي صفار وتأتي بلاوي ثانية. هل لها أسباب أو؟
0: شوف بالنسبة للصفار، الصفار هذا في صفار وظيفي وفي صفار مرضي. بالنسبة للصفار الوظيفي غالبا الصفار الوظيفي يظهر بعد يومين ثلاثة أيام الولادة، ما يخلق مع الطفل. الصفار الوظيفي ما يظهر مع الولادة. تمام. بالنسبة للصفار الوظيفي يعني ما في خوف منه طبعا، أنت بس تزور الدكتور للتأكد منه أنه ما في مشاكل ثانية مع الصفار. المشاكل الثانية مع الصفار مثلا هو بيسألك هل البطن ماسكة حق الطفل، هل عنده التهابات، حمى، بيعمل له تحاليل غالبا يتأكد من التهابات، نسبة السكر، وشوف هل في عنده الصفار نسبته كم بالضبط، لأنه في نسب معينة حتى صفار وظيفي إذا وصلنا احنا 12 وفوق ننصح أحيانا بجلوس الطفل في مستشفى يأخذ علاج ضوئي مدة يوم يومين ويخرج بحيث أنه صفار يكون ما هو خطير عليه. تمام. فبالنسبة للصفار المرضي لا، موضوع ثاني. الصفار المرضي ذا يخلق مع الطفل، يعني يخلق الطفل هو كذا مصفر،
1: يعني في مشكلة عنده فيه.
0: أيوة هذه مشكلة تكون أحيانا بسبب اختلاف فصائل الدم حق الطفل اللي قبل، ممكن هذا من ضمن الأسباب. الطفل اللي قبله مثلا يختلف على فصيلة الأم، الأم تقوم تولد مضادات ضد الدم حق الطفل اللي هو فصيلته تخدم، هو الطفل مثلا طلع كما أبوه الطفل لو الناس كلامك. تمام. تولد هي مضادات ضد الطفل الثاني هذا، يخلق الطفل مع أصفار يقولون له ABO incompatibility، فهنا يخلق الطفل مع أصفار. ده انتباه، لا تشيله أصلا. إذا الطفل ولد بأصفار لا تشيله من المستشفى، تحاليل معينة الأحيان يطول بعلاج ضوئي، طبعا في حالات معينة يصل الصفار لفوق 20 وذا يتطلب نقل دم أو تغيير دم، يقولون تغيير دم بالضبط. فهنا الصفار يعني يختلف من الوظيفي إلى الطبيعي، نتعامل كيف معه.
1: وطبيعي علاجاته عبر
0: بالنسبة للطبيعي هذا 10 أقل من 10. طبعا أنا ما ذكرت لك حاجة برضو، الوزن الطفل مهم جدا. أنا لو عندي طفل فيه صفار 10-11 شفت وزنه زين 3.5 ونشاطه زين وبطنه كويسة نقولهم شلوه. أيوة ده أمور زينة. حطوه على الشمس الصباح يوم تشرق نص ساعة، يكون بدون ثياب، يغطى العينين ويحط الحفاظة فيه وقلبه فيها 20 دقيقة نص ساعة، يومين ثلاثة أيام ممكن بعدين تعيد الصفار، بيتحسن بإذن الله، أغلب الحالات تتحسن.
1: عجيب.
0: نعم.
1: بالنسبة للطب الشعبي
0: هنا والله الطب الشعبي شوف أنا في حياة برضو من الأشياء الغلط اللي يستخدمونها هنا مع صفار العسل.
1: أيوة.
0: طبعا احنا العسل ربنا قال فيه شفاء للناس، نعم، لكن الكتب والدراسات تقول انه قد يولد بكتيريا تضر الطفل في بطنه خاصة في الفترة الأولى. نعم. وأيضا بقولك حاجة ثانية بالنسبة انت ذكرت الأعشاب معشاب، شوف استخدام الأعشاب بشكل عشوائي خطير جدا. الطفل في المرحلة هذه الكبد عالها ما نمت بشكل طبيعي، الأعضاء حقه غير مكتبلة، الكلى، انت الاعشاب تعطيها هذه قد تسبب سموم على الكبد، سموم على الكلى، ويدخل في مشاكل مع الصفار، بس مشاكل خطيره جدا. عجيب. نعم.
1: عجيب. ان شاء الله. في سؤال ورد يا دكتور يقول انه حملات التطعيم اللي تقام على البيوت،
0: ايوه،
1: هل يمكن يستغني او يكتفي بها؟
0: انا قلت لكم قبل شوي اول التطعيمات اللي قبل سنتين دي ما فيها كلام، دي روح المستشفى وطعم الجدول امش عليه حسم ما يمشي لما يخلق السنتين. طبعا شوف النزلات هذه اللي على البيوت وكذا، النزول هذا حقهم ايش اللي الغرض منها؟ هذه جرعات محفزة اضافية، مش انهم كذا اعتباطا هم اعطاك اياها، محفزة اضافية للمناعة، فما فيها شيء يعني،
1: ما هي اساسية يعني،
0: لا هي التطعيمات الاساسية حق السنتين الاول، هذه جرعات اضافية. طبعا مع انتشار الامراض هذه وذا هم خلاص اعملوا النزول هذا لتوليد مناعة في الأطفال ضد الأمراض هذه المنتشرة، فهي
1: هل فيها ضمانات يا دكتور؟
0: والله يا أخي أنت الحين دخلت ديب يعني.
1: جمعيات للأسف يعني حقيقة.
0: أنا أشوف يعني حاجة ضمانات ما ضمانات دي كل هذه وزارة الصحة مسؤولة عليها. وهم إن شاء الله إنه في ناس يخافون الله ما نشوفهم ما بيدخلون حاجة فيها يعني مشاكل وبتضر الناس. أنا أقول كذا يعني نظري لهم إنه كذا.
1: سؤال الناس ويقول
0: في الناس. أنا عارف إنه الناس متحذرة شوية من التطعيمات ومن المنظمات ومن الأشياء هذه. بسبب صراحة بسبب الوضع البلاد هو نعم، لكن أنا نقول في الأخير اطعموا أولادكم.
1: جزاك الله خير، سأل الله حظك يا رب. في أسباب شائعة بالذات الحمى، حمى عند الطفل بعد متى تستدعي القلق بالذات الحمى، وأخطأ بعض بصرف التعامل مع ارتفاع الحرارة يتعاملون مع عطوا مضادات حيوية بالذات.
0: أيوة.
1: برضو يا دكتور بسألك سؤال، إنه في كثير من الناس يقولون استخدم الليم الحامض يدهم جسم الطفل كله، ما أدري يعني
0: أشياء هذه شعبية يعني.
1: شعبية نعم.
0: شوف
1: لها حقيقتها هذه ولا؟
0: بالنسبة أول حمى كيف تتعامل الأسرة مع الحمى؟ الحمى إذا هي نزلت برد خفيفة زكام رشح كحة خفيفة حمى خفيفة 38 ونص إذا عندهم قياس حرارة ممكن تتعامل معها في البيت بخافض حرارة. أدول الباراسيتامول هذا على حسب كل طفل تعطي له الجرعة بواحد عارف، مش نحن برضو استخدام العلاجات في الأطفال طريقة غلط، الجرعات نحن نعطيها في الطفل بالوزن مش كذا بس عشوائي، فيعطيها هو بمعرفة حد صيدلي أو شيء يقول شوف جرعة الطفل ذا كذا كذا أو طبيب أو شيء. هنا نعطي يومين ثلاثة أيام العلاجات هذه، ممكن حتى كمادات ما في أي مشكلة، كمادات هنا في العقل في الآباط في المحلات هذه بما ليس بارد ولا حار، ما عادي طبيعي يتقبله الجسم يعني، فاطفئوها بالماء. نعم نعم. فهنا متى أنت لا تقول الموضوع ذا بمستشفى بدكتور يعني، إذا ظهرت أعراض ثانية مع هذه الحمى مثلا التشنجات، في تشنجات حرارية، التشنجات الحرارية هي ما تخوف، لكن ما معناه أنه أنا خلاص ما قال الدكتور ما تخوف خليه في البيت ونعطي له المخافض وذا أموره طيبة. لا، أي تشنج أي حركة ما هي طبيعية مع الحمى سواء بالأطراف بالعين بالفم تحسه يتغير وعيه، لا انتظر، لازم زور دكتور، لازم عمله تحاليل. التشنجات الحرارية ما تخوف، هي ممكن الدكتور يصوب لك علاج، نحتاج مضاد عطايا خافض حرارة ولا تقلق كذا يعني. هذا التعامل مع الحمى. بالنسبة للمضادات الحيوية ذكرتها من قبل، استخدام مضادات الحيوية بشكل عشوائي هذا خطأ كبير جدا. الآن للأسف يعني أي طفل بعض الأسر يعني عنده خلاص بدت حمى كحة قال له والله بي مضاد حيوي بعطيها. يا أخوة عارفين أنه أغلب الأمراض في الجهاز التنفسي هي فيروسية، الفيروسية ما يحتاج مضاد، فأنت تقوم مش تعطيه مضاد حيوي تهدم مناعته تقتل البكتيريا النافعة في أمعائه، فهنا شوف الغلط. وللأسف حتى أعطاه مضاد حيوي مخذوا جرعة بكافي شافوا يومين ثلاثة أيام خلاص الوضع تحسن وقفنا المضاد. ذا أشياء خطأ ارتكابها في المضادات الحيوية، لا تأخذ مضاد حيوي من راسك، خلها عبر طبيب خاصة المضادات الحيوية، هو عارف إيش يعطي وزن بجرعة معينة وهل الطفل يحتاج ولا ما يحتاج. زي ما قلت لك أغلبها فيروسات للأسف، إنه أنا الملاحظة في الناس هنا إنه لا أي حمى يا أخي أنا بقت مضاد حيوي، يا أخي هذا فيروس، ليش ما أعطيك مضاد حيوي وهو فيروس؟ ما بكتلك مضاد حيوي، أنا ما بكتب.
1: ودكتور نفسه أصلاً. ودكتور نفسه.
0: هنا المشكلة.
1: الصيدليات تصرف لهم.
0: والله للأسف يعني أنا من هنا برضو أتكلم إنه الصيادلة يعني لا يصرفون مضادات حيوية عشوائي لأي واحد يعني. يعني مفروض إنه على الأقل إذا عنده معرفة إنه فعلاً التهاب وتحتاج مضاد أوكي، لكن شكيت إنه قد يكون فيروس وذا يا أخي دخل عند دكتور موضوع بسيط كشف عادي يقول لك إلا فيروس وأعطيك علاجات وشرابات وكذا ويتحسن الموضوع.
1: نذكر أخواننا المستمعين بأننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو سؤال فعليه بالاتصال بتليفون البرنامج 414 ثلاث مرات من واحد. برضو نرجع دكتور مرة ثانية، القي والإسهال عند الأطفال
0: نعم.
1: متى يكون أمر بسيط في هذا الجانب ومتى يكون معقد؟
0: أيوة، نحن ذكرنا في البداية التطعيمات، نرجع برضو تعطى جرعات حق الإسهالات هذه. أغلب الإسهالات هذه اللي في الأطفال نشوفها من فيروس يقولون له الروتا فيروس، وهذا يعطى مع التطعيمات. أنت لما تعطي الطفل التطعيم هذا الروتا تحمي طفلك من هذه النزلات المعوية والفيروس هذا اللي يسبب إسهال وطرش. الإسهال والطرش قد يكون حاد خفيف جفاف خفيف، ذا ممكن نتعامل معه في البيت. يعني الواحد يقول لك الطفل يطرش مرة في اليوم مرتين ما تقبلها، لكنه يوكل أكله ما عنده مشكلة، الإسهال خفيف عنده حمى خفيفة ما في مشكلة، نعطيه صوايا الكافية، خافض حرارة، والأكل اللي ما يثير الطرش عنده، في أكل برضو ما يثير الطرش بحيث نحن ممكن ننصح بها، مثل زبادي، بطاطس مفورة، ماء الأرز، أرز كذا خفيف أبيض، هذه تمنع الطرش وتمنع زيادة الغثيان عند الطفل. طبعا ننتقل للحالات اللي هي تسببت مضاعفات اللي نقولها مودريت وسيفير ديهايدريش، جفاف شديد، ذا هنا لا تنظر، لا تقول أنا بعطيله الدكتور قال لي عطوا صوايا، لا لا، الجفاف الشديد في الأطفال لازم تسعفه لأنه يأثر على الكلى مباشرة. أنت بتعرفه أنه جفاف شديد، شوف الطفل لما يكون عيونه غامرة داخل شوية، تشوف شفايفه جافة، نعم، ما عاد يروح الحمام إذا كانوا كبير. طبعا الطفل الصغير بتحصله يغير مرة مرتين في اليوم، يقولك يا أخي ماشي بول، ده شوفه جفاف. أيضا الطفل معاه يبكي بدون دمع، شوفوا من علامات الجفاف. البول زي ما قلت لك قليل، طبعا في حالات شديدة يتغير الوعي، يتغير وعي الطفل ولا ينتبه لك ولا يستيقظ معك ولا ذا، إلا بس بالذا بالقرص بالذا ينتبه لك شوي ويرجع، فهنا ذا لا تنتظر، فهو عنده جفاف شديد وبغاله مغذيات وسوائل ولازم الذهاب بول المستشفى. نعم،
1: هذا التوعية مهم جدا
0: جدا جدا، يعني نعم نعم،
1: الأمهات والأسر يعني يحتاجون نعم كثير هذا الشيء.
0: نعم نعم،
1: جزاكم الله خير دكتور. برضو سؤال، تقول إنه طفلي كل شهر يكون مريض، هل هذا طبيعي ولا؟
0: والله حق شهر أنا شو إيش المرض هنا؟ هنا السؤال إيش هو المرض؟ هل هي تشوفه بس كذا يصيح يبكي حمى خفيفة ولا إيش المرض بالضبط؟ هل ذكرت لك إيش هو المرض بالضبط؟ إنه كل شهر مريض، هل كل شهر يسهل؟ كل شهر حمى فيه، كل شهر كحة صدره، فهنا على أساس أنا بتوجه إيش بالضبط السبب بالضبط؟ فيعتمد على إيش الحالة بالضبط. نعم،
1: حالة الجو له تقلبات الجو،
0: انقلابات الجو لها، هذه المواسم انقلابات الجو كذا تعمل أمراض معينة، كما الحين نحن بدأنا ينقلب الجو عندنا، نزلات البرد هذه بتكثر الآن مع الزكام مع الكحة بسبب انقلاب الجو. نعم نعم،
1: وهل لها تأثير يعني باعتبار أنها تقلق على الطفل ولا باعتبار أنها نزلة بسيطة وتزيل إذا كانت تعرض؟
0: إذا هي خفيفة لا تقلق ولا شيء، زي ما قلت لك يومين ثلاثة أيام بالكبير ويتحسن، لكن لو الأعراض ما تحسنت لا، الموضوع لازم
1: يحتاج
0: بالضبط.
1: نعم،
0: إن شاء الله.
1: في الفرق بين التعب الجسدي والمرض النفسي بالذات عند الأطفال، يعني هل يشخص بالذات المراحل الأولى في بالنسبة للطفل
0: التعب النفسي والجسدي؟ طبعا انت لما تقول نفسي وجسدي معناه في الطفل يعني
1: حالتين،
0: لا لا هو يكون يعني قصدي هنا كبير شويه، لانك حق نفسي ما بتقدر تقول واحد ايوه. طبعا هنا نفسي وجسدي، النفسي في اعراض معينه والجسدي في اعراض ثانيه. مثلا دخلنا في النفسيه في السلوك الطفل مجتمع، مثلا انطواء يعني يجلس لوحده ما يلعب مع الاطفال، هنا نفسيا الطفل ذا فيه اضطرابات، النوم مش تمام، قلقان دايم، هنا انا نخاف انه فيه لا في شيء. بالنسبه للجسدي بتكون امراض ثانيه زي ما قلت لك انا
1: يعني.
0: ايوه بالضبط. نعم،
1: لكن في النفسي ما تظهر حتى بالمراحل الاولى باعتبار انه مثلا انه شده الخوف في شده الصراخ الكثير يعني بدون اسباب يعني.
0: ما انت قصدك انه هل هذا الصياح الشديد وذا قد يكون بسبب عضوي؟ ممكن في بعض الامراض العضويه تظهر بشكل نفسي، فهذا يحتاج له فحوصات كاملة، محتاج أحيانا أشعات، محتاج تحاليل وسماع صدره وفحص بطنه حتى نتأكد أنه ما عنده شيء مرض عضوي، عشان نقول لا الموضوع على نفسي شو. طبعا أحيانا نقولك هذا يا أخي الطفل دائم يبول في نفسه في الليل، أحيانا تكون أمراض نفسية تأثر، يعني مشكلة اجتماعية، مشكلة كذا في الأسرة يخلي الطفل يتبول ليلي لا إرادي، فهنا وأحيانا يكون مرض عضوي، المرض العضوي، التهاب بول، سكر، مش عارف ايه، فهنا يجب التمييز بين هذه الحالتين.
1: نعم، وكذلك حتى الدلال للاطفال، الطفل المدلل مشكلته
0: والله الدلال بس بقول لك بدرجه معقوله، طبعا هو مرحله طفوله لازم ندلع اطفالنا شويه بشيء معقول، مش انه خليه خلاص يتعود على البرنامج هذا الدلع، لانه لو تعود على البرنامج ذا بيكبر على نفس الخطه والبرنامج، خلاص هو تعود شيء منك شوفوا باه دائما.
1: هل في علامات يعني مثلا كما ذكرت انت ان الطفل لابد يكون في مراحل اكبر شوي؟
0: نعم.
1: علامه الاكتئاب والقلق عند الطفل كيف نقدر نكتشفها ونفهمها يعني؟
0: ايوه، بالنسبه للاكتئاب هذا الطفل يكون منطوي، لا يلعب مع اطفال ثانيين، تحصله وحده معه جهاز بس جالس في غرفه وحده، ما بقى يعني يشارك انشطه اجتماعيه، جالس لحاله مضمون في غرفة وحده مع الجهاز، وتحصله مثلا اضطرابات عنده في النوم، يعني ما يحب يواجه حد، ما يحب يقابل حد، فهنا تظهر هذه المشاكل النفسية والقلق والخوف والحاجات دي.
1: في امرأة تسأل تقول انه لا ثكنة على لسانه.
0: شوف
1: في في في في في تقرش تقول في اطراف اللسان وفي
0: تقرش. شوف انت الان دخلت في الموضوع حق هل هو تكلم هي على الكلام انه في مشكله في الكلام ولا
1: الكلام؟ لا انه تقول في
0: تقشرات، يعني
1: تقشرات. نعم
0: التقشرات
1: بدات من السن السادسه تقول.
0: أيوة
1: ست اشهر يعني.
0: ايوه
1: الى الان سنه الان هو لا زال
0: تقشرات.
1: نعم.
0: اول حاجه نتاكد انه ما عنده جفاف، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه تكون احيانا فيتامينات ناقصه عند الطفل تودي الى هذه التقشرات. إذا الطفل ما عنده مثلا، والموضوع هنا قالت أنه مستمر ولا جي ويروح؟
1: لا مستمر، يعتبر أنه
0: مستمر هذا. أيوة نتأكد أنه ما في جفاف عند الطفل، نتأكد ما في عنده نقص فيتامينات، الفيتامين هذا الزنك، فيتامين دال. هذه مهمة جدا أنه يشيك عليها. يعني
1: تقول أنه عملوا له جب، أنه عملوا له الأشياء الطبيعية هذه
0: وهل تحسن يعني؟ تحسن.
1: لا
0: الملطفات إذا هو جفاف عادي، ملطفات أي ملطف حط له زي الزيتون، فازلين، توك، هذا ملطف للشفاء. لكن التقشرات والذا لا، لازم تأكد أنه ما عنده شيء نقص فيتامينات معينة.
1: نعم. جزاكم الله خير. طيب بدينا تكلمنا عن بالنسبة للكلام، صوت الكلام هذا إذا كان الطفل وصل إلى مرحلة أنه تعتع في لسانه لا يستطيع أن يتحدث.
0: نعم.
1: لا تظهر منه حتى الحروف، طالما أن الطفل الصغير متى يبدأ بنطق الحروف أو بنطق بعض الكلمات.
0: أيوه. طبعا شوف الكلام وكلام البعض تحصله أسريا يتأخرون، يقولك والله لازم حنحن الأسرة كلها تتأخر كذا. هذا لا تقلق عليه. لكن بعضه تحصله يتأخر في كلام مع مشاكل ثانية، مثلا نشاط مفرط، الطفل ما يجلس وعنده مشكلة في الكلام، يتأخر في الكلام.
1: أوكي.
0: أو عنده انطواء، هذا يدخل في مشكلة التوحد وما توحد، ده برضو عندهم مشاكل في النطق وفي الكلام، حتى التواصل الاجتماعي عندهم مشاكل. التأت أو ما تأت هذه أحيانا تكون بسبب أمراض برضو، ممكن تكون داخل الفم واللها هذه، في حاجة يقولونها الشفاه الأرنبة والشفاه هذه، دي تأثر على النطق والكلام حق الأطفال. فأول تأكد أنه ما عنده مرض عضوي. إذا ما عنده المرض العضوي، إذا تأكدت أنه ما عنده، نتأكد من ما في ضغوط نفسية يعيشها الطفل. الضغوط النفسية لها دور في الكلام وما كلام هذا. بعدين إذا كان الأمور ذي طيبة، الموضوع يحتاج تدريب وتأهيل على الكلام، في تداريب معينة، في أشياء ممكن حتى بعض السادة المستمعين يدخلون عليها، في أطباء خاصين بالمواضيع هذه يدخلون عليها، يعطيهم أنشطة معينة وحيث انك تعود اللسان على النطق والكلام.
1: أوكي.
0: اذا تاكدنا انه ما عنده مشاكل ثانيه.
1: الشاشات والالعاب الالكترونيه
0: وبلاويها على للاسف الشديد، يعني مشكله العصر، نعتبر هذه مشكله العصر.
1: نعم حقيقة.
0: للاسف الان في استخدام سيء جدا للاجهزه هذه. والله يعني اقول لك ايش يعني المصيبه، شوف من استخدام هذه الاجهزه، هو ما هو الطفل بيشوف لك النص ساعة ساعة وبيقوم بيلعب، لا، المشكلة في الأجهزة هذه والألعاب، مشكلة الإدمان. يعني أنت الآن، أنا بقول لك في دراسة عملوها في أمريكا في عام 2020 تقريبا على 8000 طفل، أعمارهم تتراوح من 11 إلى 12 سنة. الدراسة هذه إيش بينت؟ انه المشكله متين من الحين، هو الان يستخدم التليفون والاجهزه والالعاب والحاجات دي في العمر هذا، خلوهم سنه كامله امورهم طيبه، بعد السنه ظهرت المشاكل. الادمان ايش الادمان هذا؟ انت الان، انا يعني للاسف بقول لك ابسط مثال، اصحاب القات، يعني هذول داخلين في ادمان. لما تقولوا كيف بدك توقف القات اسبوع بس بعطيك اللي بغيته، لا ما يقدر. ليش؟ لانه خلاص دخل في سكه الادمان. موضوع الإدمان ذا إيش مشكلة وكيف يحصل؟ يحصل لأنه الطفل لما يتعود على الدراسة هذه اللي كلمتك عليها، لاحظوا أنه يفرز الهرمون اللي يقولون له الدوبامين، هذا هرمون السعادة أو المتعة. لما الطفل يفرز هذا الهرمون، خلاص هو يشعر بسعادة متعة، تقوم أنت تقطع الشيء عليه، هذا يدخل في انتكاسة. فهنا تبدأ المشاكل، لما تيجي تقولوا لا انت بدل ما هو ساعه عشان ابعطك خلاص اليوم ما في، تدخل مشاكل حق الادمان. الان يحس انه حايل بشيلها انت منه، ما يقدر، صعب جدا. فهنا يدخلون في مشاكل ثانيه، اكتئاب وانطواء و... وحالات نفسية. حتى في الدراسة قالوا أنه بعضهم يسلك سلوك الانتحار. الانتحار نعم. فهنا على الأسر الانتباه لهذا الموضوع. أنت يا أخي نظم وقت برنامج طفلك، وإذا با جهاز با تليفون با يلعب أوكي خليه يلعب، بس أنا لاحظ إيش الألعاب اللي بيلعبها، إيش المشاهد اللي بيشوفها، بحيث أنه لازم يعمل كنترول وتحكم في الموضوع بحيث ما يدخل سكة الإدمان هذه ويعمل لي مشاكل ثانية.
1: محدودية الوقت برضو
0: الوقت مهم جدا. أنا أنصح أنه الأطفال لا تخليه يركز على الجهاز أكثر من ربع ساعة في الجلسة. في الجلس يعني بتقول ربع ساعة بس لازم فوق ثلاث أربع ساعات، لأنه أنت تخليه أكثر من ربع ساعة أنت الآن بتأثر على دماغه ولا على شد العيون يا أخي. نظر الآن كثير من الأطفال مساكين بنظارات اللي بسبب هذه الأجهزة.
1: وحقيقة تقول أم تقول أنه طفل صغير يبكي ما يسكت ولا الجوال،
0: وهذه مصيبة ثانية. أنا أنصح، أنت ذكرت حاجة مهمة جدا جزاك الله خير، يعني أنا أنصح من هنا الأمهات، شوفي لما تحملي تشيلي الطفل مع الحمل ممنوع أخذ الجهاز إلا فترات بسيطة جدا. نعم إيه اللي لاحظاهم الأجهزة هذه فيها موجات أيوة كهرومغناطيسية ممكن تنزل على الجنين وتعمل له آثار تيلك بعدين أقول لك والله عنده توحد، عنده نشاط مفرط، الولد مش عارفها منها هذه. حتى بعد الولادة يا أخي أنت بتكلمين بتشوفين بتصفحين الوسائل، الطفل يكون بعيد منش مترين مش قريب، علاش هذا برضو يعمل مشاكل.
1: ترضى حالة الجوال.
0: لا إله إلا الله والله هذا شوف يعني يعملون غلطات كبيرة جدا، الله يهديهم ويصلحهم إن شاء الله وينتبهون الأشياء هذه يعني.
1: يأثر على دماغ الطفل
0: 100%. أنا شفت حالات من خلال خبرتي أطفال يقول لك ما عنده شيء أبدا، حصلتهم تشنجات شديدة جدا لأنه كانوا مغمسين ومستهلكين الأجهزة بشكل غير طبيعي. يجلس لك بالخمس بست ساعات تعمل له فحوصات كلها طبيعية يعني، بس يقول لك شوفوا ذا هم عود تلفون منين يد التشنجات هذه من الكهرباء الزايد، ما معي تفسير لهذا.
1: أكيد
0: في حالات شفتها كذا، فحوصات كلها طبيعية، أشعات كلها طبيعية، لاس يقول لك شوفوا ذا هو عامل جهاز والعاب مش عارف إيه الألعاب اللي منتشرة ذي اليومين، فهذه تأثر.
1: وحتى العامل النفسي قد يكون يبدو عليها قلق، يبدو عليها شيء بحالة
0: جدا يكون قلقان، يكون
1: عاد الكارثة الكبيرة يعني.
0: أكيد
1: وصل
0: السلام. جزاك الله خير.
1: فدور الأسرة في بناء ثقة بالذات بالنفس
0: واتزان العاطفي مهم جدا. نعم
1: مثلا في البناء المشاكل اللي تحصل بالأسرة بالذات لها تأثير على الطفل بالذات.
0: نعم.
1: وبالذات في ثقة بنفس الطفل وكذلك الاتزان العاطفي بينه وبين المحيط الذي حوله.
0: أيوة.
1: وبالتالي إنشاء هذه المشاكل
0: طبعا أول نقطة مهمة جدا، إذا في خلاف بين الأب والأم لا يكون قدام الأطفال. نعم. لأنه هو يراقب، شوف الأطفال ذكيين يعني، لما الرجل يقسو على الأم مثلا بأي تصرف يولد في نفس الطفل مشكلة نفسية. فهنا أي مشاكل بين الأب والأم بعيدة عن الأطفال. الحالة الثانية يا أخي ولد، يقول الحديث ذاك لاعبوهم في سبعا ثم أدبوهم في سبعا وثم علموه سبعا. فهو حديث ولا
1: حديث؟
0: نعم. جزاك الله خير. فهنا البداية هذه تكون الطفل محتاج مسكين حنانك وعطفك حتى تولد الثقه فيه، لكن دائم تضغط عليه لا تصلح لا تقي، هنا يتولد عنده عقده مسكين. فالعاطفه مهمه جدا وملاعبته كويسه جدا، فتبعد عنه المشاكل بحيث انه يطلع واثق من نفسه يعطي مستقبلا ان شاء الله.
1: نعم ان شاء الله. جزاك الله خير دكتور.
0: حياك الله.
1: يسألون كيف يتعامل الاهل مع الطفل الذي عنده مرض سكري مزمن بالذات.
0: ايوه نعم. بالنسبة للأمراض هذه المزمنة، السكر، الربو، الأمراض القلب، السرطانات والحساسيات، هذه أمراض مزمنة مزعجة جدا يا أخ، مش على الأسرة بس، حتى على الطبيب بصراحة، لأنهم دائم مساكين. أنا مثلا السكر اللي ذكرته أنت، هذا مرض السكر من الأمراض المزمنة والمقلقة للأسرة وحتى الأطباء، لأنهم تعودون دائم عيادة. فهنا أنا أقول كيف تتعامل مع مريض سكر. الأسرة لازم تنتبه لأشياء معينة، مثلا أخذ جرعات منضبطة من الإنسولين. لا الدكتور قالكم هذا مثلا 10 وحدات الصباح، 10 وحدات الغداء، 10 وحدات المساء مثلا، أو 10 صباح 10 بالمساء، حسب ما يقرره. أيوة حسب ما يقرره الطبيب. لازم ننتظم بنفس البرنامج المحدد من قبل الطبيب. الغذاء مهم جدا، أنه الطبيب يقولك شوف يا أخي الأكل هذا وقفه، أو مثلا كل يومين أو كل ثلاثة أيام. فأنا ما هو لا، الطفل طبعا التحكم فيه صعب جدا، يشوف شوكولاتة أبغاها مسكين، يشوف حلويات قاعد طفل ما تقدر، لكن لازم الأسرة يعني تعود الطفل على هذا البرنامج حتى يكون هو برضو يشارك في حل المشكلة، مش يكون ضحية لها، ويعطى جرعاته وفحص دوري برضو يحتاج الطفل خاصة أمراض السكر هذه، فحص دوري، وأحيانا بعضهم معهم أجهزة خاصة يعملون السكر أيوة، بحيث أنه يتابع حالته إذا في أي ارتفاع أو انخفاض لا يزور الطبيب حتى يتمكن علاجه مبكرا. نعم.
1: وكذلك الربو كذلك الأساسية
0: الربو أيوة بالضبط من المشاكل المزمنة برضو. نعم. الربو يعني الآن مع نزلات البرد هو ينتشر ويكثر في الحالات البرد هذه، وهو الربو معناش حساسية الصدر، يعني برضو الطفل والأسرة تنتبه أنه الطفل هذا لازم نجنبه بعض الأشياء، منها مثلا الغبار، الروائح هذه مركزة، عطور، بخور، لازم نجنبه الأشياء اللي يثير صدره. البرد المكيف الآن مع الجو البارد هذا، البرودة الزيادة ممكن تولد عنده كحة وحساسية وربو. نعم.
1: هل صاحب مرض السكر إذا بينفع معه نظام الطيبات الآن في افتراض؟
0: والله شوف أنا نظام الطيبات ما بعلق لك عليه، لكن أنا عن نفسي نظام الطيبات أنا طلعت على بعض الشيء فيه، لكن مش كلها صحيحة، أنا في وجهة نظري يعني، أنا ما بقول لك يعني بعض أشياء قد تكون سليمة وصحيحة بعض أشياء لا، أنا وجهة نظري وما أتكلم
1: عنها. أنا أقصد إن هل بتفيد الطفل يعني افتراضا يعني؟
0: والله شوف الممنوع ممنوع، اللي قالوا الأطباء ممنوع مثلا حلويات، سكر، رز، مكرونة، يعني كل مريض
1: أشياء مجمع عليها
0: بالضبط، هذه خلاص لو هو تحكم فيها بيعيش مع المرض وكانوا ما بوشي. نعم.
1: حياكم الله دكتور. حياك. الوعي العام بالنسبة في سواء في بلدنا أو في غير البلاد حقنا.
0: أيوه.
1: دور المدرسة برضو في دعم الطفل بالذات وترتيب أولوياتهم بالذات داخل المدارس للأسف يعني أحيانا يغفل عنها. أنا رأيت في المدرسة من المدارس أنه طفل عنده ارتفاع في سكري داخل الطابور، فجابوا له سكر في المدرسة، كان الطفل أدركهم يقولهم هذا في تقوش عنده سكر.
0: هذه نقطة مهمة جدا، فهنا الأسرة اللي عندها مريض سكر طفل عليها التنسيق مع مشرف الطفل أو المدير. يا مدير يا مشرف، شوف الطفل حقنا عنده مرض سكر، إيش النصائح؟ شو أكل كذا كذا مسموح له، أكل كذا كذا غير مسموح له. الحاجة الثانية، شو جرعته حق الإنسولين في كذا الوقت هذا؟ إذا حصلت له الأعراض التالية انتبهوا، دوخة، عرق شديد، طرش، ننتبه. فهنا التنسيق مهم جدا بين الطفل والأسرة والمدرسة. أيضا أمراض الحساسية زي ما قلت قبل شوية، التنسيق مع المدرسة، الأنشطة هذه حق النظافة وذا مفروض أنه بالضبط. نعم. فالتنسيق مهم جدا يعني.
1: برضو حالات الصرع برضو نعاني هنا في بعض المدارس.
0: نعم نعم، حالات الصرع هذه برضو من حالات المزمنة والمزعية لبعض الأسر للأسف يعني، فهي خلاص ربك هذه يقولونها شحنة زايدة وكهرباء زيادة، بس أغلب الحالات اللي شفناها لو الطفل أخذ العلاج باستمرار بانتظام الحالات هذه حق الشنيات تقل. نعم. بل انها لو انتظم على علاج ممكن ما تظهر ابدا. عجيب. نعم نعم.
1: معنا اتصال على الخط، تفضل.
2: الله يبارك.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله.
2: جزاكم الله خير على هذا البرنامج، نشكر الدكتور وايضا نشكركم على الابداع.
1: حياكم الله سعيد. تفضل يا استاذ.
2: معنا سؤال جديد.
0: تفضل.
1: تفضل.
2: جزاكم الله خير، ذكرتم الغذاء وما في الغذاء، بس معنا ولد ما يقارب الآن 4 شهور، هل يمكن نعطيه مثلا الحليب هذا اللي يشمونه في يأتي في الصيدليات، حليب رقم 1 أو سيريلاك أو شيء من هذا الكلام، ربما دائما يبكي، أحسسنا أن هذا الطفل يحتاج ذلك، أن هذا يمكن أم لا يمكن؟
0: نعم. نحن تكلمنا في الرضاعة وفي التغذية لما بدأنا الكلام حق الرضاعة وما رضاعة، قلنا 6 شهور الأولى الاعتماد الكلي على الأم، ولكن لا بأس إذا بتجيب حليب أنت تقدر، هو سيميلاك جولد رقم 1، ممكن نعطي الطفل بحيث أنه يتعود. أنا من خلال خبرتي لاحظت أنه بعض الأطفال إذا ما أعطيتهم حليب في الأشهر الأولى مرة في اليوم، كل يومين كل 3 أيام، يجي لك بعدين على خلاص يرفض رفضا تماما. فهو القصد كذا، لكن زي ما قلنا أنه الاعتماد على الأم 6 شهور الأول. أنت إذا بتعطي الطفل هذا السيميلاك، قلنا له سيميلاك مش سيريلاك، سيريلاك ذاك الشعير، السيميلاك جولد رقم 1 إلى 6 شهور، بعد 6 شهور رقم 2، بعد سنة أنت حر، بعدين بتعطي رقم 3 سيميلاك أوكي، بتعطي له الحليبات هذه حق العلب ولا ما في أي مشكلة. نعم.
1: شكرا شكرا على السائل، جزاك الله خير. استاذي او دكتور، التنمر المدرسي وتاثيره على صحه الاطفال.
0: نعم
1: حقيقه هذه معاناه كثيره جدا للاسف، يعني انتشرت في المراحل الاخيره مع وجود هذه الوسائل اللي هي مروجه للاشياء هذه.
0: نعم.
1: اصبح الطالب في محيط استغفر الله يعني لا يابه به.
0: ايوه، شوف التنمر المدرسي هو يحصل عند من بالضبط؟ التنمر يحصل الاطفال معينين، مش اي طفل يتنمرون عليه.
1: نعم.
0: الطفل اللي بنيته ضعيفه، تحصله مسكين نحيف ما في جسم فيه، الطفل اللي عنده أمراض مزمنة، الطفل الخجول، تمام، هذه غالبا تحصل لهم التنمر، تولد مشاكل عند الطفل المسكين لما يتنمرون عليها الأطفال الثانيين زملائه. خلاص يجي الطفل للبيت يقول لكم يا أخي أنا ما بسرح مس. لا يا ولد مسرح مس، يقول لك أنا والله خلاص ما بسرح. أنت يقول لك، هو يبكي بس يقول أنا ما بسرح مس، وهو السبب هو أنه أطفال ثانيين تنمروا عليه. يعني تحصل الأطفال مساكين هم زملاء برضو، مش أنهم بيهدونه ولا بيضربونه، بس بيلعبون، بس كل واحد بطريقته الخاصة. فهو يشعر أنه تنمر عليه لأنه هو خجول أو جسمه ما يساعده، فيولد فيه مشكلة، الابتعاد عن الدراسة، الابتعاد عن الأطفال الثانيين، يحس بخلاص أنه خلاص هو يخوف، يولد عنده خوف وقلق، فيولد عنده مشكلة
1: نفسيا
0: بالضبط. نعم،
1: انطواوي.
0: ايوه بالضبط. نعم، ويعزف عن هذه المدرسة ويقول مع ابا تمز انا مع ابا روح ما بلعب مع حد، وكله سبب التنمر.
1: السلام عليكم. نعم. يا ريت يعني بذات التوعية في المدارس بالذات.
0: والله نحن مستعدين ان شاء الله، ما عندنا مشكلة ان شاء
1: الله. في امرأة تسأل تقول الاطفال والمكسرات،
0: ايه،
1: والاكثر منها هل له اسباب او له؟
0: انا المكسرات هذه بالنسبه انصح انا بعد السنه، بعد لانه قد انها تولد بعض انواع من الحساسيه، بعض المكسرات خاصه يتحصون بعضها بعض الاطفال. طبعا المكسرات فيها مواد مهمه جدا، الاوميجا هذا في المكسرات، وهذا مهم جدا لنمو دماغ الطفل وبعدين على الذكاء وما ذكاء. وفيها كميه هائله من العناصر، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الحاجات هذه في المكسرات، فهي مهمه جدا، ولكن انا افضلها عن نفسي بعد السنه، حتى لانه بعض الاطفال يتحسسون منها، تعمل حساسيه شديده عنده.
1: هل في انواع محدده من المكسرات بالضبط يعني؟
0: والله الفستق هذا والكيوي هذا والضاق يقولون له عين الجمل والحاجات دي. نعم،
1: الجمل ما يحبونه لانه مر
0: بس انت انظر للقيم الغذائيه، لا تنظر لل
1: يحبون الفحيط، السمسم هذا.
0: السمسم
1: كيف هذا له فائده كذا؟
0: السمسم فيه كالسيوم مهم جدا. نعم، حتى في نسبه بسيطه من الحديد
1: بالنسبه للام المرضى برضه،
0: الام والطفل لهم جدا، لهم ثينهم. السمسم ممتاز جدا يعني، اهم شيء انه ما يتحسس منه بس.
1: عجيب.
0: نعم،
1: كانوا يستخدمون عندنا الحنظله الصغيره هذه بالذات الام المرضعه يعني،
0: والله يقولون يعني، بس انا بدراسه يعني، هو يقولون كذا بس الخبره احيانا لها دور صراحه في بعض الاشياء. نعم.
1: دكتور، التطعيمات بعض الاسر تتاخر فيها او ترفضها. التطعيمات قلت لك بعض الاسر تتاخر فيها وترفضها، الخطر الحقيقي من هذا القرار اللي تتخذه بعض الاسر يعني؟
0: نحن تكلمنا على التطعيمات قبل شويه، ولكن انصح واقول امشوا على الجدول اللي يعطى لكم من المستشفى. التطعيمه اول مع الولاده تطعيمه اولى، شهر ونص تطعيمه ثانيه، شهرين ونص، ثم ثلاثه، ثم تسعه، ثم سنه ونص. هذا التطعيم دي ضروري
1: اجباري يعني،
0: اذا ما انا ما في صفطه هذه، دي لازم تطعمونه. التساهل هذا يولد مشاكل ثانيه يعني. انا الناس بغيتهم من خلال الكلام هذا حقنا واللقاء هذا يعني يروحون يشوفون الاحصائيات وعدد اللي توفوا بسبب الحصبه، يعني اعداد بصراحه بالنسبه لمدينه الريم اشوف اعداد كبيره. ليش يا اخي؟ طعموا حتى نتفادى هذه المشاكل.
1: نعم. سمنه يا دكتور، اخر سؤال، السمنه عند الاطفال مشاكلها
0: والله شوف السمنه اسبابها كثيره، قد تكون احيانا وراثيه، قد تكون بسبب تغذيه خاطئ.
1: هل هي مقلقة يعني؟
0: يعني طبعا أنت في هي قاعدة معينة، إذا السمنة زادت في رقم معين يعملون قاعدة كذا، إذا زاد 30% ذا يعتبر مرض. السمنة أحيانا تكون مرض، وأحيانا تكون حاجة مقبولة لا بأس بها، لكن لما تزيد السمنة بحيث أنها تؤدي إلى أمراض ثانية، السمنة تؤدي ممكن لقطع النفس في النوم، ممكن تؤدي إلى أمراض قلب، ممكن ارتفاع سكر، ضغط. السمنة مشاكل. ومنين تجي السمنة هذه؟ من غذاء خاطئ، حلويات كثيرة، مشروبات غازية، كل يوم الوجبات هذه السريعة، مش عارف بروست بيك، مش عارف شاورما، كل يوم كذا تيجي السمنة هذه والمشاكل حقها والحلويات بكثرة،
1: تحتاج إلى قلق يعني باعتبار الأب الأسرة والأب يعني
0: أكيد
1: يهتم بهذا الأمر، ليس بساطة يعني
0: أكيد أكيد أكيد
1: مش عارف يقلب عافيته.

0: وانه الولد ما شاء الله دبدوب على قولهم لكنه
1: شكرا دكتور جزاك الله خير. وعلى كل حال ختام للحلقة هذه نتمنى ان احنا استفدنا وكذلكم المستمعين اكيد اخذوا الفائده الكامله واهميه التطعيم واهميه التغذيه وكذلك التطعيمات ليست خيارا بل هي حمايه للطفل
0: جدا.
1: الحراره العاليه ضيق النفس والجفاف لا تنتظر اذهب للطبيب مباشره. هذا ما اخذنا بعض كثير من الاشياء اللي استفدناها منكم دكتور جزاكم الله خير على مجيئكم واعطانا هذه الفرصه.
0: ان شاء الله نحن قدمنا شيء للمستمعين ولكم في فائدة بإذن الله. يعني
1: الله يحفظكم ويزيدكم يا رب خير وعافية إن شاء الله. ما شاء الله أعزائي المستمعين نذكركم بأن البرنامج سيعاد بمساء يوم الأحد وكذلك اليوم الاثنين في الساعة 10:00. وجزاكم الله خير على استماعكم. وضيافتنا فيها الدكتور عادل بن سالم بن محفوظ بحشوان جزاك الله خير دكتور أثريت صدورنا وأثريت المستمعين وباركم الله فيكم. ونلتقي إن شاء الله في الشهر القادم بمشيئة الله تعالى مع حلقة جديدة في برنامجكم قضايا وحلول. ونستودعكم الله الذي تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاهر، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: برنامج مدارج، هل تبحث عن تعلم أسس علم فقه التحولات؟ هل تبحث عن معرفة مفاهيم ومصطلحات علم فقه التحولات وفق منهج علمي أصيل؟ يأتيكم برنامج مدارج في مسار علمي متدرج، يجمع بين الوعي والتأصيل والتمكين وربط النصوص بالواقع. ثلاث مدارج نحو التمكين. المدرج الأول: الوعي، التعرف إلى علم فقه التحولات ومصطلحاته، النجوم الزاهرات للدكتور عمر بن علي باغوث. المدرج الثاني: التأصيل، ترسيخ القواعد والمفاهيم الأساسية، نبذة النبذة للحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور رحمه الله تعالى. المدرج الثالث: التمكين، تنمية مهارات التحليل والتنزيل وربط الواقع بالأصول، النبذة الصغرى للحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور رحمه الله تعالى. ماذا يقدم لك البرنامج؟ 32 ساعة تعليمية، دراسة متدرجة على ثلاث مستويات، تطبيقات وأنشطة علمية، تقييمات واختبارات مرحلية، الإجازة العلمية لمن يستوفي متطلبات البرنامج، الهيئة العلمية، الدكتور عمر بن علي باغوث، القاضي حامد بن عمر حمدة، الأستاذ علي بن سعيد محيفوظ، الأستاذ يونس بن عوض بخميس. لمن هذا البرنامج؟ لطلاب العلم والدعاء وطلاب الجامعات وكل من لديه اهتمام بالوعي والمنهج والفكر ويرغب في بناء أساس علمي في فقه التحولات. المقاعد محدودة، 30 طالبا، الوقت من الساعة 4 وحتى الساعة 6 عصرا. المكان: تريم السوق، قاعة تمكين، شقق بهاني، فوق العمق للصرافة. مدارج ليست دورة في المعلومات، بل مسار لبناء

إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض

0: أمة واحدة. هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض.
1: واحدة ظهرى.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أكرم دال عليه وخير هاد هدى العباد إليه، صلى الله وسلم معه على أهله الأطهار وصحابته الأخيار ومن على منهجهم سار واكتفى حميد الآثار، وعلينا معهم وفيهم برحمته، إنه سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم الغفار. أما بعد، فإننا في تأملنا لكلام مولانا ونبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما ورده الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه الأربعون النووية، انتهينا في أثناء شرح الحديث الرابع من أحاديث هذا الكتاب الذي يقول فيه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونعم المحدث وفاز من حدثهم رضوان الله عليه، قال: وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. وعلمنا أن رزق الإنسان مكتوب ومقدر، لا يزيد ولا ينقص. نعم، ربما يكتب له في القليل منه البركة، ربما يحرمها في الكثير، أما أن يزيد أو ينقص على ما قدره الله فلا. والعبرة بروح النعمة لا بمقدار النعمة، وإنما يتفاوت الناس في السعادة بتفاوت ما يكون لهم من روح النعم التي يمتعهم الله تعالى بها، لا بقدر ما يكون لهم من عدد النعم التي يمتعهم الله تعالى بها أو كميتها. فتجد صاحب المال القليل مهنئا به، يصرفه في منافعه وفيما يحتاج إليه، ويبارك له في القليل منه ويتصدق منه، ويشعر بسداد أموره واكتمال حاجاته من مال قليل. فتجد صاحب الأموال الطائلة يذهب أكثرها عليه في استهلاكات لا يحتاج إليها الفقير أصلا، يصرف المبالغ الضخمة في علاج، يشتري العافية بمال، وهذا الفقير صاحب المال القليل هو لم يدخل عليه هذا المال ولم يخرج منه في هذا السبيل، فهذا أحسن له من أن يدخل عليه ويخرج بهذه الطريقة. وتجد الأموال الطائلة تدخل عليه ثم لا يدري كيف تفرقت وأن ذهبت من تحت يديه، وهكذا. قال: بكتب رزقه وأجله، والأجل كذلك مقدر لا يزيد ولا ينقص، إنما يبارك للإنسان في عمره إن وصل أرحامه، وعن هذه البركة عبر بزيادة العمر، أو أن الزيادة كما قلنا في المجلس الماضي بحسب ما هو في لوح المحو والإثبات الذي يبدو للملائكة، أما ما سبق في علم الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقبل الزيادة ولا النقصان. ولماذا علمنا النبي ونبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن رزقك لا يزيد ولا ينقص، وعمرك لا يزيد ولا ينقص، حتى لا يسول لك إبليس ويبعد بك عن عمل صالح تهم به ويدخل عليك من باب خوف فوات الرزق أو خوف دنو الأجل؟ هذا أمر مفروغ منه، هذا أمر مفروغ منه. الأجل لا يزيد ولا العمر هذا بيد الله مكتوب، فلا تتوهم أنك إن بذلت نفسك في سبيل الله سوف يضرب الموت. وإن جلست في بيتك عندما تهيأت لك فرصة الجهاد سوف يتأخر الموت. لا لا لا يتأخر. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا الأجل لا يزيد ولا ينقص، ليس بحسب ما تعرض نفسك من المخاطر يقرب منك الموت، وبحسب ما تكون في مأمن منها يبعد عنك الموت. لا لا، تجد الإنسان يخاطر بنفسه في المخاوف والمهالك فيخرج منها سالما غانما، وتجد الآخر يتوقع مواطن الخطر ويبتعد عن أماكن الخوف فيأتيه الموت إلى قعر داره. هو الذي يحيي ويميت، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما، والبحر طامي ويأتي الموت طفلا في مهود ويلقى حتفه قبل الفطام. هو الذي يقدر سبحانه وتعالى. الخاتمة هذه موعدها محدد مسبقا، لا يتقدم ولا يتأخر. فما معنى التقاعس عن الجهاد أو عن بذل النفس في سبيل الله أو عن اقتحام المخاطر إذا بان أن مرضاة الله تعالى فيها بخلا بالعمر أو بقطعة من العمر؟ ليس هناك مجال لأن تنقص أو تزيد حتى يأتيك وهم البخل بها. ما الذي يزعجك عندما يأتيك خاطر الصدقة وأنت تخاف أن يفوتك شيء مما يمكن أن تتنعم به؟ ألا تدري أن ما قدر لماضيغيك أن يمضغ لا بد أن يمضغ؟ فما الذي تتوهم وما الذي تخافه إذن؟ لهذا علمك صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر مفروغ منه تماما، وعلمنا أنه لا يزيد رزق الإنسان أو ينقص بحسب سعيه، بل العكس يزيد سعيه وينقص بحسب رزقه. الغالب أن من كتب الله له رزق واسع يبعث فيه النشاط والهمة ليعمل عمل كثير، وقد يأتيه الرزق الواسع من دون عمل، وقد ليعلم الخلق أنه لا فاعل في الكون إلا الله، إلا هو وحده. لا العمل ينفع صاحبه يجيب له الدنيا، حتى في العمل الصالح والجنة ليس هناك تلازم، يعني إذا العمل الصالح ما يبدو للناس واستحقاق الجنة ودخولها، لا ليس كذلك كما سيأتي في تتمة الحديث. وعمله كما قلنا هل هو صالح أو غير صالح، وشقي أو سعيد؟ ما الفائدة من قوله وشقي أو سعيد؟ قلنا أنه ليس هناك تلازم بين ما يبدو على الإنسان من ظاهر العمل وبين حاله فيما هو معلوم عند الله من سعادته أو شقائه. إن الشقي لشقي أزلي وعكسه السعيد لم يبدل، فربما يفني عمره في صور الأعمال الصالحة ولكن حاله فيما يعلم الله منه بخلاف ذلك كما سيأتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذه التتمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما عليه أكثر العلماء، وليست من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، بل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيحين التصريح برفع كل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت من كلامه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يشهد لهذا المعنى. قال فهو الذي لا إله غيره، حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز أن يحلف الإنسان ولو لم يستحلف ولو لم يطلب منه الحلف، وأنه يجوز بلا كراهة عندما تدعو إليه حاجة معتبرة كتأكيد الكلام إذا تعلق بتأكيده غرض، وكالتعجب من أمر وكتعجيب السامع منه كما هنا. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني في ظاهر أمره صلاة وصيام وركعات كثيرة وسجدات طويلة وذكر باللسان كثير وفلوس ونفقات يخرجها صدقات، يطعم جائعين، يكفل أيتام، يبني مساجد، يعمل يعمل يعمل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وهذا كناية عن قربه من الجنة، يعني يقترب من الجنة، يقترب بسبب الأعمال الصالحة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، باقي حاجة قليلة بس يموت على حالته دي ويكون في الجنة. فيسبق عليه الكتاب، يعني فيسبق عليه ما حكم الله تعالى به في الكتاب الذي كتبه الملك لما كتب هل هو شقي أو سعيد، فيعمل قبيل وفاته بعمل أهل النار فيدخلها، يعني فيدخل النار. والعكس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع باقي قليل، منهمك في المعاصي، مبتلى ببعض السيئات والمخالفات، ولكن بينه وبين الله سريرة سبقت له من الله سعادة لا يقرب منه الأجل حتى ينيب إلى ربه ويرجع إلى مولاه فيصطفيه الله سبحانه وتعالى ويكفر خطيئاته ويختم له بحسن الخاتمة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهنا مع هذا المقطع من الحديث وقفات. أولا، هل في هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم تزهيد في الأعمال الصالحة؟ طب ما دام يعني الأعمال الصالحة ما ينبني عليها حكم والعبرة بالخواتيم، يعني إيش الفائدة نعمل أعمال صالحة؟ ما خلاص يمكن حتى تسوي أعمال صالحة وبعدين بالمناسبة تكون الخاتمة مش حسب أعمالك وتروح فيها تعب نفسك ليه؟ طيب لا، ليس في هذا تزهيد في العمل الصالح أبدا، إنما فيه تنبيه على أمور. ليس فيه تزهيد في العمل الصالح، لماذا؟ لأنه لم يقل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الأعمال الصالحة ليست مما جعله الله تعالى سببا في نيل الخاتمة الحسنة ودخول الجنة، لا، لا. ولكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن ينبه إلى أمور. الأمر الأول، أن لا يغتر الإنسان بعمله الصالح، لأن العمل الصالح وحده ليس معيارا يقيس به الإنسان مدى سعادته في الدار الآخرة. يعني لا ينبغي للإنسان أن يقيس ما بينه وبين الجنة من مسافة بحسب ما يبدو على ظاهره من صور الأعمال الصالحة، إن رآها كثرت إذن قربنا، إن رآها نقصت إذن نحن بعيدين، لا لا. لماذا؟ لأن الأعمال لا يلزم معها النجاة، هذا إذا كانت الأعمال في الصورة، يعني إن الأعمال الصورية صورة العمل الصالح لا يلزم منها إذا قامت على على على على الشخص، إذا قامت بالشخص أن يعقبها الخاتمة الحسنة ودخول الجنة. وليس هذا في كل عمل صالح قلبي أو جسدي، لا، بدليل الرواية الأخرى في صحيح الإمام مسلم، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الثانية فسر مراده من هذا الكلام، وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب، كيف هذا؟ أليس الله تعالى لا يخلف الميعاد؟ والله تعالى وعد من عمل عملا صالحا أن يثيبه، كيف يعمل عمل صالح ثم قبل الموت تأتيه خاتمة السوء؟ وأين وعد الله له بالحسنى؟ ألم يعد الله الذين عملوا الصالحات أن يختم لهم بالحسنى؟ نعم، هذا في من عمل الصالحات وانطوى قلبه على معاملة مع الله سبحانه وتعالى صدق فيها وأخلص فيها لله وسلم فيها من شوائب الأعمال التي تحبطها، مما يداخلها من انحراف القصد فيها أو مصاحبة طلب المنزلة في قلوب الخلق منها، أو سوى ذلك مما يحبطها من الأمور الباطنة التي لا تبدو للناس. فهذا الذي يعمل أعمال صالحة ويختم له بخاتمة السوء، هذا من؟ هذا ليس كل من عمل عملا صالحا، هذا إنما هو من يعمل عملا صالحا فيما يبدو للناس وينطوي باطنه على خلاف ما يبدو على ظاهره من صورة العمل الصالح، بدليل رواية مسلم، وإن رجلا ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا قال العلماء لا يدعوك إلى اليأس من العمل الصالح، لا، ليس فيه تزهيد في العمل الصالح، وليس فيه تخويف مطلق بعيد عن الرجاء من كل وجه، لا. لماذا؟ لأمرين قلنا. الأمر الأول أن هذا الحديث أو هذا التخويف من خاتمة السوء بعد صالح العمل في حق من؟ في حق من بدأ على جسده وعلى ظاهره فيما تراه أعين الناس صورة العمل الصالح وانطوى قلبه على خلاف ذلك، أو داخلت أعماله الصالحة شوائب خفية من مفسدات الأعمال بحيث أفقدت هذه الأعمال الصالحة تأثيرها في قلبي الذي يعمل بها، والله سبحانه وتعالى لا يخدع، ينظر إلى القلوب جل جلاله وتعالى، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينطلق في الأعمال الصالحة ويسترسل وقلبه ليس متوجها إلى مولاه وخالقه، يستكثر من النفقات،
1: يعمل أعمال خيرية لأجل يذكر بين الناس بالإحسان بالخير، يتكلف الأخلاق الحسنة مع الناس والابتسامة حتى يقال ما شاء الله متخلق مع الناس أخلاقه جميلة، شوف كيف ما بدأ أحد شافه ما يتبسم، ويفعل هذا لأجل يكتسب المحمدة في قلوب الخلق، يظهر للناس النسك والطاعة والعبادة محافظة منه على مكانته عندهم، يتواضع لمن يتواضع منهم طمعا فيما عنده، يتطاول على من يتطاول عليهم من الخلق أمنا من عاقبة الأذى من جهتهم استضعافا لهم، فلا يعامل الله تعالى بما يبدو على ظهره من أعمال صالحة، يكثر من الذكر، يكثر من التسبيح، يكثر من ليستجلب بذلك أنظار الناس إليه ويستدر ما في ديوبهم نحوه، لما يظهر بينهم بصورة النسك والصلاح يجتهد في طلب العلوم وتحقيق المسائل وحفظ أقوال العلماء فيها حتى يذكر بين الناس بالعلم ويكون ملجأ إليهم عندما يختلفون، فيكون له سلطان على قلوبهم وتحكم فيما تحت أيديهم، يعمل بعمل أهل العلم. هذا هو النوع اللي بعدين إيش فيسبق عليه الكتاب. فليس في هذا تيئيس من العمل الصالح وأنه لا ما تعمل عمل تعب نفسك، ما هي الخاتمة بتحكم حتى لو أخلصت، لا لا لا لا، الله تعالى لا يخلف الميعاد. إذن فيعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يبدو في أعين الناس، كما في رواية مسلم يعمل بعمل أهل الجنة، صلاة طويلة وأذكار كثيرة وقلب مشحون بالكراهية على خلق الله، قلب مبتلى بسوء الأدب مع الله، هذا في النار، هذا كافر، هذا لن يرحمه الله ويتحكم على رب العباد، هذا في قلبه، أما هو ظاهر للناس كذا أموره طيب. هو هذا النوع الذي جاء في يعني الذي يكون في حقه مثل هذا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى كريم، كريم جل جلاله. أمر ثاني يبعد عنك وهم اليأس من منفعة العمل الصالح وخيره، أن هذا كما قال القاضي عياض وغيره من الشراح، القسم الأول اللي هو يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، هذا قليل، هذا قليل. والثاني العكس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، قال هذا إيش كثير، هذا كثير في الأمة، تمضي عليه سنوات في لهو في غفلة عن الله في إعراض، والله تعالى يرقبه بعين رحمته، بينه وبين الله سريرة، عامل الله بمعاملة صغرت في عينه فكبرت في ميزان الله، حفظها الله له قبل الوفاة، تداركه الله تعالى بالإنابة والتوبة يصفيه، ما ما ما تصعد روحه إلى فوق إلا وهو نظيف، هذا كثير. قلنا هذا كثير في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأمة الذي يبتلى بـ بـ وهذا في الغالب من هو هذا النوع اللي يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، هذا النوع غالبا هم من يبتلون بالمعاصي ويكون وقوعهم فيها عن ضعف، تغلبه نفسه في ساعة ثوران شهوة، في ساعة حدة غضب، فيقع في زلة، يقع في هفوة، لا عن استكبار على أمر الله وشرعه، لكن عن ضعف، بعد أن يقع في المعصية سامحني يا رب، تجده منهمك في بعض المعاصي مسترسل فيها، كأنك يا فلان ادع لي الله يعافيني منها ما أنا قادر أتخلص، هو باطنه يأنبه وضميره يزعجه لكن ما طاوعته نفسه وقلبه منطوي على الانكسار، ينظر إلى المستقيم الملتزم فيغبطه، متى يكرمني الله بأن أكون مثل هذا، الله يعجل بتوبتي، لكن تمر عليه على هذا الحال سنوات، هذا في الغالب مرحوم، هذا في الغالب مرحوم، بخلاف من يقع في المعصية عن تكبر على الله استخف بها، كأنك في المعاصي، وهي بتقول معاصي استهانة، هذه جراءة على الله في الغالب تكون سبب في سوء الخاتمة. لكن الذي يقع في المعصية عن ضعف ما يتمالك نفسه في ساعة غضب، في ساعة ثوران شهوة، في ساعة تكالب هموم عليه أزعجته، فيقع في زلة، يقع في معصية ثم يستحي على نفسه، تجده مدمن على عادة سيئة يسأل من الله أن يخلصه منها في كل وقت، يسأل من الصالحين الدعاء ممن يتوسل منهم فيهم الخير، يجد من هو معافى من هذه البلية فيغبط عليها، يود أن الله يعافيه أيضا، ينظر إلى أهل الطاعة بعين إكرام وتعظيم ومودة، يستبشع ما هو فيه من المعاصي ومستقدر لحالته لكن ما تطاوع نفسه على الخروج منها، هذا في الغالب مرحوم وتداركه الله تعالى في آخر وقته بالتوبة. لكن آخر وقته ده مش معلوم، يعني أنت لما يكون هذا وضعك لا تنتظر آخر لحظة، ما أنت مش عارف متى آخر لحظة، وبعدين في آخر لحظة أنت ما تدري حالك أصلا إيه هو يكون. نكمل بقية المسائل المتعلقة بسوء الخاتمة وحسن الخاتمة في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله خاتمنا وإياكم، وحفظنا من السيئات كلها، ووفقنا للطاعات، أمر الله تعالى بصور الطاعات أجسادنا وبأنوار الطاعات قلوبنا، جعلنا من خواص أهلها وقبلها منا، وأثابنا بجوده وكرمه، وعاملنا بما منه لا بما منا. اللهم اقبلنا على ما فينا، وأصلح ظاهرنا وخافينا، وشيد بالتقوى مبانينا، وخضر بمنك وفضلك مراعينا، ورعنا بعين عنايتك، واحفظنا من جميع الأسوى، وتولنا في السر وفي النجوى، وحققنا بحقائق التقوى، وجعلنا ممن على تحمل أسرارها يقوى. يا رحمن يا رحيم، صلى الله وسلم على حبيبه الرؤوف الرحيم صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة حضرتك.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة، فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك، أو قصه على سواك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه فنهس منها. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. وعن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، وكان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات، وهي الصلوات الخمس. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام، وما يجب عليه، وما يحل له، وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأستمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله.

إن الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة من أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله

استغفر الصلاه اتد الوتر اصوص اولى جدعان يرحمني يرحمكم الله. اصلي في الرب الله اكبر وجهد وجهنا

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد. واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

في الحشر والنشر وتمضي على متن الصراط كبارق وتشرب من حوض النبي المصطفى الطهري.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعم، عرفنا أن يعني سبب يعني يطلب منها ذلك الشيء، لهذا لا الحديث حب الأعمال الله أدومها وإن قل، وهذا الحديث صريح في أن الأعمال مع المداومة القليلة أفضل من الكثيرة مع عدم له المداومة عليها. نعم، وإنما نعم، لماذا القرآن عند في حالة الإطلاق لا يحرم على الحيض ولا والنفس، في حالة الإطلاق لا يحرم على الحيض ولا والنفس، قالوا لأن القرآن عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالحدث الأكبر لا ينصرف إلا بقصد، لا يكون قرآنا إلا بالقصد. لأن يعني الحائض والنفساء لما تقرأ القرآن هي الآن ملتبسة بحدث أكبر، هذا الحدث الأكبر ذا يعني يعتبر صارف للقراءة لكون القرآن إياه بقصد القراءة، فلا يكون بقصد القراءة إلا بقصد. نعم، يعني القرآن عند وجود قرينة تقتضي صرفه، هذه القرينة تقتضي صرفه هو الحدث الأكبر، وجود الحادث الأكبر. فالإنسان إذا كان ما هو في حالة حدث أكبر قراءته في حالة الإطلاق بتنصرف لله إلى القراءة، لكن في حالة تلبس بحدث أكبر قراءته في حالة الإطلاق ما بتنصرف القراءة إلا بقصد، لأنه متلبس بقرينة تتنافى، فبسبب منافاتها ما بيكون القرآن إلا به إذا قصدته إلا بالقصد، بخلاف إذا أنت غير متلبس بحدث أكبر فأنه تو حتى حالة الإطلاق بتنصرف لله للقراءة. فهمت هذه العلة؟ يعني هذه العلة كلها تؤمن لله لحالة الله الإطلاق، ماذا لم تحرم قراءة القرآن على ذي الحادث الأكبر في حالة الإطلاق؟ لأن يعني وجدت قرينة، هذه القرينة تصرف القراءة عن كونها قراءة ولا تكون قراءة إلا إذا قصد. نعم، إذا قصد حتى مع وجود هذه القرينة فإنه بتكونها قراءة. تمام، ومعنى قلنا تقتضي صرفه عن موضوعه كالحادث الأكبر فلا يكون قرآنا إلا بالقصد، ليس معنى قوله فلا يكون قرآنا ما يكون قرآن هذا الذي لا هو قرآن، ألا لا يكون قرآنا يحرم على الله على ذي الحدث الأكبر إلا إذا قصد. تمام، إلا إذا قصد. نعم، عوجود الصرف أو وإلا فهو قرآننا مطلقا، من حيث هو حقيقته هو قرآن مطلقا، لكنه من القرآن الذي لا يحرم

0: يحرم على ذي الحث الأكبر إلا إذا قصد بالقضاء فإنه يحرم. نعم. طيب بالنسبة للأولاد التي هي أولاد قرآنية أو تشمل عليها على قرآن هي كثيرة، نذكر جملة منها. الشيء الأول قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين عند إرادة النوم بعد جمع الكفين والنفثة فيهما ثلاثا ثلاثا، وذلك الماء ورد في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم يفعل ذلك، يعني يجمع كفيه وينفث فيهما، النفث هو إخراج له الهواء من غير ياه ذيق، يجمع كفيه وينفث فيهما ثلاثا، ثم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا ثلاثا، ثم يمسح بهما ما يستطيع إيصاله من جسده، ويفعل ذلك ثلاثا أيضا، المسح ثلاثا. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بنص الحديث الصحيحة، فينبغي لله الإنسان يحرص عليها حتى المرأة في حال حيض ونفاسة تأتي بها. كيف أتي بها؟ كلها سور، سور كاملة من القرآن، ثلاث سور، وكل سورة أنا أتي بها ثلاث مرات، سورة كاملة من القرآن. يقول الآن كانت تأتي بها بقصد، ليس بقصد القراءة، وإنما بقصد فائدتها، كون فيها تحسين لله للإنسان في حال نوم، وكون فائدة الأخرى لا تلاحظين له الإثابة عليها بالتحديد، لكن لأنها تأتي الآن في حالة معينة. لو كان الإثابة عليها بالتحديد بتأتي بسورة الإخلاص والمعوذتين في أي محل، في أي وقت، في أي حالة، تأتي في هذه الحالة بالتحديد مشان فائدة معينة ومخصوصة، هذا يعتبر صارف لها عن كونها بقصد القراءة. نعم. الشيء الثاني قراءة آية الكرسي أيضا، إذا أهوى الشخص إلى فراشه هي نامة يتسن له أن يقرأ آية الله الكرسي، آية الكرسي، وذلك ما ورد أن من قرأها إذا أهوى إلى فرشه لن يزال معه الله، نعم، لن يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما هو معروف في قصة أبي هريرة عند ما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الله، زكاة رمضان. نعم. أيضا من جملة ذلك قراءة سورة أقول يا أيها الكافرون عند النوم، وذلك ما ورد أن قراءتها عند النوم براءة من الشرك. نعم. فتأتي بها عند النوم الحيض والنفس أو ذي الحدث الأكبر يعني الجنوب، يأتي بها سورة الكافرون عند النوم بقصد يعني فائدتها هذه، كونها فيها حفظ من الله من الشرك، يعني الإنسان يأمنه الله تعالى من الشرك ما بقي من عمره إذا حرص على قراءة سورة الكافرون عند النوم. نعم. أيضا قراءة البسملة عند النوم 21 مرة، فأنه لما قيل أن قراءتها عند إرادة النوم 21 مرة تمنع من السرق والغرق والحرق، تمنع من السرق ومن الغرق، ما يغرق دارك ولا يحرق، ومن الحرق. تمام. ومعروف أن البسملة آية قرآنية وتأتي بها 21 مرة، ما هي مرة واحدة، وهي حائض أو نفسة أو جنوب تأتي بها، لكن بهذا لا، مع ملاحظته فائدتها هذه، هذه الفائدة، وليس ملاحظته الإثابة عليها، حصول محض حصول الله الثواب عليها، لا تلاحظ هذا وإنما تلاحظ فائدتها الأخرى. نعم. أيضا قراءة البسملة في أول الدعاء، نعم، لأنه يسن البسملة عند أول الدعاء، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ارزقنا كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. لماذا؟ لأنه ورد حديث لا يرد دعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم، فينبغي الإنسان يأتي بالبسملة قبل الدعاء لهذا لا الحديث. وإذا كانوا في حالة حدث أكبر جنوب أو حائض أو نفسة تأتي بالبسملة أيضا في حالة الدعاء، لكن من أجل هذا الحديث، من أجل هذا الغرض، وهو كونه مشان يكون السبب من أسباب استجابة له الدعاء، لا يرد دعاء أول بسم الله الرحمن الرحيم، فتأتي بها بهذا القصد وليس بقصد الله القراءة، تجوز ذلك وتأتي بها وتحرص على الاتيان بها ولا تتركها. نعم. أيضا قراءة البسملة عند إرادة الأكل، وذلك ما ورد إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره، فليقول بسم الله أوله وآخره، بسم الله من القرآن، فيأتي بها حتى في حال الحدث الأكبر، تأتي بها الحافظ النفس البسملة عند الأكل بقصد إياه، فائدتها في دفع له الشيطان، وفي يعني أن يأكل معك يأخذ ذلك من فوائد الأخرى المتعلقة بالله بالأكل، وفوائد خاصة بهذا لا الشيء بالتحديد، ولا تلاحظ الثواب عليها كونها آية من الله من القرآن. أيضا قراءة سورة تبارك كل ليلة، هذه من جملة الله التي ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة، كل مسلم ومسلمة تجعلها من جملة أولاده، سورة تبارك، قراءة سورة تبارك كل ليلة. تمام. وذلك لما ورد أنها المانعة المنجية من عذاب القبر، فتأتي بها فيأتي بها حتى ذي الحدث الأكبر، يعني الإنسان وهو يجنب يأتي بها إذا كان ما قراها قبل أن يجنب أن يجنبها، ولكن الأفضل يقراها قبل أن يجنب، أو إذا أجنب عاد ما قراها الأفضل يغتسل قبل أن يقراها، تمام، الأفضل يغتسل. لكن لو كان بقراها ويجنب أو المرأة والحيض، بالنسبة للحيض النفاس يستمر أيام أيام، النفاس أكثره 60 يوم، يعني تمتنع من قراءتها 60 يوم قبل أن نقول لك تقرأها، بس بهذا لا القصد، ليس بقصد القراءة ولا حتى القراءة مع غيرها، لا تقصد القراءة مع فائدتها كون المانع المنجى من عذاب القبر، لا تقصد هذه كون المانع المنجى من عذاب القبر فقط، ولا تلاحظ القراءة أصلا لا لوحدها ولا مع غيرها، فحينئذ تحل لها، وإن كان سورة يعني طويلة من القرآن، سورة كاملة وطويلة، لكن مع هذا ما دام بغير قصد القراءة لا تحرمه. نعم، أيضا آخر يعني قراءة آخر آيات من سورة له الحشر، ورد في حديث أن من قرأ من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر الآية إلى آخر الآيات، وأن أربع آيات كلهن في سورة الحشر، من أتى بهذا ثلاث مرات يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، بعدين هذه الآيات تأتي من مرة مرة أربع آيات، من أتى حين يصبح يوكل الله تعالى له 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإذا مات في هذا اليوم يموت شهيد، وإذا أتى بهذا في المساء يعني سهل بسيط، بأخذ منك أقل من دقيقة الكلام كله، أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، ثم تأتي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وما بعد هذه الآية الآيات الثلاثة التي بعدها إلى آخر سورة الله الحشر تأتي بها، إذا أتيت بمساء يوكل الله تعالى 70,000 مو 70 لا 70,000 ملاك يصلون عليك، معنى يصلون عليك يعني يستغفرون لك، يصلون عليك يستغفرون لك إلى أنت إلى أنت إلى الصبح، وإذا موتت في هذا الليلة تموت شهيد، يعني فائدتين، صلاة 70,000 ملك وتكون شهيد إذا حصل لك حصلتك وفاة في هذا اليوم أو في هذا الليلة. فينبغي لله لكل مسلم أن يحرص على ذلك، والمرأة حتى حال حيض نفاسها تحرص على ذلك بهذا الله القصد وليس بقصد الله القراءة. نعم نعم، هذه جملة من الأوراد القرآنية أو المشتملة على قرآن، مما هو كثير جدا. أيضا قراءة ورد الإمام الحداد أو غيره بقيت له الأوراد العلماء ولا والصالحين، فإنه ينبغي الإنسان قراءتها بقصد منافعها، كون تدفع عنه المضار، كون تدفع عنه، كون تحصل له مغفرة، كون كذا، يلاحظ هذه فوائدها الأخرى، كون تحفظه من يصيبه مكروه ذلك اليوم أو ذلك المساء، يأتي بالأوراد بهذا القصد. فمثلا رات الإمام ورد الإمام الحداد معلوم أنه تو تفتتح بها بسورة الإخلاص ثلاثا والمعوذتين ثلاثا ثلاثا، ويشمع على آيات كثيرة من القرآن تأتيبه كله، لكن ليس بقصد القراءة، فتأتيبه الحافظ نفسها ولا تحرم قراءته أيام حيضة ونفاسها. أما راتب الإمام الحداد أو غيره من الراتب لها الأخرى فإنها تأتي بها ما عدا الفواتح، يعني مثلا راتب الإمام الحداد تأتي بآية الكرسي لأنها بقصد التحسين، لكن الفواتح لا تقرأها، ماذا؟ لأنها بقصد إهداء ثوابها، فيكون هذا في حقيقة قصد القراءة، حقيقة قصد القراءة موجود ما دام فيها إهداء ثواب له لأحد من الله من الموتى. فلهذا ممكن تقرأ الراتب حال الحدث الأكبر أو المرأة حال حيض النفاس، لكن مع ملاحظة مع يعني ترك لها الفواتح، بس الفواتح ما تقرأها، وما عدا الفواتح كله تقرأها، حتى قرآن مثل آية الكرسي تقرأها، لكن الفواتح فقط لا تقرأها. نعم، تأتي بالدعاء تشمل على الفواتح، لكن لا تقرأ الفواتح، لا تقرأ الفواتح ما دام حائض ونفسة أو الشخصة وحدث أكبر. نعم، وينبغي للحائض ونفسة أن تحرص على الاتيانية، فينبغي لها أن تحرص على الاتيانية بالأوراد التي تشمل على القرآن أو التي هي قرآنية، لكن مع ملاحظة أنها غير قصد القراءة، فلا تقصد القراءة لا وحدها ولا مع غيرها، مع هذه الملاحظة. نعم، لكن مع التنبيه بعدم قصد القرآني وحده أو مع غيره، ولما تقصد غير القراءة فقط أو تطلق. نعم، والنساء على ثلاثة أقسام، تأتي القسم الأول من تأتي بأورادها القرآنية أو المشتمل على القرآن في حال طهرها وفي حال حيضها أو نفاسها، ولكنها في حال حيضها ونفاسها بهذا لا القصد، قصد غير القراءة وحده ولا مع غيرها، فهذا ولا الأكمل، لكن بشرط ذلك. فينبغي للراغبة في الخير أن تكون من هذا لا القسم. القسم الثاني لا تأتي بتلك الأوراد لا في حال طهرها ولا في حال حيضها، تمام، فهذه يعني محرومة من خير هذه الأوراد وثواب تلك الأوراد، لأن هذه الأوراد فيها ثواب وفيها منافع وخيرات أخرى غير الثواب عادة، منافع وخيرات في الدنيا وفي الآخرة زيادة على الثواب، زيادة على الثواب. يعني بعضها ما فيها ألا تحصل لك المغفرة، المغفرة شيء آخر غير الثواب، على تكفيرها ذنوب عليك وهكذا. فلهذا ينبغي الإنسان، وهذه كل الأوراد كلها يعني أشياء نبوية، كل أشياء واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله ما أن لما يقول ود الحداد أو كذا أو ود العيدروز ألا يعني يكون هو الجامع لها، لكن هي نفسها ألا نبوية، أذكار نبوية، هو يكون جمعها فقط ورتبها يعني هذا قبل هذا بهذا الترتيب. نعم، ولا فهي كلها يعني وردت فيها أحاديث وكلها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها، أذكار الصباح والمساء وغيرها ما قلت له. نعم. وأما القسم الثالث من تأتي بتلك الأوراد في حال طهرها دون حالها حيضها ونفاسها، وهو حال كثير من النساء، لأن نعتقد أنها تحرم قراءتها حال حيض ونفاس يكون تشمل على القرآن، أو هي قرآنية محضة كما سورة تبارك كلها قرآن تمام، كما سورة الإخلاص والمعوذتين عند إرادة النوم قرآن محض، ما عادش فيها يتخلل غيرها أبدا. كثير من النساء يأتين يعني حريصات على المواظبة عليها في حال طهرهن في حال حيض ونفاس يتركنها، ظنا أنها تحرم يكون تشمل على القرآن، لكن الآن هذولا يعني يحصلون على خير كبير ويفوتن خير كثير أيضا بسبب تركن لها في حال حيض ونفاس. والأكمل أن يأتين بها بهذه الأشياء حتى في حال حيض ونفاس، لكن مع التنبيه على لا الشرط الذي ذكرناه، كون لما يأتين بالقرآن بقصد غير القراءة أو يعني بغير بقصد غير القراءة فقط أو مع في حال أو مع الإطلاق. نعم، على كل حال ينبغي المرأة ألا تسمح لنفسها على أنها أن تفوت على نفسها شيء منها من الخير ومن الثواب ومن الأجر، لا في حال طهرها ولا في حال ثوابها، بل تحرص على استقصاء الخير والثواب ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كما يعني كما الأوراد القرآنية ما دام في سبيل إليها أنها ممكن تقرأ بس بقصدها غير القرآنية، إذن تأتي بها بغير قصد القرآنية. نعم، ولا تتركها، والله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

منبه الطاعه، المشي الى المساجد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. عنوان درس اليوم: فوائد لا إله إلا الله. أيها الإخوة، لا إله إلا الله خيرها كثير، وبرها كبير، وفضلها وفير، وفوائدها عظيمة، فمن قالها عارفا حقها وعاملا بمقتضاها نال بها سعادة الدنيا والآخرة. وحقها فعل المأمورات وترك المنهيات وانشغال القلب برب البريات. في درس مضى كنا تكلمنا عن فضائل لا إله إلا الله كما جاءت بها الأخبار، ودرس اليوم فوائد لا إله إلا الله كما تدل عليها الوقائع والأفكار. فكانت تلك فضائل وهذه فوائد، وما سأذكره لكم خمس فوائد من فوائد لا إله إلا الله تدل عليها الوقائع والأفكار. أولا، لا إله إلا الله تهذب النفوس وتقوم الأخلاق. من قال لا إله إلا الله، من اعتقد لا إله إلا الله محمد رسول الله، من فهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتحول لا إله إلا الله إلى سلوك في حياته وإلى نور في روحه، فتهذب له نفسه وتقوم له أخلاقه. لا إله إلا الله تهذب النفوس وتقوم الأخلاق. ففي لا إله إلا الله سمو بالأخلاق وارتفاع عن الرذيلة والفواحش. والإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم وكتابه القويم تقوية للأخلاق، وإصلاح للنفوس، وأسوة حسنة في جميع الشؤون. خذوا مثلا الحلم. الحلم خلق نبيل، خلق عال، خلق حسن، يدل على نفس زكية. التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله يعينك على هذا الخلق كثيرا، وفقد التوحيد يذهب الحلم من الرجل ويحوله إلى طائش، لأنك إن رأيت

0: وإذا أصابه سوء قعد وطاش. إن الإنسان خلق هلوعا يهلع، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. من كان من جماعة لا إله إلا الله، من تحقق بلا إله إلا الله حقا وصدقا، فإنك تجده مستقرا هادئا متزنا غير طائش، فيه من الحلم ما فيه. أصابت آفة إبل رجل فأهلكته، والإبل أنفس أموال العرب. جاء أحد الرجال ليعزيه في مصابه، فسمعه ينشد يقول: لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر نصب الهم والحزن، ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكن. سبحان الله المتوقع، إذا واحد عنده مثلا 100 من الإبل، الجمل حقه أكثر من 1,000,000 لرسوله، لو عنده 500 من الإبل أصابتها آفة فهلكت، في يوم واحد هلك 500,000,000، في يوم واحد هلك 100,000,000. الإنسان غير المتحقق بلا إله إلا الله يجزع، يضطرب، يطيش، لكن لا إله إلا الله يعلم بأن لا يجري شيء في هذا الكون إلا بإذن الله تعالى، وأقدار الله تعالى لا تكون إلا إلى خير، وأن أمر الله لا بد واقع، وأنه لا مانع لما أمر الله تعالى به. جماعة لا إله إلا الله مستقرة أحوالهم، لذلك تجده على هذه الحال: لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر نصب الهم والحزن، ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكن. والله أنا شاكر لله تعالى وحامد له على القضاء والقدر الذي وقع. سبحان الله، في حلم مرة توفي ابن لأحد التجار، هذا الابن هو أنجب أولاد هذا التاجر، وأصلح أولاد هذا التاجر، وأبر أولاد هذا التاجر. في حادث سيارة أليم مات هذا الشاب. ذهبت أنا وعدد من الأساتذة لتعزية هذا الرجل، وكنت والله في الطريق يا أخوان أبيت ماذا سأقول له، فقد الابن أمر صعب جدا، ومصيبة الموت مصيبة كما ذكر الله تعالى، فكيف إذا كان الابن، وكيف إذا كان أفضل الأبناء وأنجب الأبناء. والله وعزيناه وألقينا الكلمة وخرجنا، لما خرجنا تبعنا إلى باب صالة العزاء وقال لنا وهو يودعنا: إذا صليتم اليوم من قيام الليل فقولوا لربكم وأنتم ساجدون: إن فلانا الفلاني، يقصد نفسه، راض عن قضائك وقدرك. سبحان الله، المتحقق بلا إله إلا الله عنده حلم، عنده رضا، عنده سمو أخلاق، عنده هدوء نفس، عنده استقرار نفس، لأن لا إله إلا الله فعلت في قلبه فعلتها، بل فعلت في كل جوارحه فعلتها. تذكرون أيها الإخوة الخنساء الشاعرة، قبل الإسلام قتل أخوها صخر، فملأت الدنيا ضجيجا وصخبا وشعرا: تبكي خناس على صخر وحق لها، إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار. هكذا قبل الإسلام تقول: هذا الزمن ضرار، هذا الدهر ضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، يقول الله تعالى: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. لكن الخنساء الآن قبل الإسلام: تبكي خناس على صخر وحق لها، إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار، وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحار، وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاعوا لعقار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. قبل الإسلام صرخت وبكت وفعلت ما فعلت لأن أخاها صخر قد قتل. الآن بعد أن أسلمت الخنساء استشهد أولاده الأربعة في واحدة من المعارك، وجاءها خبر استشهاد الأربعة، فماذا قالت وماذا أنشدت؟ لقد قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من الله أن يجمعني معهم في الجنة. إن لا إله إلا الله تهذب النفوس وتقوم الأخلاق. أثر لا إله إلا الله في القلوب كبير، وفي النفوس كبير، وفي الأخلاق كبير، وهذا من فوائد لا إله إلا الله. التزم أحد الأخوة في مجلس من مجالس العلم والذكر وصدق في التزامه. لما أثرت لا إله إلا الله في قلبه، لما تحقق بلا إله إلا الله، لما علم ما معنى لا إله إلا الله، لما استنار قلبه بلا إله إلا الله، جاء ليقول: يا أستاذ، أنا قبل التزامي كنت أعمل عند أحد التجار، وكنت أمد يدي إلى الصندوق وأخذ من المال من مال الرجل من دون علمه، والآن وقد أكرمني الله تعالى بالتوبة وأكرمني الله تعالى بالالتزام، ماذا يجب علي أن أفعل، وكيف أرد هذا المال إلى صاحبي؟ ما الذي حدث؟ لقد فعلت لا إله إلا الله فعلتها في قلبه. فلا إله إلا الله تقوم الأخلاق، ولا إله إلا الله تهذب النفوس. وهذا أول فائدة من فوائد لا إله إلا الله. 2، من فوائد لا إله إلا الله تقوية الرابطة الاجتماعية، تجمع بين الناس، تؤلف بين القلوب، تصل المنقطعين، تلم الشمل، ترأب الصدع، تقوي الأواصر الاجتماعية. بلا إله إلا الله تتقوى أواصرنا الاجتماعية، فبلا إله إلا الله تجمع القلوب على معبود واحد، وتوجه الوجوه إلى قبلة واحدة. ولهذا التوحيد أثره الطيب في جمع القلوب وتعاون بني الإنسان على الخير والصلاح. كما هو معلوم لديكم أيها الإخوة، العرب قبل الإسلام كانوا أوزاعاً متنافرين وقبائل متصارعين، فلما جاء الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله جمعهم بعد فرقة، وألف بينهم بعد بغضة، ورفعهم بعد ضعف. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لا إله إلا الله تؤلف بين القلوب، لا إله إلا الله الإيمان عندما يستقر في القلوب يجمع بين الناس. في واحدة من الأسر ابنان شابان، أحدهما متمسك بلا إله إلا الله، والثاني متفلت من لا إله إلا الله. كلاهما من أسرة مسلمة وكلاهما مسلمان، لكن أحد هؤلاء أو هذين الشابين كان بعيدا عن الانضباط، بعيدا عن مجالس العلم، بعيدا عن مجالس الذكر، بعيدا عن أهل الصلاح، بعيدا عن أهل الرشاد. بالمقابل هو قريب من أهل الفساد، قريب من أهل الفجور، يميل معهم حيث مالوا ويسير معهم حيث ساروا. أخذوه إلى اللهو، أخذوه إلى المجون، تمادى به الأمر، ذهب نحو المخدرات من أجل أن يتعاطى المخدرات، صار محتاجا إلى المال، انتهى المال الذي بين يديه، مد يده على مال أبيه، على مال أمه، على مال إخوانه، على مال أخواته، قطع أواصر الأسرة، قهر أمه وأغضب أباه، وقطع إخوته وأخواته، وأساء لعائلته. شو عمل هذا الرجل؟ لأنه بعيد عن لا إله إلا الله، هذا البعد أدى إلى الفرقة، أدى إلى القطيعة، أدى إلى البغضاء، أدى إلى الشحناء، أدى إلى الاعتداء. سبحان الله، الأخ الثاني من أهل لا إله إلا الله، من أهل الالتزام بمعاني لا إله إلا الله، بفضائل لا إله إلا الله. كلاهما مسلمان، حتى الأول يقول لا إله إلا الله لكن ما تحقق من لا إله إلا الله بشيء، أما الثاني يقول لا إله إلا الله وقد استقرت في قلبه، وقد فعلت في قلبه وجوارحه وجوانحه فعلتها. فكنت تراه سببا لتخفيف الألم والهم عن والديه وأفراد أسرته، واصلا للرحم، برا للوالدين، حنونا على أخواته، معينا لإخوانه، حاول مرارا أن يعني يدعو أخاه الأول نحو الخير لكنه لم يفلح. إن لا إله إلا الله تقوي الرابطة الاجتماعية، بينما التفلت من لا إله إلا الله يقطع أواصر المجتمع. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهي توحيد الكلمة وتوحد الكلمة، توحد كلمة الأسرة وتوحد كلمة الحي وتوحد كلمة المجتمع وتوحد كلمة أهل الأرض، ومن دونها يتفرق المجتمع ويختلف المؤتلف ويتمزق المتماسك. خطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالأنصار، الأنصار هؤلاء أهل المدينة الذين استقبلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستقبلوا المهاجرين. الأنصار في المدينة المنورة قبل الإسلام، قبل دخول لا إله إلا الله، قبل دخول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قبائلهم من قبائل العرب الأوس والخزرج في تناحر مستمر، في تقاتل مستمر، في خصام مستمر، وكانت اليهود موجودة في المدينة وهي تزيد هذا الأوار وهذا الخصام. لما جاء الإسلام، لما جاء لا إله إلا الله، لما جاء محمد رسول الله، سبحان الله، تألفت قلوبهم واجتمعت كلمتهم وتوحدت هممهم وتوجهت قبلتهم إلى قبلة واحدة وتوجهت ذواتهم إلى قبلة واحدة. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألف الله بينكم بي؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ إذن هذه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تهدي الضال، لا إله إلا الله تجمع المتفرق، لا إله إلا الله تغني الفقير. فلا إله إلا الله تقوي الرابطة الاجتماعية. إذن هذه فائدة من فوائد لا إله إلا الله، تهذب النفوس وتحسن الأخلاق وأنها تقوي الروابط الاجتماعية. ثالثا من فوائد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تحرر العقول من الأوهام والخرافات. أرأيتم إلى الذين يعبدون الأحجار كيف يعبدونها؟ إنهم يرسمون لها أوهاما وخرافات، فتجدهم ينظرون لها ويطوفون بها ويتمسحون ويقدمون لها القرابين. قال أبو عثمان النهدي: كنا في الجاهلية نعبد حجرا، فسمعنا مناديا ينادي: إن ربكم قد هلك. تحمل ولا قوة إلا بالله. يعني في يوم من الأيام في الصباح ما أنا وغير واحد عم بيقول: ترى ضاع ربكم يا جماعة، لأنه هن حاطين الحجر بمكان ويعبدونه، قال لهم راح ضاع الرب تبعكم، استغفر الله العظيم. قال: فالتمسوا ربا غيره، دوروا لكم على شي حجر تاني لتعبدوهم. قال: فخرجنا على كل صعب وذلول، رحنا ندور بكل وادي وبكل جبل، وين هذا الرب تبعنا ضايع؟ قال: فبينا نحن كذلك نطلبه، إذا نحن بمناد ينادي أن قد وجدنا ربكم، قال: فإذا بحجر فنحرنا عنده الجزر. قديش الذين يعبدون الأحجار يعني في أوهام، في خرافات بعقولهم. لا إله إلا الله تذهب الأوهام والخرافات. من عبد الأبقار كتب على لسانها أقوالا وأشعار، وأوهم نفسه بأن البقرة هي التي تنظمها وهي التي تقوده. ومن عبد البشر صوره بصورة إله يأكل وينام ويتعب وينصب. ومن عبد الشمس والقمر اعتقد بقدرتهما على الخلق والإيجاد. وهكذا، فتجيء لا إله إلا الله لتحرر العقول من الأوهام. هذه فائدة ثالثة من فوائد لا إله إلا الله. أما الفائدة الرابعة، فلا إله إلا الله تورث العزة وتسمو بنفس الإنسان من حضيض العبودية لغير الله، لأن من عبد الله تعالى وحده حررته عبادته لله تعالى من أن يكون عبدا لأي شيء. أما من لم يرضى عبادة الله وحده ستجده حينا عبدا للمال، وحينا ذليلا للشهوة، وحينا تابعا للجاه، وهكذا يعبد كل حين شيئا. أما من كان من جماعة لا إله إلا الله فإن عبوديته لله تعالى حرية من عبودية غيره. لا إله إلا الله تورث العزة. هذه العزة هي التي جعلت ربعي بن عامر يخاطب رستم قائد الفرس عندما قال له: ما جاء بكم؟ قال: جئنا لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا الله بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. عزة يعني جندي عادي، مسلم عادي يخاطب قائد الجيش هذا الخطاب. لا إله إلا الله تورث العزة. هذه العزة هي التي جعلت طاغية الروم يحاول صد سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي عن لا إله إلا الله فيأبى. طاغية الروم لما ألقى القبض على سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي طلب إليه أن يغير دينه، أبى. طلب إليه أن يخرج من لا إله إلا الله، أبى. خوفه، أبى. رغبه، أبى. فأعجب به، قال: سأزوجك ابنتي، قال: لا أريد. قال: سأعطيك نصف مملكتي، فقط أخرج من لا إله إلا الله، يقول له لا. عزة ما بعدها عزة جعلت هذا الطاغية يقول لسيدنا عبد الله بن حذافة السهمي: طيب قبل رأسي فقط وأنا أطلق سراحك. قال: ما يكون. قال: قبل رأسي وأنا أطلق سراح كل أسر المسلمين. قال: إذا كان هيك ليكن. فكانت أعظم قبلة في التاريخ، لقد حررت كل أسر المسلمين. ما هذه العزة؟ لا إله إلا الله ترفع الإنسان وتعطيه هذه العزة وتحرره من أن يكون عبدا لأي شيء إلا لحضرة الله تعالى. خامسا وأخيرا أيها الإخوة، لا إله إلا الله تورث صحة نفسية وجسدية، لأن الرضا والطمأنينة والثقة بموعود الله والاطمئنان على المستقبل والأمن والتوكل على الله، كل هذه المفردات من آثار لا إله إلا الله. يلي متحقق بلا إله إلا الله مطمئن، مطمئن على مستقبله وعلى حاضره، عنده ثقة بالله، عنده أمن، عنده راحة نفسية. وهذه المفردات أيها الإخوة تقوي جهاز المناعة الذي أوكل الله تعالى إليه الشفاء الذاتي، فضلا عن أن صاحبها يعيش سعادة قلبية وروحية. ألا بالعكس، القلق والخوف والحقد والحسد وعدم الرضا هي من آثار الشرك والإلحاد. لذلك تجدون تنتشر في الذين يلحدون الانتحار، ذلك لأن حياتهم في اضطراب وهم في تعب نفسي. قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الأطباء يقولون عن ضغط الدم بأنه ضغط الهم، أما الذي يتحقق بلا إله إلا الله فإنه مرتاح مطمئن. يصيبه ما يصيب الناس، ورب ويصاب بضغط من ضغط الدم لا سمح الله، نسأل الله السلام لنا ولكم، لكن ليس سببه سببا نفسيا. فلا إله إلا الله أيها الإخوة راحة وطمأنينة وأمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، هذا ما يسمح به الوقت للحديث عن فوائد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تهذب النفوس وتقوم الأخلاق. لا إله إلا الله تقوي الرابطة الاجتماعية. لا إله إلا الله تحرر العقول من الأوهام والخرافات. لا إله إلا الله تورث العزة. لا إله إلا الله تورث صحة نفسية وجسدية. أسأل الله عز وجل أن يحققنا جميعا بلا إله إلا الله قولا وعملا وحالا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: برنامج مدارج، هل تبحث عن تعلم أسس علم فقه التحولات؟ هل تبحث عن معرفة مفاهيم ومصطلحات علم فقه التحولات وفق منهج علمي أصيل؟ يأتيكم برنامج مدارج في مسار علمي متدرج، يجمع بين الوعي والتأصيل والتمكين وربط النصوص بالواقع. ثلاث مدارج نحو التمكين. المدرج الأول: الوعي، التعرف إلى علم فقه التحولات ومصطلحاته، النجوم الزاهرات للدكتور عمر بن علي باغوث. المدرج الثاني: التأصيل، ترسيخ القواعد والمفاهيم الأساسية، نبذة النبذة للحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور رحمه الله تعالى. المدرج الثالث: التمكين، تنمية مهارات التحليل والتنزيل وربط الواقع بالأصول، النبذة الصغرى للحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور رحمه الله تعالى. ماذا يقدم لك البرنامج؟ 32 ساعة تعليمية، دراسة متدرجة على ثلاث مستويات، تطبيقات وأنشطة علمية، تقييمات واختبارات مرحلية، الإجازة العلمية لمن يستوفي متطلبات البرنامج، الهيئة العلمية، الدكتور عمر بن علي باغوث، القاضي حامد بن عمر حمدة، الأستاذ علي بن سعيد محيفوظ، الأستاذ يونس بن عوض بخميس. لمن هذا البرنامج؟ لطلاب العلم والدعاء وطلاب الجامعات وكل من لديه اهتمام بالوعي والمنهج والفكر ويرغب في بناء أساس علمي في فقه التحولات. المقاعد محدودة، 30 طالبا، الوقت من الساعة 4 وحتى الساعة 6 عصرا، المكان تريم السوق قاعة تمكين شقق بهاني فوق العمق للصرافة. مدارج ليست دورة في المعلومات بل مسار لبناء الأسس.
3: وجد أحد الإخوان ذهب حوالي مسجد بحرمي بالخليف بمدينة تريم قبل عشرة أشهر، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-836-322. وجد أحد الإخوان ذهب حوالي مسجد بحرمي قبل عشرة أشهر، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-836-322.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الأسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
3: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
2: حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط. تسأل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، متابعوا ومستمعوا إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونعرضها بين أيدي الشيوخ ليجيبوا عنها. وبداية، نرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، بكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن، وكذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك ترحيبي من يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوه، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات علم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبو بكر الخطيب. وبداية، نرحب ضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور، وجعل الله حق على لسانكم. ونأخذ أسئلة الإخوة المتابعين، وعندنا سؤال يتعلق بالجمعة، ويقول أن من فاتته ركعتا الجمعة ولم يدرك الإمام إلا في التشهد، ماذا يفعل الآن؟
1: تمام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقبل أن نجيب على هذا السؤال، أنا أحب أن أذكر موضوع عرضي هكذا في بداية الحلقة، وهو أنه يأتي نزاعات كثيرة مثلا إلى مجلس الإفتاء وإلى أماكن الفتوى بين أناس مات أبوهم وخلف تركة، ثم يستولي بعض الأشخاص على هذا المال، وهو مثلا يخلف ورشة يقوم الكبير أو الأكبر منهم يستولون عليها ولا يعطون الصغار شيء، بحجة أنهم اشتغلوا مع أبيهم في هذه الورشة زمن، وهؤلاء الصغار ما أدركوا، فكيف يستوون في القسمة؟ أريد أن أوضح هذه المسألة لأنها تثير لبس كثير وتؤدي إلى مشاكل كثير. أولا نقول أن محاسن شريعة الإسلام التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن دعت إلى التوضيح في أمور المعاملات، ونهت عن الغرر، ونهت عن كل ما يؤدي إلى الفرقة، إلى الفرقة بين الناس. فحرم علينا الغرر لأنه من شأنه أن يؤدي إلى فرقة. الغرر يعني كل من طوت عنا عاقبته أو تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، يعني شيء فيه جهالة ما ندري. من ذلك حرم علينا مثلا بيع الحصاء، يرمي شخص بالحصاء أي الثوبين تصيبه بعته لك بألف، فهذا غير صحيح، الاحتمال أن يكون عند هذا أو عند هذا، فهذا تردد، يمكن هذا ويمكن هذا، ففيها جهالة. أو مثلا يشتري واحد صندوق، كما قد يحصل الآن، صندوق بعتك إياه بألف دولار، قد تحصل قيمة 10,000 دولار، وقد تحصل شيء قليل، وقد لا تحصل شيء. كل هذا حرمه الشرع لأنه من شأنه أن يؤدي إلى النزاع والاختلاف بين المسلمين. فحرم علينا القمار، فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهو يريد الشيطان أن يوقع بين العداوة، والله سبحانه وتعالى يضع لنا الأحكام الشرعية التي من شأنها ألا تؤدي إلى الخصام. فحرم علينا الخطبة على خطبة الرجل، وحرم علينا البيع على بيع أخيه، وحرم علينا السوم على سوم أخيك، لأن من شأن هذه أن تؤدي إلى المنازعة وإلى المخاصمة، فحرمها الشرع. فإذا هذا أولى أن يكون الإنسان في تركته أن لا تكون هناك منازعة، قال يعرف الإخوان عند قسمة التركة. فالذي أريد أن أقوله في هذه الجلسة هو أنه مطلوب من الأب إذا أراد أن يبدأ عمل، أحيانا يبدأ الأب بعمل تجارة، معه دكان، معه شيء من التجارات أو ورشة أو غيرها، فيشتغل هو فيها، يبدأ الأطفال يكبرون الآن ويأخذ الكبار منهم يساعدونه في المحل، ويستمرون على ذلك المساعدة، قد تكون سنوات قليلة، وقد يستمرون معه إلى نهاية العمل، ثم بعدين هو يكبر في السن ويترك العمل، والأولاد الكبار لا يزالون يشتغلون، الصغار مثلا يدرسون. توفي الأب، يأتي الآن النزاع، الكبار يقولون لا، هذا حقنا، ما هو تركه، والصغار يقول لا حق أبونا هذا ما هو حقكم، فإذا هو تركه، ويصير نزاع ويصير تدابر بينهم. فهذا كان على الأب ابتداء لما يدخل أولاده معه يقرر الآن هل هم داخلون مساعدون يساعدون ففعلهم معه بر، فيخبرهم بذلك إن أنتم ليس لكم شيء إنما لكم النفقة الواجبة التي علي أنفقها عليكم، يخلي الأمور واضحة، لا يأخذهم هكذا عبث بس يأخذون عنده إيش لهم، شيلهم في الدكان ما شيلهم ما حد عارف بشيء ما حد له. فإذا كان عن استخدام لهم زايد على ما يستحقون من نفقة فيستحقون أجرة مثل عليه، وإذا كان لا هم أدخلهم شركة معه، إذا قدموا مال فهم شركة، أما إذا ما قدموا مال فكيف أدخلهم، هل هو بالنذر هل هو بالهبة هل هو بماذا، فلابد أن يوضح لا يجعل الأمور هذا هكذا عبث، ثم يمكن يتخالفون مع الأب في حياته، وخصوصا إذا تزوج امرأة أخرى يجون الأولاد ويدخلون أولاد الثانية في هذه التركة كيف نحن كنا معك، ويتنازعون مع أبوهم وإذا بينهم مقاطعة كبيرة، وإذا ما تنازعوا مع أبيهم يتنازعون فيما بينهم. فيحدد ما موقف هؤلاء الأولاد، هل هم عمال بأجرة، هل هم عمال صغار متطوعون، هل هم دخلوا بمال، أحيانا قد يدخل الأولاد بمال، فإذا هم شركاء على حسب المال الذي لهم، أقل حاجة أنهم شركاء في الربح لأن بعض الربح هو نتيجة مالهم. فعدم توضيح هذه الأمور يمكن يؤدي إلى ملابسات، تؤدي إلى المنازعة، وبعدين أيضا محاسبة في القبر، لأنه هؤلاء هذا الأب إذا ظلم أولاده وأخذ بعض أموالهم أو جهدهم وما عوضهم بشيء قد يحاسب على ذلك، لأنه وإن كانوا أولاده وإن كانوا يبرون ولم يفعلوا ذلك تطوعا إنما كان بالإجبار منه لهم ولم يعوضهم بشيء فسيحاسب على ذلك. فإذا الخلاصة في هذا أنه ينبغي للإنسان أن يوضح أموره كلها فيما إذا شغل أولاده معه، هل هم متطوعون أو هم بأجرة، يوضح هذه الأمور حتى لا يؤدي إلى النزاع. ويعني ونحبذ بهذا الأمر لو يقوم به خطباء المساجد أنهم ينبهون الناس على مثل هذه الأمور لأجل أن تزال الإشكالات التي بين الأخوة، لأن كثير من المنازعات سببه هذا. والله أعلم. عفوا،
0: تبدأون بسؤال الجمعة هذا الذي أدرك.
1: تمام، هذا سؤال الجمعة. الجمعة هذه فريضة، فريضة عين على كل مسلم قادر مستطيع مقيم، سواء كان مستوطن أو غير مستوطن، يعني إنه طالما أنه مقيم في البلد، في بلد الجمعة، فيجب عليه أن يحضرها، ما هو آخر الصلاة، يجب عليه أن يحضرها بالخطبتين. يحرم التشاغل بعد الأذان الثاني، يعني بعد جلوس الخطيب على المنبر، هذا حرام الاشتغال بالكلام، أو يعني ما هو بالكلام، يعني بشيء يشغل عن الجمعة، الطريق هو يتكلم فيها غير محرم على القول بأنه حرام، ولكنه غير مطلوب أبدا، أحسن يشتغل بالذكر، لكن الكلام الذي نحن نتحدث عنه أنه يشتغل عن الجمعة بشيء تجارة أو بتلفزيون أو بموبايل أو أي شيء يشغله عن الجمعة، يعتبر هذه معصية بعد جلوس الخطيب على المنبر. إذا جلس الخطيب على المنبر هذا الآن وقت أنهم الجميع يحضرون. هذا بالنسبة للمتأخرين والمقصرين الذين ما لهم خصوصية السبق إلى الجمعة، الملائكة قد دخلت الذين يسجلون السابقين إلى الجمعة، فهذا الآن بعد هذا بتكون إلا في تأخير عليهم وفي حرمة. على كل حال السؤال هو يسأل عن أنه أدركه في التشهد، إذا لم الواجب على الأقل إدراك ركعة من الجمعة لأجل أن تنعقد جمعة، جاء إلى الجامع وأدركه في الركوع الثاني، الركوع الثاني أدرك الجمعة، ما بعد الركوع الثاني في الاعتدال في السجود في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد كما قال الجمعة فاتت، ومع كونه فاتت يجب عليه أن يدخل، لأنه عاد لا يزال آثارها ومتعلقها لا يزال موجود. نعم. فيجب عليه أن ينوي صلاة الجمعة، وصلي ركعتين فريضة الجمعة أو الجمعة فرضا لله تعالى، الله أكبر، ولكنه بما أنه لم يدرك ركعة من الجمعة يجب عليه أن يصلي أربع ركعات صليها ظهر. فهذه المسألة التي يقولون نوى ولا صلى وصلى ولا نوى، نوى الجمعة لكن ما بيصلي جمعة، جمعة ركعتين، لا صلى الظهر، وهذه صلاة الظهر ما نواها لكنه صلىها، نوى ولا صلى وصلى ولا نوى. إذن الخلاصة إذا جاء في التشهد أو من بعد الركوع، من بعد الركوع الثاني يجب عليه أن يأتي بأربع ركعات وليس ركعتين، والله أعلم، وينوي الجمعة، ينوي الجمعة ما دام التشهد باقي ينوي الجمعة. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونستقبل اتصال من سيد عمر بسعيد. تفضل سيد عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: وبركاته. سؤالنا يا دكتور سالم ويا أستاذ سالم، في بعض الألفاظ من بعض الناس يعني بغينا، هل هي صحيحة وماذا يجب على الإنسان إذا جاءت هذا اللفظ يرد عليه. يعني مثلا المثال في العزاء، إذا مات أحد من الأقارب والأصدقاء والأهل والجيران، يجي لك واحد عنده يقول له تعافى إن شاء الله تعافى، هل هذا صحيح؟ وما هي الصيغة الشرعية لتقديم العزاء لأهل الميت؟
0: واضح.
2: السؤال الثاني، الأساس بعض الناس يعني يدوروا مريض، كيف حالك يا فلان؟ يقول بخير إن شاء الله، يعني هل هذا يعني لفظ صحيح ولا؟ وأخيرا، وعند ذكرت حول الوصية وما أدراك الوصية والتقسيم التركة، رجل في الاحتضار عنده أولاد زاهدين ورعين وهم ياسين والدهم اللي يقولون الشهادة، فما نطق الوالد وقالهم يا أولادي، قال بيك يا والد، قال والله شوفونا عندي صندوقين في المخزن، صندوق فيه فلوس جمعته من حلال والصندوق جمعته من حرام، فقال واحد منهم يات منهم الصندوق في فيه الحلال وواحد حرام، فقفز جاب الصناديق مات الشيب الوالد. دحين معهم الزهدين ورعين ما هم دارين كيف سموه بالتركة، هل يتكاسمونه ولا شيء عليهم ولا ايش يعملوا بهال التركة؟
0: سالم مفهوم سؤال.
2: جزاكم الله خير وشكرا على هذا البرنامج، وجزاكم الله خير، مع السلامه ان شاء الله.
0: نعم، ناخذ كذلك سؤال لاحد المتابعين، ويقول انه في رجل توفي وخلف ثلاثة اولاد، او وخلف مجموعه من ثلاثه، اربع اولاد وبنت،
1: اربع اولاد
0: وبنت. قال الاب الان في حال حياته زوج الثلاثه مع البنت وبقي واحد، وقال الواحد هذا الأخير هذا لما يأتي وقتك سأزوجك
1: إن شاء الله،
0: فهو زوجه بفلوسه، زوجهم كلهم بفلوسه، بقي الأخير بس. قال لكن توفي الأب الآن،
1: الله يرحمه،
0: والآن يسأل هذا الولد الأخير ويقول الآن مال كله كان للأب خلاص صار للورثة، فهل له شيء ولا هل يعطيه شيء من الورثة وكيف؟
1: نعم، هو كذلك صار تركه، ما قدر الله أن يعيش والده إلى أن يزوجه، فإرادة الله سبقت بأن يموت قبل أن يزوجه، فليس له شيء، يعود تركه. ولكن إخوانه رأوا أن هذا فرحة للأب، يفرحون أبوهم، يفرحون أباهم أنهم يعملون شيء للولد هذا، فهذا خير. حتى بعض الشيء إذا ما أمكنهم أن يقوم بأمر الزواج كامل، ولو حتى العشر، فعملوا لو بالعشر، يعطون العشر من التجهيز هذا برا بأبيهم، وينوون بهذا صدقة لأبيهم، والصدقة تنفع الحي والميت، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين كما جاء في صحيح مسلم أن الصدقة عن الميت تنفع الميت، والله أعلم. إذن الخلاصة ليس له في شيء في التركة.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ أسئلة لسالم عمر بسعيد، وسؤاله الأول كان يسأل عن بعض الألفاظ التي تتناقل بين الناس في وقت العزاء، وقت العزاء عزاء الميت يقال تعافى، يقال للورثة أو لأهل الميت تعافى، هل هذا اللفظ صحيح وما هو اللفظ الشرعي؟
1: هو من ناحية الصحة اللفظ صحيح، لأنه مقصود بها الدعاء تعافى، يعني معناه يعافيك الله سبحانه وتعالى. ولكن أحسن من هذا اللي هو كما هو الوارد وما عبر به الفقهاء، أن يقول أعظم الله أجرك، أو عظم الله أجرك، أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، فيكون فيها تصبير للحي وفيها دعاء بالمغفرة للميت، فتكون هذه أكمل وأجمع وأفضل، والله أعلم.
0: سؤاله الثاني كذلك يقول إذا قيل لي مريض كيف حالك، يقول بخير إن شاء الله، فهل هذا يعني يعتبر من الكذب أو كيف؟
1: هي
0: هو ليس بخير
1: ذاتها، كيف حالك هي ذاتها عربية، هل هي صحيحة أو لا؟ لأن هو كيف سؤال عن الحال، فكيف كيف الحال، فلعل المناسب والله أعلم عربية يقال كيف أنت، خلاص هذا معناه سؤال عن الحال، ما عاد يحتاج يقول كيف حالك، كما هي هو الشائع هكذا على الألسن، والله أعلم. ولكن ليس عن هذا يسأل، وإنما هو كان يسأل عن يقول بعدين بخير إن شاء الله، كونه الآن يقول بخير ويعلقها بالمشيئة إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء أننا لا نعلق، نعزم، لا يقول أحدكم ربي اغفر لي إن شئت، بل يعزم على الله سبحانه وتعالى فضله، والله تعالى ما يشي يكرهه، ما يقول هذا فيها إساءة أدب على الله، لا، ما فيها إساءة أدب على الله، وإنما فيها إلحاح على الله، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين. فإذا قلت لربك اغفر لي إن شئت، كأنك أنت ماك مهتم بأمر المغفرة، إلا الأمر لك يا رب إن شئت اغفر لي، مع أنه الأمر له حقيقة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وإن شاء نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولا يعذبنا. فالمناسب في مثل الدعاء الجسم، لا يأتي فيها بمشيئة، لكن هذا إذا كان بصيغة الطلب، إذا قال اللهم اغفر لي فهذا محل اتفاق أنه لا يأتي إن شاء الله. لكن إذا كان بصيغة الخبر يجوز الاثنين، من غير كراهة ولا شيء. يجوز أن يقول بخير إن شاء الله، يعني ربي يجعلني بخير، على تقدير أنه بخير من عند ربي إن شاء الله. ويجوز أن يقول بخير يجزم من دون إن شاء الله، طمعا في كرم الله تبارك وتعالى وأن يحقق له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك طهور إن شاء الله، فعلقها بالمشيئة عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه كان أسلوب خبري، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الأخير للسالم 4 سعيد، يسأل عن رجل قرب وفاته، قال لأولادي أن عنده صندوقين، صندوق من حلال وصندوق حرام، وقبل ما يبين لهم نوع الصندوق الحلال والحرام توفي وانتقل إلى رحمة الله، فهم يريدون يتورعون، ماذا يفعلون لهم؟ كيف يختارون الصندوق الحلال؟
1: هو لو تأخر قليل يعطيهم الخبر، لكن الأمر ليس بيده، قدر الله ما شاء فعل. وطالما أنهم ورعين، ما هو اللي ورعين فقط، أنه يقول زهات، يعني والورع معناه ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع في الباس، يعني الورع ليس تلك الحرام، وإنما ترك شيء يحتمل أن يقرب من الحرام، حتى عادوا ما قرب من الحرام. كان التابعون يذكرون عنهم أنهم كانوا يتركون، أو قال أحد منهم أدرك 70 من التابعين فضلا عن الصحابة، يتركون 70 بابا من الحلال، من الحلال ما هم الشبهة، من الحلال، خوفا من الوقوع في الشبهة، ما هو خوف الوقوع في الحرام. فهؤلاء طالما أنهم بصفة الورع، بصفة الزهد، يتركون المال كله ويجعلون لله تبارك وتعالى، هذا إذا كانوا بالغين، يعني كاملين بالغين، عقلاء رشدة بصفة الرشد، هؤلاء يخرجون كل المال. ولكن بالنسبة للمحجور عليهم يوقف هذا المال إلى بلوغهم، ثم يخبرون بهذا الأمر، والأصل الحل. فطالما أنه بصفة الورع يتورعون عن هذا كله. كانت أحد النساء كانت تغزل بمشاعر السلطان، لما يمشي السلطان في الليل كان ماشي نور، ماشي إضاءة، فكان المشاعر السلطان تمشي، فهي هذه تغزل. فجاءت المرأة هذه غسلت غزل كثير، ما بتعب، فبعد ذلك قالوا هذا مشاعر السلطان محل شبهة. فجاءت هذه المرأة تسأل الإمام أحمد بن حنبل، فقالت له هل علي أن أنقض هذا لأن غزلت بمشاعر السلطان؟ فقالها من أنت؟ بتأكد يعني السؤال يختلف باختلاف المجيب، من أنت؟ امرأة عادية؟ لا. فقال من أنت؟ فقالت أنا أخت بشر بن الحافي. قال من بيتكم خرج الورع، انقضيه. لما أنه هذا أمر متعلق بأمر ورع، قالها انقضيه. لو كانت امرأة أخرى قالها ما يقول شيء، أنت الآن ما تعرفين حال المشاعر هذه، هل هي من الحرام أو إلا لا، الأصل الحل، نحن بنقول هكذا. لكن لما يكون الأمثال الكبار هؤلاء يقول تركه الورع، والله أعلم.
0: نستقبل اتصال من أبو أمين، تفضل خي أبو أمين. أبو أمين
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معهم باسكا
0: علينا الجميع إن شاء الله، تفضل.
3: معي أخ،
0: تفضل أبو أمين.
3: الو،
0: تفضل نسمعك.
3: ايوه، اي 5 اسئله.
0: تفضل.
3: السؤال الاول، في شخص يفتش، شخص يفتش يوميا جواله، هذا الشخص يفتش جواله زوجته يفتشها يوميا جوالها، سلم خايف انه يعني يتكلم حد من الناس داخل، من رجال، حد من رجال يتكلم داخل الجوال، خايف. لكن ماشي، لكن هذا الشخص يفتش الجوال فيها الرسائل، الواتساب، هذه المرأة مع صحبات هذه المرأة، وفيها صور حق صحباته، بس هذا الشخص يعني يدخل في الخصوصيات، يراقب هذا الشخص.
0: واضح سؤال.
3: السؤال الثاني، موضوع البكاء، هذا موضوع البكاء الميت، ليه؟ إن في دار أبوهم خضر، طن خضر، شو الليت كنات، بعدين صوت كبير، يعني يكون صوت كبير، هل يتموت هذا؟
0: عد السؤال، هذا عد السؤال مرة ثانية.
3: في في في في دار،
0: نعم،
3: طن خضر، إنه ندخل شو مات، بعدين الحريم هنا يعني صوت كبير، يبكون صوت كبير، هل يسمعه ولا؟
0: واضح سؤال.
3: وفي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعد في القبر بسبب بكاء أهله، وذنب الميت اللي يعدم، وذنب والتفتيه، هذا الحديث.
0: واضح سؤال.
3: السؤال الثاني، لأن في شخص عنده بضاعة صلع عشان كان تارك الصلع هذا تعب وضغط حتى يقضي الصلع يقضي حق الصلع حين وصل نصيحة المصلي وصل نصيحة من المصلي وحصوان
0: هو عليه قضاء صلوات فهو يقضيها ولا لا يقضيها
3: يقضي نصيحة
0: نصيحة له
3: أيوة
0: مرحبا
3: السؤال واضح إن في شخص يعني يشتري أشياء من المطعم اللي بعد يدخل الدار يشتري من برا يدخل الدار ويأكل هذه الأشياء أهله اللي يتعينون في يوم يأكل يتعينون فيه يقولون أعطيه أنا يأخذ يوم أعطيه شيء باكل وحدي هل يأكل ولا
0: واضح
3: السؤال الأخير
0: فضل.
3: إن في شخص يدخل في المسجد في معه النجاسة النجاسة المجاري يدخل المسجد مع النجاسة والمفروض قالوا له حرام عليك في المسجد قال المجاري هذه الأصل فيها الطهارة والغالب النجاسة يعني كيف يعني المجاري هذه مختلط فيها البول وفيها الفضلات فيها المياه فيها الصابون فيها أشياء كثيرة مختلطة وين تجحل النجاسة
0: وهي مخطط
3: الصح هل كان
0: صح
3: الخطأ؟ واضح صح.
0: الله. إياكم إن شاء الله. نعم. شيخ سالم في الحلقة الماضية كان عندنا سؤال في ورد فيما يتعلق بالعروس وأنها في ليلة زفافها يكون فيها شيء من المكياج وشيء والشعر والسائل كان يسأل عن هل يجوز لها التيمم وذكرتم قول أنه يجوز لها التيمم للهروب أو للخروج من إتلاف المال. ورد عندنا استدراك كذلك من سائل آخر يقول أنه التراب هذا الذي سوف تتيمم به هذا قد يضر المكياج ويخرب المكياج فهل في طريقة أخرى مثلا لكي لا يضر المكياج وكذلك جزئية أخرى قال الحنة إذا تحنت المرأة في بعض الأحيان يحتاج هذا الحنة هو يحتاج هذا الحنة إلى أن يبقى فترة وييبس فلو غسل ودخل وقت الصلاة وأرادت أن تغسل هذا الحنة ذهب الحنة فهل كذلك تأخذ حكم العروس أم لا
1: تمام أول نوضح المسألة أنا ما ذكرت قول أنا ذكرت مقرر المذهب تمام بسم الله نقول بأن بالنسبة للعروس أولا كما حددنا الكلام أنه بالنسبة للعروس وحددنا بالنسبة اللي كان لشعر الرأس يعني شعر الرأس هذا والتمشيط والجهد الذي هو فيه وذكرت أن أصل المسألة كان مختلف فيها بين الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه والإمام طاهر بن حسين بن طاهر رضي الله عن الجميع كان الحبيب عبد الله بن حسين يقول في حاجة يسمونها المشطة المعروفة يعني كان يضعون التمر على الرأس من أجل أن يتماسك الشعر. فقال بأنه هذا بدعة وقالنا هذه بدعة ومقصود من بدعة أنه معناه خالف الشرع بدعة قبيحة شديدة التحريم أو نحو هذا المعنى قال لأنه في هذا إتلاف مال ثم بعد ذلك هذا التمر لما تغسل شعرها أنه يخرج إلى المجاري ويؤدي هذا إلى ترك الصلاة يمضي عليها أسبوع لأنه ما تسمح لها نفسها بعد الجهد هذا كله أن تقوم تغتسل وزوجها قد جامعها وجب عليها الغسل فما تسمح لها نفسها بأنها تغسله فقال بأن هذا لا يجوز بأن هذا بدعة فرد على الحبيب عبد الله بن حسين الحبيب طاهر بن حسين في رسالة في ذلك أو فتوى قال الحبيب عبد الرحمن مشهور قال بدلائل واضحة معناه يفهم من كلامه هذا أنه يميل إلى ما قاله الحبيب طاهر بن حسين فقال بأنه هذا كون هذه بدعة لا تكون بدعة إلا حينما تكون مخالفة لشرع كلام هذا مفاده وقال بأنه هذا إتلاف مال لغرض معتبر جائز وكذلك بعد ذلك كونه يخرج بعد ذلك في أماكن المستقذرة قال هذا الآن بعد إتلافه يعني قد لم يعد صالحا للأكل فهذا يمكن أن يخرج إلى المجاري ويبقى عليها مسألة ترك الصلاة هذا شيء آخر يعني ما يجعل أصل الفعل هو حرام ولكنه كونه تترك للصلاة وتقريبا على هذا الكلام انتهى وأنه مال إلى الجواز ولأنه قال بالنسبة للعروس هذا يعتبر فيها خر مروءة يعني مقلل في المروءة أنها ما عملت هذا الشيء لأنه سيأتي بعض النساء الأخريات أكثر إصلاحا وأكثر نظارة منها فهذا أصلا ما تتميز به العروس فمعنى أنه هذا جائز فيجوز للمرأة أن تفعل هذا بشيء لا يكون فيه تشبه بكافرات ولا تشبه بفاسقات لا كافرات ولا فاسقات حتى لا يدخل في ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد إلى أن قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. جعل الشعر كأسنمة البخت المائلة ليس ذات حرام إلا إذا كان في تشبه بالكافرات أو تشبه بالفاسقات أو هذا وصف عام لحالهن أنه كان يفعل كذا أنهن كاسيات عاريات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فذات أسنمة البخت المائلة ليس محرم إلا كما قلنا إذا كان وجد فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات. بعد ذلك توصلنا إلى أنها الذي ذكروه هو الحرام هو ترك الصلاة، لكنها يمكن أن تصلي بالتيمم، وجوز التيمم كما نصوا عليه أنه يجوز التيمم مع وجود الماء، الماء موجود تعدل عن الماء إلى التيمم لخوف يعني الخوف إتلاف المال، وإذا فيجوز لها أن تتيمم، ويكون التيمم في الوجه واليدين، الوجه واليدين هذه التي تيمم فيها. فإذا المكياج الذي في الوجه لابد من أن يزال، لأنه التيمم يعني الماء له بديل وهو التراب.

0: الآن هي ستفقد الاثنين وتريد أن تصلي فاقدة للطهورين، وهذا لا يمكن. إذن المكياج الذي على الوجه وكل ما يمنع وصول التراب إلى الوجه يزال. الذي مسموح لها فقط هو التيمم، تتيمم هذا الأمور، وإن تورعت عن هذا، لأنه ربما حد آخر يقول لا هذا الكلام غير صحيح، ولكن هذا الذي أعتقد وهذا الذي قد تبحثه مع عدد من الأشخاص في هذه المسألة التي ترجح الحكم فيها بأنه يجوز العدول إلى هذا. والذي يبدو والله أعلم أنه لا قضاء عليها، وسؤالك الماضي هل عليها القضاء، الذي يبدو والله أعلم أنه ليس عليها قضاء، لأنها لم تتيمم لفقد الماء في مكان الغالب في وجود الماء، وإنما الماء موجود، وإنما تيممت لضرر الماء عليها بإتلاف المال. إذن خلاصة الجواب على هذا السؤال أنه لا يجوز لها أن تترك المكياج على وجهها وتصلي بلا تراب أو بالتراب هذا وهو لا يصل إلى البشرة، بل عليها أن تزيله. هذا ليس مثل الشعر، الشعر قيمته أكبر وجهده أعلى، وهذا كما قلنا خاص بالعروس، ليس كل النساء، والله أعلم.
1: نعم. وجزئية الحنة هل تأخذ؟
0: جزئية الحنة هو إذا نظرنا إلى الجهد، وهذا بالنسبة للعروس الذي هو غير لائق بها، فنعم بالنسبة للعروس.
1: نعم.
0: لكن بالنسبة غير العروس لعله لا يأتي فيها، لأنه نص على الحب طاهر بأنه هذه العروس ترك هذا منقصة في حقها، لكن حق غيرها ما هو ذاك المنقصة، والله أعلم.
1: جميل، جزاكم الله خير شيخ سالم.
0: ولكن يمكن هذا إذا جاءت لها ضرورة يمكن أن تؤخر، لو كانت صلاة الظهر إلى العصر يمكن تؤخر الظهر إلى العصر وتصليها بعدين العصر والظهر. كان الإمام الحداد يرشد بناته إلى هذا، لأنه مذهب في قول يعني مذهب مالكية أن صلاة العصر هو وقت لصلاة الظهر، يمكن يؤخرها. وهنا الآن في بدافع الحاجة، وهذا عند المشقة، يعني ما يصار لا ينتقل الإنسان عن مذهبه إلى ذلك المذهب إلا عند المشقة، في مشقة بالفعل عليها لكونها معها أولاد معها هذا، فمن الصعب عليها أن تمسك وضوءها كل هذا الوقت. وقد قالوا في هذا: وإن أردت أعلى مراتب الكمال في الاتباع فاقف أضيق المقال في حق نفسك فقط لا في غيرها، إذا لست آمنا إذن من شرها، وخلي كل من سواك يتبع سبيله ضيقه والمتسع، لقولهم: ولم يجوز للورع أن يحمل الناس على التورع، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وقبل ما نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين استقبل اتصال من أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد.
2: ألو.
1: مرحبا، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معنا سؤال.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، يعني في شخص يعني عنده حمام ودياي، وفي حر بي دائما في طاقة الحمام والدياي عليه، يعني كل ما طردها سريع، كل ما طردها سريع، يعني بيمسكها كذا في هي ما في مكان ما أقدر يمسكها، يعني قتل الهر هذا، يعني إيش اللي بكفر ذان هذا اللي عليه؟
1: واضح.
2: والسؤال الثاني، يعني الحين في بعض الحريم يصرحن على قول أخرج كذا، يعني يحنوا يصرحنوا معاكون أو شيء في الرأس، أبغى يغسلنه يروح في الدرينش كذا، ولا زبادي ولا موز، أبغى يغسلنه شعره يروح في الدرينش، يعني هل هذا حرام أو مكروه أو شيء؟
1: واضح. معكم سؤال آخر؟
2: جزاكم الله خير.
1: اسمعوني إجابة إن شاء الله. نعم، نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين. وسؤاله الأول يقول أن في رجل كأنه يشكك في زوجته، هل هي تكلم رجال أو ما تكلم رجال، فيفتح جوالها ويفتش فيها، قال مع أن الزوجة هذه يعني فيها في جوالها خصوصيات، يمكن صور نساء أخرى، محادثات بينها وبين نساء أخرى، فما حكم هذا الرجل؟
0: أولا المسألة فيها تفصيل. أولا بالنسبة للغيرة، الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. المذموم منها إذا لم يكن لسبب، ما عنده سبب، لأن هذا تنتقل إلى الوسوسة، كل أحواله يتهم زوجته فعلت شيء من دون أن تفعل شيء، من دون أن يكون شيء، فهذا مذموم شرعا وغير مطلوب ومحذر من هذا. والغيرة المطلوب حينما تكون هناك ريبة أو ما يعرف الحال فيها، فنقول احتياطا لا بأس من الغيرة، هذا أولا. الأمر الثاني مسألة تفتيش الجوال، لا يحق للزوج أن يفتش الجوال زوجته، ولا يحق للزوجة أن تفتش جوال زوجها، هذه خصوصية كل واحد منهم، ليس معناه أن يكون زوجها كأنه ملكها ويستطيع أن يفتش كل شيء حقها، لا، ليس من حقه أن يفتش شيء من أغراضها إلا بإذن منها، وإلا يدخل هذا في التجسس، لكن من حقه أن يمنعها من الجوال، بدل ما تفتش منعها من الجوال من أساس، نقولها لا تحملين جوال، هذا حق إذا كان هناك ريبة، طبعا إذا كانت هناك ريبة، لكن لو لم تكن هناك ريبة ليس من حقه، حرام عليه، لأنه هذا يعتبر إذا وتحصر وتحصير لهذه المرأة من غير أن تكون هناك ريبة. لكن لو خاف ريبة أنها يمكن تكلم أحد أو يمكن ولو على بعد، فبإمكانه أن يمنعها لا أن يفتش، ويمكن يقول لها هنا يعني باتفاق إن بغيت أن أسمح لش بالجوال أنا بفتش الجوال، هو أصلا ما هو من حقه إلا بموافقتها،
1: يشترط عليه،
0: وهو من حقه أن يمنعها،

0: من البيوت وصلهم خبر وفاة ابنهم فتصاعدت الأصوات بالبكاء فزيادة الأصوات هذه بالبكاء هل هذا يعتبر فيه شيء أم لا؟ وكذلك يقول يسأل عن الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله، يقول ما العلة هنا وما السبب، يعني ما ذنب الميت أن يعذب إذا بكوا عليه أهله؟
1: تمام. أولا هو مسألة البكاء على الميت برفع الصوت هذا الذي يسمى النياحة هذا مذموم شرعا بل يصل إلى درجة التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن سيدنا أبي موسى الأشعري كان به وجع فأغمي عليه فصاحت امرأة من أهل بيته فقال لما أفاق قال أنا أفاق هذا الرجل، يعني المفروض أفاق هتولي ما هتولي هذا أول ما يتحدث بالشرع لأنه رجل شرع. فلما أفاق هذا الصحابي قال أنا بريء ممن برئ منهم رسول الله، فإن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة التي تصلق إذا وقعت بها مصيبة أو تحلق رأسها كما كان فعل الجاهلية إذا مات زوجها وقريب لا يمكن تحلق رأسها لتدل الناس أنها في مصيبة، والشاقة التي تشق الجيوب ليس منا من ضرب الخدود ولا شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. فهذا كله يعتبر هذا مذموم شرعا، لكن كما جاء في الحديث إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحسن القلب. أم فقدت ابنها أو زوجها فقدت زوجها أو أخ فقدت أخاها هذا طبيعي أن يكون هناك حزن، الحزن هذا لا يعذب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن يعذب إلا حينما يكون في اعتراض على الله أو ما يدل على الاعتراض على الله الذي هو وضع التراب على الرأس أو رفع الصوت الذي يدل على الاعتراض. أما البكاء القليل هكذا البكاء يسير ولا عن غلبة يعني ما عاد استطاع في نفسه فهذا مسامح داخل تحت المسامحة، طالما أنه يستطيع أن يضبط نفسه يكون هذا بعدين يخرج من المسموح به شرعا. هذا أولا. بالنسبة للثاني لماذا يعذب الميت، وورد في الحديث أنه الميت يعذب كأهله عليه، ولكن قالوا هذا إذا أوصى به كما كان يفعلون إذا أنا مت فانحي علي، كان يا ابنة معد يعني كان يطلب منها أن تنوح عليه كما كان قد يفعل أنهم ينوحون عليه. ويبرأ من هذا خصوصا إذا كتب في الوصية أنه وأوصى أن لا تبكي عليه باكية ولا تنوح عنه نائحة ومن فعل ذلك فوزروا عليه، خلاص سليم من هذا. على كل أحوال هو سليم من هذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيكون هذا محمول على ما إذا أوصى بأن يبكوا عليه. أو ربما أيضا قد يقال في هذا معنى أنه هذا معناه يعذب أنه يحسر أنه أهله هذا كانوا بدل ما يبكوا ويصيحوا عليه كانوا يستغفرونه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اعلي درجته كان بينتفع بهذا، فيحسر أنهم تركوا الأفضل إلى ما هو الأدنى، فكأنه هذا عذاب وحسرة في قبره فيسكتون عن هذا أحسن والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثالث لأبو أمين يقول أنه في رجل عليه قضاء صلوات وبدأ الحمد لله يقضيها فيريد منكم توجيه ونصيحة وتشجيع له.
1: النصيحة له فأنه الآن هذه أول خطوة يضعها في الطريق إلى الله، التائب هذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذه التوبة تجب ما قبلها إذا كانت التوبة صادقة وتوفرت شروطها، ولكن أهم شيء بعد التوبة هو الاستمرار والمواظبة عليها، ويحضر إلى مجالس الخير ومجالس الوعظ الذي تذكره بالمحافظة على الصلاة وبامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، ونذكره بأن أفضل الطاعات هو تجنب المحرمات، أفضل ما يتقرب به الإنسان لربه ترك المحرمات، ومن ترك المحرمات فعل الواجبات، يعني الآن إذا فعل الواجبات ترك حرام لأن ترك الصلاة هو حرام، فإذا هو الآن داخل في القضاء استدراك لما فات، يرجى من عظيم فضل الله تبارك وتعالى أن يعطيه مرتبة الذين حافظوا على الصلاة وما تركوها لوجود المشقة الآن في القضاء ومجاهدة نفسه على قضائها، وفضل الله تبارك وتعالى واسع وعظيم، وعليه أن يلح على الله سبحانه وتعالى أن يغفر عاد زيادة مع القضاء يحتاج إلى توبة على تأخير الصلاة عن وقتها حتى فاتت وصارت الآن قضاء، أيضا مع كونه يقضي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما عمل ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى عليه، ويكثر من قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله أن يمن علينا أجمعين آمين. بالتوبة الصادقة
0: آمين. اللهم أمين. جزاكم الله خير سالم. والسؤال الرابع لي أبو أمين يسأل عن شخص يقال أنه يشتري أكل من خارج البيت من المطعم ثم يدخل البيت ويأكله وحده ولا يعطي شيء لأهله، والأهل يعني يتشوفون للأكل معه لكن لا يرضى بأن يأكلوا معه، ما حكمه؟
1: الحكم من ناحية الشرعية الجواز إذا كان يعطي أهله النفقة التي واجب عليهم والأكل المعتاد لأمثالهم، يعطيهم الإدام التي يعتادونه اللحم على حسب

0: العادة في البلد مرة في الأسبوع أو مرة في الأسبوعين أو مرة في الشهر، والدجاج والسمك والأشياء التي هي واجبة، هذا هو يخص نفسه بشيء، لأنه ربما لا يستطيع أن يطعمهم كلهم هكذا، فهذا ليس فيه شيء محرم. ولكن مكارم الأخلاق والشهامة أن ذلك عندك في البيت أن تطعمهم مما تطعم، بل هذا مما يحبه الشرع أن تطعمهم مما تطعم. ولو لم تسمح نفسك بأن تعطيهم قسمة معك يأكلون، اجعلهم ولو بعضه يطعمونه مذاقا، وإلا حتى ولو في بعد كذا مرة أنت أتي لك كل أسبوع مثلا، اجعل لهم في الشهر مرة تطعمهم شيء من هذا الطعام، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك سؤاله الأخير يقول أنه في رجل يدخل إلى المسجد وفيه آثار النجاسة من المجاري، مجاري قال فيها نجاسات يعني عينية ولغاية وغيره، قال فهذا يدخل المسجد ويقول أن الأصل في هذه المجاري الطهارة، ما حكم وتوجيهكم له؟
0: هو بالنسبة للأصل في المجاري الطهارة هذا صحيح، بالنسبة لعدم الحكم عليه ببطلان الصلاة، صلاته صحيحة ولا يلزمه شرعا أن يغسل هذا، لكن طالما أنه يحتمل النجاسة فيها وقد دخل المسجد وهو يلوث المسجد فهذا واجب عليه أن يزيل، وإن كان الأصل الطهارة، لأنه هذا تلويث للمسجد بما يحتمل نجاسته، والمساجد تصان على النجاسة، فلا يجوز لإنسان أن يدخل نجاسة، حتى المرأة الحائض والمرأة المستحاضة وكذلك من به جرح سيال قالوا لا يجوز له الدخول إلا إن أمن، وهنا نقول إن أمن عليه من تلويث المسجد، وهذا لا يجوز له أن يدخل إلا إن أمن من النجاسة، وطالما يحتمل النجاسة ما هو آمن من النجاسة. هو هذا الكلام الذي قاله صحيح بالنسبة لنفسه، هو أن الأصل الطهارة نعم صحيح في صلاة، في صلاتك أنت لو صليت هكذا صلاتك صحيحة، لكن لا يجوز لك أن تدخل ورجلك مبللة داخل المسجد وتقول أن الأصل الطهارة لاحتمال وجود النجاسة، هذا لا يجوز لك إلا إذا كان قطعا الطهارة موجودة ولا تلويث المسجد، فإذا يكون حرام واحد من اثنين، حرام إذا كان في تكذير للمسجد حتى لو لم تكن نجاسة، الأمر الثاني إذا كانت فيه نجاسة ولو محتملة، نجاسة يقينية أو نجاسة محتملة، فلا يجوز، لا يجوز له إلا إذا من تلويث المسجد، والله أعلم، ومن نجاسته.
1: جزاكم الله خير سالم. وننتقل إلى أسئلة أبو عبيد، وأبو عبيد يسأل ويقول أنه عنده حمام ودجاج وتأتي حمام ودجاج وتأتي هرة وتعتدي على هذه الحمام والدجاج فيطردها عدة مرات وترجع لهذه الهرة، وحاول أن يمسكها ويطردها من خارج المكان لكن ما استطاع أن يمسكها، فاضطر إلى قتلها فقتلها. يقول هل عليه شيء الآن وكيف يكفر عن هذا الذنب؟
0: تمام، هذه المسألة أيضا تحتاج تفصيل. تارة تكون الهرة هذه في حال صيالها، لما قتلها هي الآن داخل عليها ما يستطيع أن يدفعها إلا بقتلها، فهذا قتله سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة ليس فيها شيء. أيوه، لأن الآن هي صائلة عليه. وأما إن لم تكون لم يقتلها حال الصيال، هي أكلت عليه من قبل وهربت ويحتمل أن تعود، إذا كان هذا الآن بنرجع للتفصيل الثاني أنها تارة تكون مملوكة وتارة تكون ليست مملوكة، إذا كانت مملوكة لأحد ومعروف مالكها فهذا لا يجوز له أن يقتلها، وإنما يطالب صاحبها بالضمان، يعني الآن بالتعويض لما حصل عنده من هذا الشيء، ويحذره من مجيء مرة أخرى، لأنه إن جاءت مرة أخرى وأتلفت سنرجع بالضمان على صاحبها. على تفصيل في هذا أنه ما لا يوجد تقصير من جهة مالك الحمام، ما ترك الباب مفتوح حتى دخلت الهرة، يعني قام بيجي مال الحمام خلى باب المكان هذا مفتوح فدخلت الهرة، فإذا عنده تقصير، فإذا لم يكن هناك تقصير هي حفرت أو دخلت من مكان ما لا يعد تقصيرا، فهنا الآن يكون الضمان عليه، إذا كان مملوكة لا يقتلها إلا في حال صيالة كما قلنا، فإذا لم تكن صائلة لا يقتلها إذا كان مملوكة ويطالب صاحبها بالضمان، وأما إذا كانت غير مملوكة فهذه يسن قتلها لأنها الآن صارت ضارية، وكل مؤذي للإنسان أو لماله يسن قتله، فإذا كانت هذه ليست مملوكة لأحد فقتلها لأنها الآن ليست صائلة لكنها من شأن أنها ترجع وتأكل حمامه، فيمكن أن يقتلها الآن لكونها الآن صارت ضارية وسنة قتل السبع، وهذه صارت مثل الضاري، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الثاني لأبو عبيد يقول أنه النساء في بعض الأحيان يزيد بعض الرز فتات الرز هكذا في الصحن، أو كذلك قال الزبادي الذي يكون في الشعر أو الموز، فبقايا الطعام هذه لما ترمى في الدرنش كما قاله، فهل هذا يعتبر امتهان للنعمة ولا يجوز لها ذلك أم لا؟
0: بالنسبة لوضع الزبادي على الشعر أو غيره من الأشياء التي هي مأكولات توضع لتحسين البشرة أو لإصلاح الشعر، هذا جائز الآن وضعها، وهذا إتلاف مال لكونه لغرض، لأنه يجوز إتلاف المال إذا كان هناك الغرض معتبر شرعا، فيجوز لها أنها تفعل ذلك أولا، ثم إذا وضعته على الشعر صار الآن هذا تالف، ما عاده طعام، هل حب يأكله بعد بعد وضع على الشعر صار قد تالف، يمكن إخراجه في المجاري، هذا القسم الأول. نرجع بعدين لمسألة الرز، هذا الآن هذا جائز،
1: جائز لأنه تالف أصلا.
0: أيوة لأنه تالف. بنرجع بعدين إلى مسألة الرز، الرز المتبقي لا يجوز إلقاه في المجاري لأنه هذا إتلاف مال، وإنما يوضع في الثلاجة، ولا يجب عليهم أن يتغصبونه، لأن كما هو الواقع إذا بقي رز لازم يفرض عليهم يلا كلوه، يلزم عليهم حتى لا يرموه، فيصير بعد ذلك أكل بعد الشبع، والأكل بعد الشبع مذموم مكروه، بل قال بعضهم بأنه حرام، المعتمد أنه ليس حرام، السبكي يقول بأنه حرام وجعلوا اختيار له، ولكن مذهب عندنا ليس حرام، ولكنه هذا مضر، حتى يقول بعضهم قال سمنا إلا من أكل الزوائد، هذه الزوائد اللي مناكلها ظهر فيه نحل السمن. فعلى كل حال هذا الطعام يوضع في الثلاجة أو يوضع مكان، يعطى للدجاج، يعطى للحمام، لا يرمى في المجاري إلا إذا تلف وخرج عن أن يسمى هذا أكل، طالما أنه أكل عاد الآدمي ما بيأكله، لكن بتأكله الحمام، بتأكله الطيور، بتأكله، لا ما يمكن وضعه في المجاري لأنه هذا إتلاف مال من غير فائدة. جميل. بل إنما يعطى للحمام، يخرج للشارع أو حتى ينقل في قمامة ويطرح مكشوف، هكذا تأتي الحمام من مكان بعيد وتأكل منه، والله أعلم.
1: نعم، هذا إذا كان يعني مجموعة هكذا من الرز، لكن لو الفتات والبقايا في الصحن، ثلاث حبات خمس حبات يبقى قليل في الصحن بعد الطعام، أيه. فهذا يغسل مباشرة، فهل كذلك يلزمهم إخراجه هذا القليل؟
0: هو لا يزال هو اسمه مال يعني،
1: بس فيه مشقة بإخراجه
0: إذا وصل إلى مسألة المشقة، فنعم إذا وصل إلى درجة المشقة بقايا فول بتغسله، هذا الآن بيكون فيها مشقة، أما لا فخرجونه، كان هكذا يلقطون الرز الذي أدركناه، كان يلقطون الرز من السفرة من أجل إعطاؤه للحمام ولا يرمونه في المزبلة فضلا عن مكان هذا، فهو من ناحية كون إتلاف مال مع إمكانية أن ينتفع غيره بهذا المال من دون إتلاف، فهذا إتلاف يعتبر عبث الآن بيطرح في المجاري، لكنه لا يستطيع أن يخرجه خارج البيت يضعه في مكان مكشوف أو في السطح فيأتي الحمام وهذا ويأكله، قال الحمام لو أنا فعلت هكذا بيجي الحمام إلى بيتي وبيصير بعدين إلا تعشيش عندي البيت، لا بس نقوله إلى مكان القمامة لا تضعه في المجاري، لأنه المجاري إتلاف له، ويمكنك أن تضعه في المجاري وبعد ذلك تأكله، فهو ليس قدسية للطعام وإنما كونه إتلاف مال، والله أعلم. لأنهم ذكروا بأنه يجوز دوس الطعام يعني على كما عندنا كانوا يدحقون التمر، حرام، ما هي هما مش لو قدسية الطعام إلا كل النظر إلى يكون إتلاف مال أو غير إتلاف مال، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير.
0: ليس مثل كتب العلم ولا شيء، لا هذا اللي كونه لا كونه إتلاف، والله أعلم، لا بس تأكيد دوس.
1: نعم، جزاكم الله خير. وعندنا سائل يقول هو يتعلق سؤاله ببيع الفضة، ويقول أنه يعمل في بيع الفضة وهو عنده معمل لصناعة الخواتم الفضية ويبيعها بالجملة، قال فهو ينتبه إلى مسألة أنه البيع والشراء لابد يكون نقد بنقد، نعم، فلا يسلمها إلا يد بيد، فقال لكن بعض الموزعين الذين يبيع لهم هم يبيع لناس موزعين هؤلاء يبيعون مثلا في الخليج أو يبيعون في السعودية وغيرهم، قال يضعون فيه فصوص العقيق وبعض التحسينات مثلا ثم يبيعونه بالأجل، هم يبيعونه بالأجل، فهو سؤاله الآن هنا يقول هل وضع العقيق مثلا في الخاتم هذا يحوله إلى سلعة ليست مثل الفضة لا يشترط فيها القبض، أم أنه تبقى مدام أنه فيها الفضة موجودة تبقى ويشترط فيها القبض والأجل يعني والعاجل ليس بالأجل.
0: إذن سؤاله هو من ناحية أنه وضع الفصوص عليه هل يحوله إلى سلعة أو لا؟
1: بالضبط.
0: تمام. المذاهب الأربعة تقول بأن الذهب والفضة يبقيان على ما هو عليه دخلهم التصنيع أو ما دخلهم التصنيع، من باب أولى أنه لا مجرد وضع فيها فصوص، لا بل يبقى على ما هو عليه، هو يعتبر فضة، فإذا أراد أن يبيعه بفضة أو ذهب لابد من التقابض أو حتى نقد لأنه منزل منزلة الذهب، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. ويجوز التفاضل فيه إذا اختلفت الذهب مع الفضة يجوز التفاضل، لكن الذي لابد منه هو التقابض في مجلس العقد. إذن الخلاصة أنه لا يحوله من عين فضة وضع الفصوص عليه بحيث أنه يحول إلى سلعة، لا بل يبقى كما هو عليه. في قول هناك آخر لكنه هو خارج المذاهب الأربعة بأنه الآن يتحول بالتصنيع، لكن ربما الفصوص ليس تصنيع كامل، والله أعلم.
1: جزاكم الخير شيخ سالم. وعندنا كذلك سائل يقول ما حكم صلاة العشاء بعد الساعة 12؟ يصلي صلاة العشاء بعد الساعة 12، ما حكم؟
0: صلاة العشاء كما هو معلوم أنه يدخل وقتها بمغيب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، وهذا الوقت الأفضل لإيقاع الصلاة على المعتمد عندنا في المذهب والمقرر في المذهب أن إيقاع الصلاة أول الوقت هو الأفضل، هذا وقت الفضيلة، ويبقى بعد ذلك وقت الفضيلة يدخل بعده وقت الاختيار إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل هذا وقت الاختيار، وبعد ذلك الجواز بلا كراهة إلى طلوع الفجر الكاذب، وبعد الفجر الكاذب الجواز مع الكراهة، جواز مع الكراهة إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، ثم بعد ذلك يكون وقت تحريم إذا بقي من الوقت ما لا يسعها. وهو سؤاله الآن بعد الساعة 12، طالما أنه بعد الساعة 12 إلى قبل أن يطلع الفجر الكاذب فهذا معناه أنه وقت الجواز بلا كراهة، فاته الأفضل كون يقع في أول وقت أو في وقت الاختيار الساعة 9، هذا فاته، ولكنه لا تزال الصلاة صحيحة ولا حرمة ولا كراهة، جائزة من غير كراهة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل يقول سائلة تقول أن زوجها ما شاء الله يعني بخير ونعمة، رزقه الله سبحانه وتعالى من المال، قالت لكن هذا الرجل لا يحب التصدق، فهل يجوز لها أن تأخذ من ماله بدون علمه مبلغ من المال تتصدق به، أو هل يجوز لها تقوله أنها محتاجة للفلوس ثم تستلم منه هذا المال وهي تتصدق به؟
0: تمام. هو بالنسبة للمرأة إذا تصدقت من مال زوجها غير مفسدة كما جاء بذلك الحديث أن لها أجر ولزوجها أجر، لكن هذا إذا كان برضى الزوج، يعلم الزوج أو برضى تظن أن زوجها راضي، لكن إذا كان هو بخيل، البخيل حقيقة هو من يبخل بأداء الزكاة، هذا الذي يبخل بأداء الزكاة، هذا الذي أو بحق واجب عليه نفقة على من تجب عليه نفقته يبخل بها، يعني إذا بخل بأداء شيء واجب عليه هذا يعتبر بخيل. وكذلك أيضا مياسير المسلمين إذا بخلوا بمثل ستر عورة من لا يجد ستر عورته ولا إطعام الجائع فهذا حينئذ يكون بخيل. وهناك أيضا بخيل في العرف حينما يناقش الإنسان ويجادل ويزعل في حاجة لا تسوى، يعني رجل غني حصلت معه صفقة بملايين الدولارات وبعدين بقيت 100 ريال يمني ويقول أنا أريد هذا حق 100 ريال، فهذا قالوا بخيل في العرف لأنه يشاحح في شيء ليس محل المشاحة، لو نقصت 100 دولار نعم، لكن 100 ريال يمني في مبلغ كبير، هذا لو 100 ريال في 1000 في 2000 في 10000 حتى نعم، لكنه هذا في ملايين تم صفقه بيشاحح في هذا، فهذا في العرف، لكن في الشرع حقه، من حقه أن يطالب في هذا والشرع لا يعترض عليه. فالمرأة لا يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها من دون علمه ولا ظن رضاه، حرام يكون عليها، بدل ما يتحول إلى طاعة يتحول إلى معصية، وعليها ضمان، عليها بدل ما تصدقت به، ولا يتقبل الله صدقتها، ما هو كذا فقط، هي آثمة ولا يتقبل الله صدقتها وعليها البدل، لأنه لا يكون الصدقة مقبولة إلا من حل، إذا كانت من حرام ما يتقبل الله سبحانه وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن عرفنا بأنها لا يجوز لها أنها تتصدق من دون رضا زوجها ولا ظن رضا، فإن تصدقت فهي آثمة ولا يتقبل الله صدقتها وعليها بدل هذا الذي تصدقت به. وإذا كانت بتحتال بتقول عطني إياه ثم بعدين بتتصدق، فإذا كان عطاها إياه لحاجة فلا يجوز لها أن تتصدق، لأنه ما أعطاها إياه لحاجة، قالت أنا محتاجة بغيت الحاجة الفلانية أو بشتري الحاجة الفلانية، فيعطيها على أنها للحاجة الفلانية ثم تريد أن تتصدق بها أيضا لا يجوز. لو أخذت منه ملكني ملك مطلق أفعل بها ما أشاء ثم بعدين تريد أن تتصدق بها لا بأس، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة أخرى تقول أنها طهرت من الحيض في رمضان في الليل قبل قريب الفجر، قال فقامت وتغسلت ونوت وصامت، لكن قالت ما صلت العشاء ولا المغرب، فهل الآن يصح صومها أم أنه يجب عليها القضاء الصوم؟
0: طالما أنها طهرت في وقت العشاء كان واجب عليها أن تصلي العشاء والمغرب أيضا لأن وقت العشاء وقت للمغرب للضرورة. نعم. فإذا عليها صلاة العشاء وعليها صلاة المغرب كأنها تعرف حكم المسألة. فكونها نامت ولا صلت العشاء بيكون والوقت يسع المغرب والعشاء فهي تعتبر بذلك آثمة، لكن لا يؤثر على صحة الصوم. الصوم صحيح في حد ذاته ولا يؤثر حتى على قبول الصوم من فضل الله تبارك وتعالى باعتبار أنه هذا شيء وهذا شيء آخر، إلا أنه قد يتوقف الكمال ما تقبل الله لوجود معصية، لأنه أحيانا قد لا يتقبل الله سبحانه وتعالى من شخص عمل صحيح وموافق للشرع لكن لكونه عاصي في شيء آخر، كان عاق لوالده وهو يصلي ويصوم ويتعبد والشروط كاملة، الصلاة صحيحة سقط الطلب عنه لكنه ما تقبل الله سبحانه وتعالى منه لكونه عاصي. وهنا الآن من ناحية صحة الصوم، الصوم صحيح، من ناحية القبول الله أعلم. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل آخر يقول الحلف، في سؤاله في الحلف ويقول إذا كان الحلف على المصحف هل يتغلظ الحلف في هذه الحالة؟ وهل وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا وقع كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم؟
0: اللهم صل وسلم عليه. هو ليس معروف أنه قد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الحلف على المصحف، وذلك لأن المصحف تم جمعه فيما بعد، كان هو مفرق المصحف، ما كان موجود في شيء اسمه مصحف، حتى تسمية مصحف هذه هي من تسمية الصحابة، ماذا نسميه؟ جمعه أشار بالجمع سيدنا عمر ومن معه، وسيدنا أبو بكر أولا امتنع ثم بعد ذلك شرح الله سبحانه وتعالى صدره فجمع القرآن وأمر سيدنا زيد بن ثابت بجمعه، فلما جمعه الآن في كتاب واحد، إيش نسميه حد يقول كذا حد يقول كذا، إلى أن هداهم الله إلى أن يسمى مصحف. فإذا تبين لنا أنه ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحلف على المصحف. هل يتغلظ؟ نعم يزداد تغليظ، لأن اليمين قد تزداد التغليظ فيها بالزمان والمكان والصفة. بالزمان يعني الحلف بعد العصر ليس مثل الحلف الظهر بعد العصر، وكذلك أيضا في المنبر يوم الجمعة بعد العصر عند المنبر يوم الجمعة، وأعظم ذلك عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحلف شخص كاذب بالله تبارك وتعالى في ذلك المكان إلا تبوأ مقعده من النار، عياذ بالله نعوذ بالله. فهو يزداد تغليظ، يعني هذا ما كفى أنه حلف بالله تبارك وتعالى، عادوا بيده فوق المصحف ولا بحضرة المصحف، نعم يزداد تغليظا، ولكنه غير مطلوب أنك تحلف على المصحف خوفا من أن تكون كاذب، لكن لو أنت واثق من نفسك فلا بأس والله أعلم.
1: نعم. وكذلك عنده سؤال أخير يقول ما معنى فرطا لوالديه؟
0: فرطا لوالديه معناها مهيئا لهم سابق، يتقدم لأمورهم، يعني يصلح ما قبلهم حتى إذا وصلوا إلى الجنة يجدون الأمور كلها مهيئة لهم، مع أن الجنة هي مهيئة لكن عادة زيادة تهيئة لهم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أنا سابق لكم ومهيئ، وهذا زيادة الإكرام من الله تبارك وتعالى لنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما نجي أول وننتظر النبي ونها عطاش إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو النبي قبلنا هناك يهيئ، بمجرد ما يجي الأول مننا يسقيه الثاني يسقيه، ما يكون هناك انتظار أبدا، وهذا من رحمته عليه أفضل الصلاة والسلام، الله يكرمه ويسعدنا به بشفاعته وبالسقي بيده الكريمة من حوضه الشريف.
1: اللهم الله أمين. جزاكم الله خير شيخ سالم، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلتم ويجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخلص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن أبكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، وشكر منفذ الحلقة في الاستديو هنا للسيد عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة، أن الله يجعل المتكلم والسامع والمشاهد ومن ينقل له هذا البرنامج أن يجعله من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسعد الناس بورود على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير سابقة حساب ولا عذاب ولا فتنة ولا امتحان، وأن يختم لنا بكمال حسن خاتمة وهو راض عنا وإلى حضرة النبي.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار
4: سالم بن عبد الرحمن بافضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يقيم دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم الدورة 16 للمشتغلين بالأعمال التجارية وأرباب الوظائف والحرف المهنية بعنوان المعاملات المعاصرة في الواقع وحاجة السوق الإسلامي إليها، يقدمها الشيخ عمر بن حسين الخطيب. المدة من 22 ربيع الثاني إلى الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة، في الأيام التالية السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء ما بين العشاءين بجامع مدينة تريم. دورة متخصصة لتأصيل فقه المعاملات وتعزيز القيم الإسلامية في واقع السوق، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهراً.

بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
1: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.

به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. والله أعلم.

بحق سيد اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش ومداد كلمة. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت.

محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

الحرام فاعتذر لي حمدك الله حاذبا ما نفذان صفة الصلاة كبيرة الأولى مع الإمام. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Semi'a Allahu liman hamida. اللهم عافنا وطب بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميع شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما أظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم.

ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله. لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

0: عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا.

في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحابنا.

وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولون

مالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن

أم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو

العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلى

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك عشبي فنعم الرب ربي ونعم الأشبع عشبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات من الشكوك يظنن الأوهام السادرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وصلنا سخ لنا هذا البحر كما سخت البحر لموسى سخت النار لإبراهيم سخت الجبال الحديد لداود سخت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخ لنا كل بحرين ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هاب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرام مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوم وأنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأوقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه.

إلا وإليه المصير. بسم الله بابنا تبارك إيطاننا كافها يا عين صاد كفاتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله السميع العليم. سات العرش مسبولا علينا عين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل قرآن مجيد في لوح محفوظ.

الله الذي نزل الكتاب وأجل الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما هو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقبني بجودك عرفني الطريق اليك وهون علي فضلك البسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بعصا صدقك امين اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعمة

يا خفي الأجيال والسن يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا، قرب علينا المسافات، سلمنا من العلل والآفات، لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات نيات نود نواها سلفنا الصالحون ونيات نواها كل ما قرأ البردة إذا الله يفتح على هؤلاء فاكنا في أوقاتنا وعمارنا فقنا للخير جعلنا من الخير يفتح علينا جعلنا في كل سنة سولة ومامولة على ما يرضى الرسول جماله في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزقت دمعا جرى من مغلة بدمي. صلى الله عليه. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من يضمي. صلى الله عليه. فما لعينك إن قلت اكتف همتا وما لقلبك إن قلت استفق جيمي. صلى الله عليه. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم. صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عزول الدمع والسقم. وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتيض اللذات بالألم. صلى الله عليه. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي. صلى الله عليه. أتتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزم. صلى الله عليه. محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبعد.

مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم.

0: رأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من رفقة اللمم
1: صلى الله عليه
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأرض.

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على المختار.

سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجده الحبر.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.

لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم.

العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

أنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي.

إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله.

أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله،

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: حمكم الله، استقيموا اعتدلوا وقف الحل المؤمنون الذين هم في صلاتهم راجعون. حاذوا بمناكب العقام، استشعروا عظمة من تنهون بين يديه، إن من تسوية الصفوف ومن تمام الصلاة. العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف، بارك الله فيكم. استووا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم

سيارة. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم

لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

0: الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
0: المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: طيبا بارك في السماوات.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أيها النبي السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أنت السلام عليك يا عبد السلام. حينا ربنا السلام أدخلنا الرحمة الله تبارك وتعالى سيادة ذلك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لا ينفع عبد. اللهم أن على ذكرك أوجب. لا إله إلا الله
2: ولا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وصلى على إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء الحمد لله
1: اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
0: وعلى آل محمد فيما كان الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد

لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

0: اللهم أجرنا من النار واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك.
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إن

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله.

سبحان الله العظيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر.

اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا انكسار رسول الله محمد بن عبد الله بن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير من ثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصولي وفروعهم إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصولي وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمودين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله تحو علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين الله يصحبهم السلامة والعافية دم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل.

هو القبول؟ سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حدث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا بتكذيبهم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وإن كل نفس لما عليها حافظ هل ينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطت بدرب الله طول ما شاء الله قفله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط منا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور وعيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من السداد كما سدد الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سنك لقدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساقي عرش لا يرضى الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صناعة لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمة لا تنشغ بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظر بانتكاس قلوب بوسواس وأيد بإفلاس وبيق من الرجل إلى الرأس لا في سلم يقطع ولا في جبن يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم يا رب.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: لطيف يا لطيف.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: لقاء في جلسة مباركة من جلسات الاثنين، حيث يتجدد تنزل مفاهيم الكتاب الكريم على ألسنة وراث طه الرؤوف الرحيم. وخير ما تستفتح به المجالس آيات من كتاب الله الكريم يتلوها على مسامعنا الطالب أحمد بسطامي، فليتفضل، بارك الله فيه.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني، فوجدت قولي لا يفي بذرة من عشر معشار العطر الرباني. من أين يعرب مقولي عن حضرة في مدحها قد كل كل لساني؟ من بعد ما جاء الكتاب به فما مقدار مدح العالم الإنساني؟ ونبقى الآن مع كلام خير العباد منقذ الخلق يوم التناد، محمد الهادي سبل الرشاد. ومع الحديث الشريف ومع الطالب محمد علي مرتضى فليتفضل، بارك الله فيه.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa'uqaddimu hadithain min hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darda in radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بدهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواه مسلم. وأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء لأخيه بخير بدهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه كلما دعا لأخي بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كلام المصطفى إلى كلام ورثته أهل الوفاء. ومع الحد والإنشاد مع المنشد السيد عبد الرحمن بن حسن الحبشي فليتفضل بارك الله فيه.

0: جزا الله المنشد خير الجزاء. ومن الحدو والإنشاد إلى الوعظ والإرشاد، ومع كلمة يلقيها علينا السيد محمد بن علي بن حسين بن الشيخ بكر بن سالم، فليتفضل. بارك الله فيه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين. أما بعد، من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل وغيره سبل الغواية والضلالة والردى. ودع السؤال بكم وكيف، فإنه باب يجر ذوي البصيرة العمى. أيها الأحبة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة. قال الله تبارك وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله تبارك وتعالى أرسل إلينا هذا النبي الكريم حتى يرشدنا وحتى يهدينا إلى الصراط المستقيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الله تبارك وتعالى دعا بالحكمة والموعظة الحسنة، ودعا قومه وأرشد الناس إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وعلمهم بالقدوة. فكان صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة نادى: يا معشر الأنصار، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام أو الناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. والخطاب ليس للأنصار، بل لعامة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أبواب الجنة، وذكر منها إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام، وكذلك القيام بالليل والناس نيام. فإفشاء السلام يقول الله تبارك وتعالى هو الذي نتحدث عنه، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم ست، وفي رواية خمس: إفشاء السلام، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا دعاك فأجبه. إذن وإلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدنا إلى الحقوق العامة للمسلمين، فذكر منها السلام. لذلك دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالساً في مجلسه، فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشر. فدخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم ذكر عشرون. ثم دخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل وقال: ثلاثون. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول عشرة وعشرون وثلاثون. قال: نعم، دخل الأول فقال: السلام عليكم، فكتب الله له عشر حسنات. فدخل الآخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فكتب الله له عشرون حسنة. ثم دخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكتب الله له ثلاثون حسنة. إذن من فضائل السلام أن الحسنات تزداد، فكلما ذكر الإنسان السلام كاملا حصل على ثلاثون حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أيها الأحبة، من فضائل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان جالسا مع أصحابه، فأتى إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، جئتك أشكو من صهرك وابن عمك، من هو صهره ومن هو ابن عمه؟ إنه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في محكمة نبوية الحاكم فيها الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، محمد صلوا وسلموا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، المدعي عمر بن الخطاب وهو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان من أشد أعداء الإسلام للإسلام، حتى أن الصحابة الكرام عندما كان يذكر لهم بن الخطاب قالوا لن يسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر. لكن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فأعز الله تبارك وتعالى الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان في خديه وفي وجهه خطان أزرقان من شدة البكاء، كان قائما لله تبارك وتعالى حاكما بالعدل. إنه عمر رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. أما المدعى عليه فهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أول فدائي في الإسلام، وهو أول من أسلم من الصبيان. فما هي الدعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول يا عمر ما دعواك على علي؟ قال يا رسول الله لا يبدأني بالسلام حتى أبدأه، إذا مر علي علي بن أبي طالب لا يقول السلام عليكم حتى أقول له السلام عليك يا علي. فقل له هل بيني وبينه عداوة؟ هل بيني وبينه خصومة؟ انظروا أيها الأحبة من رد في هذه الحالة. يقول الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم أصحيح ذلك ما قال عمر أنك لا تبدأه بالسلام حتى يبدأك؟ قال نعم. عند ذلك لا بد أقر عليا بأنه لا يبدأ عمر بن الخطاب بالسلام حتى يبدأه. عند ذلك الحاكم لا بد أن يحكم، لأن الحكم لا ينفذ إلا بأمرين، بالإقرار فقد أقر، أو أن يأتي المدعي بشاهدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كله رحمة وكله عدل، يقول يا علي ما بينك وبين عمر؟ قال والله يا رسول الله ليس بيني وبين عمر بن الخطاب عداوة ولا خصومة، إنما سمعتك تقول الذي يبدأ أخاه بالسلام يبنى له بيتا في الجنة، فآثرت أن يكون هذا البيت لعمر بن الخطاب. كانوا يؤثرون على أنفسهم بالإجور وبأعمال الآخرة. لذلك من فضائل السلام أن الذي يبدأ أخاه بالسلام يبنى له بيتا في الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ أخاه بالسلام بريء من الكبر. لذلك أيها الأحبة إن السلام هو الأمان، فإذا عم السلام بين المؤمنين فلن يتقاتلوا ولن يتنازعوا ولن تذهب أخوتهم ومودتهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. فالسلام أمان، والسلام عودة، والسلام اطمئنان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل وصيته للأنصار أفشوا السلام، أول باب من أبواب الجنة وهو باب السلام. والله تبارك وتعالى هو السلام، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان عليه أن يكثر من ذكر السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إذن أيها الأحبة، هذه هي قضية السلام، فلا بد علينا أيها الأحبة أن نتحرى ذلك، ولا نرد السلام على، لا بد أن ترد السلام على من تعرف ومن لا تعرف، لأن من علامة آخر الزمان وعلامة الساعة تخصيص السلام. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى إفشاء السلام حتى يعم بين الناس الأمان والعودة إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم حريص على تربيتنا وعلى توجيهنا وعلى هدايتنا، لأنه القدوة ولأنه الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذلك علينا ألا ننسى نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ننساه من الصلاة والسلام عليه، لا ننساه من اتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه وزجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الأخوة، أرشدنا إلى التواضع، أرشدنا إلى الخير، فلا بد علينا أيها الأحبة ألا ننسى ذلك حتى يعم الخير والأمان والأمن. ولا بد علينا أيها الأحبة ونحن في هذه الأيام، أيام الشدائد وأيام، نسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال. لا بد على الإنسان ألا ينسى نفسه، ولا ينسى إخوانه، ولا ينسى بلده، ولا ينسى أمة الإسلام من الدعاء، لأن الفتن قد ظهرت والحروب قد اشتدت، وليس لها من مخرج ولا ملجأ إلا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله تبارك وتعالى بعد أن أرشدنا إلى فريضة الصيام قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك الدعاء هو مخ العبادة، بل إن الدعاء هو العبادة. والدعاء أن تلجأ وتتضرع إلى ربك تبارك وتعالى، والله عز وجل حاشا عليه أن يردك صفر اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بأن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل حركاتنا وفي كل سكناتنا وفي كل أوقاتنا، إلى أن ندعو الله عز وجل ونحن بأمس الحاجة إلى الدعاء في كل وقت وفي كل حين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أوقات يستجاب فيها الدعاء، منها عندما تكون ساجدا إلى ربك تبارك وتعالى ملتصقا جبهتك إلى الأرض، فالله تبارك وتعالى أقرب إليك والله عز وجل يستجيب لك. لذلك لا بد علينا أن نلهث بالدعاء. وأروي لكم قصة لأحد الصالحين، قيل أنه ذهب أحد الصالحين إلى سوق الرقيق ليشتري عبدا له يقوم بخدمته، فعندما ذهب إلى سوق الرقيق وجد عبدا عليه آثار الصلاح وآثار الصلاة، فعندما اشتراه وعاد به إلى داره قال له ذاك العبد: يا سيدي، إذا أردت أن أكون خادما لك مطيعا فعلي لك ثلاث شروط، أشترط عليك ثلاث شروط. ماذا اشترط؟ هل اشترط أن يزوجه أو أن يعطيه راحلة أو أن يعطيه مالا؟ قال: الشرط الأول أن لك خدمتي من بعد صلاة

0: من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس. قال لك ذلك. قال الشرط الثاني أن أقوم بخدمتك فإذا حضرت الصلاة أن تتركني أؤدي حق الله. قال ولك ذلك. قال الشرط الثالث أن تتركني من بعد صلاة العشاء وتفرغ لي مكانا غرفة أو دارا حتى أختلي بربي تبارك وتعالى. فأخلى له دارا فمكث سنة كاملة قائما في خدمة سيده على أكمل وجه. فعندما ذات ليلة من الليال كان سيده نائما في حجرته أتى إليه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. فوسوس إليه الشيطان وقال إن هذا العبد يتصنع العبادة في النهار ثم إذا حضر الليل ذهب وقطع الطريق وسلب المال. فقام هذا السيد واقتحم على هذا الرجل حجرته فرأى العجب العجاب، رأى هذا العبد ساجدا بين يدي الله عز وجل يدعو بدعاء طويل مما كان يدعو، أنه قال اللهم إنك أمرتني بالدعاء بخدمة سيدي ليلا وفي نهارا فسبحانك ربي يعني لعبدتك ولدعوتك ليلا ونهارا. ثم دعا الله عز وجل بأن يغفر له وأن يرحمه، فإذا به عندما دخل عليه رأى نورا إلى السماء ثم قال له لا تقل ذلك فأنت السيد ونحن العبيد. فرفع رأسه فقال يا كاتم السر إن السر قد ظهر ولا أريد حياة بعدما اشتهر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يصلح أحوالنا وأن يردنا إليه مردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأعذرنا عن الإطالة وجزاكم الله خير.
1: الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان خير معلم ودليل عبده المختار محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل معرفة الله ومحبته وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا وربنا وخالقنا جل جلاله وتعالى في علاه انتهينا في سورة المؤمنون إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. يقول الحق تبارك وتعالى إنه خلق السماوات والأرض بالحق وهؤلاء أرباب الأهواء ومن ينتهج نهج الباطل يريدون الأشياء على أهوائهم ولو كان الأمر كذلك لبطلت الحكمة في خلق السماوات والأرض ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بهذه الادعاءات الباطلات

كرامتهم، وهو هذا القرآن وبعثة المصطفى والدين الذي بعث به، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون متولون غير قابلين للنعمة، كما قال في الآية الأخرى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. قال جل جلاله: فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا؟ هل طلبت منهم شيء مقابل دلالتهم على الحق ودعوتهم إلى الإيمان والتوحيد والاستقامة على منهج الخلاق؟ هل طلبتهم بشيء صعب عليهم؟ كما قال سبحانه وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وأنت الذي تدعوهم لا تريد منهم جزاء ولا شكورا، ولا تنظر إلى شيء مما في أيديهم، ولا ترجو منهم شيئا من شؤون هذه الدنيا. وكذلك مضى المرسلون يقولون لأصحابهم وأممهم: ما نسألكم عليه من أجر، وما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله رب العالمين، إن أجري إلا على الذي فطرني. أم تسألهم خرجا، نفقة وعطاء؟ فخراج ربك خير، ما يتولاك به ويفيضه عليك في الظاهر والباطن في الدنيا، ثم ما أعد من النعيم في العقبى خير. فخراج ربك خير، وهو خير الرازقين جل جلاله، خير المثيبين للعاملين على أعمالهم، خير المعطين لأرباب العمل جزاءهم ومثوبتهم، وهو خير الرازقين، خير من يهب ويرزق في الظاهر والباطن، ولا رزاق في الحقيقة غيره، وما غيره إلا مجرد أسباب في أسباب. قل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. قال الله لحبيبه: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أنت الذي تدلهم على الطريق القويم الصالح في الاعتقاد والمعاملة والأخلاق وفي العبادة للخلاق جل جلاله. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال له في الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي، أجبنا قبلنا مذعنين لأمره، سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فما دواعي هذا الإعراض والمكابرة والمقابلة بالسوء؟ وإنك لتدعوهم إلى الصراط المستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط المستقيم فكرا واعتقادا ومعاملة لناكبون، منحرفون، مبتعدون، معرضون، يحدون عن هذا السبيل، يخرجون من هذا المسلك. وفي هذه الإشارة إلى أن أنواع الضلال والتنكب عن الحق في الدنيا أقوى أسبابها عدم الإيمان بحقيقة الآخرة المقبلة المحتم أمرها،
التي

0: ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، فبضعف الإيمان بالآخرة تتسلط على الإنسان أهواءه وشهواته وإيثاره للفانيات فيخرج عن سواء السبيل، كما قال تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب. فغيبة هذا المرجع والمآل والمصير والوقوع بين يدي الله هو الذي يحمل الناس على تحكيم أهوائهم وشهواتهم وارتكابهم واقتحامهم الشدائد وموجبات الهلاك في الظاهر وفي الباطن. ولو أن أمر المرجع إلى الحق والمصير والوقوف بين يديه ونفوذ حكمه بين العباد في مكان فتفن يوم القيامة حاضر في أذهانهم لكان ذلك خير عون لهم على أن يرعوا عن اتباع الهوى وأن يخرجوا عن مسالك المرادات النفسية والأهواء واتباع عدوهم الشيطان، ولما كانوا يرضون لأنفسهم بأن ينحطوا إلى فعل المحرمات وترك الواجبات واقتحام الكبائر، ولكن ضعف الإيمان بالآخرة سبب هذا الانهيار والانحدار والضلال عند الإنسان. رزقنا الله كمال الإيمان باليوم الآخر، وتهيانا سبحانه وتعالى لنيل كرامته عند الوقوف بين يديه ونيل رحمته ورضاه ساعة العرض عليه. وكل واقف بين يديه، ويقال لهؤلاء الذين كذبوا بالآخرة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا إله إلا الله. يقول: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ويقال لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فلنرجح جانب اليقين في الآخرة حتى لا نتصرف في الحياة إلا بما يوجب الفوز هناك والنجاة والنجاح والظفر بالسلامة من العذاب ودخول الجنة في مراتب رضا الوهاب والقرب والاقتراب. اللهم ارزقنا كمال اليقين والإيمان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا في سبيلك ما أبقيتنا. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وحينئذ لا يجوز قط لمؤمن بالله ورسوله أن يتخذ ممن لا يؤمن بالآخرة قدوة في خلق فضلا عن اعتقاد وفكر. هم الناكبون عن الصراط، فكيف يصيرون قدوة لك؟ فكيف يصيرون مرجع لك؟ أم غرك شيء من مظاهر دنياهم وزخرف ما عندهم من المتاع ومن القول، وكله حقير في حقير وقصير في قصير وزائل في زائل وفاني في فاني ومنته في منته ومنقض عما قريب. ما الذي غرك فيهم؟ لا والله ما فيهم صالح أن يكون قدوة لأي آدمي فضلا عن المسلم في الخلق، ولا فضلا عن الفكر فضلا عن الاعتقاد. إنما اختار الله لنا القدوات أنبياء ورسل أرسلهم اختارهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وغيرهم يقولون لأتباعهم في القيامة لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا جزينا أم صبرنا، ما لنا من محيص، ما لنا من مخرج عن العذاب الذي نحن فيه، أصلا ما كنا مهتدين فلماذا اتبعتمونا؟ لو هدانا الله لهديناكم، لكن أصلا نحن ضالين وأنتم تركتم المهتدين والهادين ممن أرسلهم ربكم لكم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة على الصراط لناكبون. وتعجب بعد ذلك في تحذير صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الحقائق واضحة ومع ذلك يحصل في الأمة انحراف، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع تحذيرات من تشبه بقوم فهو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ها؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يقول تعالى وهؤلاء في أوصافهم مهما نزل بهم العذاب واشتد عليهم الحال نسوا أهواءهم وشهواتهم وطلبوا الحل. وكان من شان المشركين إذا اشتد عليهم الكرب في البحر وأشرفوا على الغرق نادوا الله وأخلصوا الدعاء لله والعبادة لله تبارك وتعالى، فلما يرجعون إلى البر ينكثون ويعودون إلى ما هم عليه. يقول تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، إذا مستهم شدة وقد مرت عليهم أضرار للجوا في طغيانهم يعمهون، انطلقوا بقوة في طغيانهم يعمهون، يتخبطون يترددون يتشككون لا يهتدون إلى سواء سبيل، كما قال تعالى في الآية الأخرى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، متخبطون متحيرون متشككون، هذا حالهم في كل زمان. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وفي الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وحصل لمشركي قريش من هذا ما حصل في يوم بدر، وحصل لهم مرت عليهم سنوات عجاف، وحصل أن منع ثمامة بن وثار عليه رضي الله عنه من نجد عليهم الميرة، ومنع قومه أن يبيعوا لأهل مكة شيء حتى اشتد عليهم الجوع. وجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويقول إن أكلنا العلهز يعني الوبر والدم، وأنت بعثت بالرحمة وبصلة الرحم، إلى غير ذلك مما حصل. ثم حصل فتح مكة كذلك. قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. نازلتهم الشدائد في بدر، ونازلهم القحط والسني كسني يوسف، فما استكانوا لربهم. وكلما حصل على الفرد منهم أو الجماعة شيء من الشدائد لا يتذللون ولا يخضعون للإله ولا يحسنون الرجوع إليه. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، إما شدة الشدائد التي تنازلهم في الدنيا، وإما انكشاف الحق لأحدهم بالغرغر والموت، ثم الحضور في يوم القيامة لدخول النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا هم فيه مبلسون آيسون من أن يتخلصوا وأن ينقذوا مما هم فيه، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يقول الحق لنبيه ومع أحوالهم هذه وتنكبهم هذا: فلا تزال يا عبدنا مذكرا لهم، منقذا، منذرا، مبشرا، عسى أن يهتدوا. قل لهم: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، من أين جئتم بها وكيف تكونت لكم؟ خلقكم من نطف، فروني وين السمع اللي في النطفة؟ مين محل السمع في النطفة؟ فين محل البصر؟ إيش من قلب وسط النطفة فيه؟ قل: هذا المكون الذي كونكم، هذا التكوين القادر على أن يحييكم مرة وثالثا ورابعا، الذي لا داعي لإنكار البعث، ولا ما أخبركم بالمبعوث بالحق صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهو الذي قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يقول: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، آيات واضحات على عظمته وعظمة قدرته وأن المرجع إليك، ومع ذلك قليلا ما تشكرون، ذهبتم بأسماعكم وأبصاركم وقلوبكم إلى وراء الشهوات والأهواء، وتركتم حسن استعمالها بما يوجب لكم النجاة والنجاح والفوز والسعادة. قليلا ما تشكرون وقليل من عبادي الشكور الذين يؤدون حق السمع والبصر والفؤاد. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيا أيها الحاضرون ويا أيها السامعون، أبصاركم من عند الله وأسماعكم من عند الله وقلوبكم من عند الله، فاتقوا الله وأطيعوا الله، عظموا أمر الله، اشكروا نعمة الله، كفوا عن استعمالها فيما حرم عليكم، ابعدوا عن تصريفها فيما نهاكم عنه. أبصار ما كونتها دول ولا حكومات ولا أجهزة ولا شيء غير الله تبارك وتعالى، وجعل لكم السمع والأبصار، وهو الذي أنشأ خلق وأوجد لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض، أنشأكم ونشركم فيها، ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، يجمعكم بعد ذلك ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، تجمعون للحساب وللحكم في يوم الميقات، وهو الذي ذرأكم بثكم في الأرض، كما قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومن آيات أن خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون. ذرأكم في الأرض جل جلاله، كونكم وأنشاكم وبثكم فيها، في أطرافها تتعاقبون عليها طائفة بعد طائفة وجيلا بعد جيل، ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هذا الذي ذرأكم وخلقكم من لا شيء، يصعب عليه جمعكم؟ قد كنتم غير موجودين أصلا، هو اللي خلقكم، وش الذي يعسر عليه جمعكم؟ وش الذي يعسر عليه حشركم؟ وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت جل جلاله وتعالى في علاه. وأحدكم لا يجاوز تسببا في إحياء وإماتة ثم يريد أن يحيا فيموت ويريد أن يميت الآخر فيحيا، ولا يمشي الأمر على مراداتكم، ولكن اختبركم سبحانه وتعالى وامتحنكم بما أتاكم من أسباب كيف تتصرفون فيها، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار تعاقبهما واستمرارهما واختلافهما ظلمة ونورا، اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، وبعض الأراضي يجعل النهار فيها طويل وبعضه قصير وبعضه أشهر والشمس مشرقة وأشهر والشمس مظلمة، ولو اختلاف الليل والنهار لرتب هذا، وإلا شيء من قواكم أو شيء من أجهزتكم وله اختلاف الليل والنهار، ولو اختلاف الليل والنهار ما يجري فيها من إسعاد وإشقاء وضلال وهدى وخير وشره، وله اختلاف راجع إليه، وله اختلاف الليل والنهار. يقول جل جلاله أفلا تعقلون، ما تحسنون الفكر، ما تتبصرون، ما تحسنون استعمال هذه الآلة البديعة التي كونها لكم من عقل وسمع وبصر والدلائل أمامكم، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأول، مشكلة الكفر هذا وحدة في كل زمان، والطريقة الانحراف في الفكر هذه على مختلف الأزمنة، بل قالوا مثل ما قال الأول. وش قال الأول الذي كذب الرسل قبلك؟ قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. كيف جيتم من البداية أصلا أنتم؟ والذي يقول لكم أنه بيرجعكم هو الذي بداكم، وهو الذي خلقكم من العدم، فبإيش ما وجه الاستغراب هذا؟ خروج وانحراف عن استقامة النظر وحسن استعمال العقل. تنكر شيء الدليل على وقوعه وجودك أنت بنفسك، وحياتك بنفسها هي الدليل عليه، ثم تستغرب ذلك. أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا لَمَبْعُوثُونَ نُحْشَرُ مَرَّةً أُخْرَى وَنُحْيَا لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ. يعني رسل قبلك جاءوا قالوا الإمام قبلنا وأبانا مثل الكلام هذا، ولكننا لا نؤمن، يقولون قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، ما يسطرون من اختراعاتهم وأقوالهم ما لها حقيقة، ما نؤمن. قال الله حبيبه راجع مع كل هذا الإعوجاج الذي عندهم والتعنت، استمر يا حبيبي، انقذ ما استطعت ويهد الله لنور مشى، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. من الأرض هذه لمن؟ بغينا واحد من يوم قامت الأرض وهو متحكم فيها إلى الآن، بس عدوه ما هو حتى إلى الآن. من هو أنت ولا أبوك ولا الحكومة حقك ولا الدولة العظمى؟ يوم خلقت الأرض هي ماسكتها لما اليوم ولا الأرض ولا ربع الأرض وعده جاو متى جيت يا نصر أمس بعد عصر متى جاو؟ قل لي من الأرض ومن فيها، لمن الأرض ومن فيها؟ من هذا الذي كونها وبسطها وأبقاها تحت سيطرته إلى اليوم وإلى أن يقضي بزوالها في الوقت الذي يريد أن يبدلها جل جلاله؟ لمن؟ ولمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هو اللي رتب البحر والبر والجبال ومواضع الزرع والأماكن اللي تصلح الزرع، الأماكن اللي تصلح وتزرعونه الذي ينشئ لكم لمن الأرض ومن فيها، وتقدرون تغيرون شيء فيها، وتقدرون تبدلونها بأرض ثانية، تقدرون تبدلوا طبيعتها. رد صلابة الجبل في سيولة الماء، ممكن؟ رد سيولة الماء في صلابة الجبل، ممكن؟ إيش ممكن؟ والخلاص نتطور، ما عاد نزرع في الأرض، لا نزرع في الهواء، ممكن؟ ممكن إيش؟ ممكن. ما يقدرون يغيرون شيء. لمن الأرض ومن فيها؟ إن كنتم تعلمون تدعون علم، تقول أنكم علمانيين، أنكم علميين، أنكم عندكم علم، أقول لي من الأرض ومن فيها، هتعلمك الآن. وقال وعامة المشركين من حوزة السلام إذا قال لهم لم الأرض ومن فيها سيقولون لله. ما دام هكذا أفلا تذكرون أنكم عبيده وخلقه ومصيركم إليه، وأن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين حجة لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل، أفلا تذكرون هذه الحقائق؟ قل لهم. وما قصر صلى الله عليه وسلم، بين وبين وأرشد ووضح. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ ها، واللي تدعون له حكم وملك عندكم، نفس الأرض ما يقدر يتحكم فيها ولا يغير شيء فيها، فضلنا أن يطلع إلى واحد من الكواكب يتحكم فيه ويوقفه ولا يسيره ولا يطلعه ولا ينزله عن محله، ما يقدر، وفوقه وإلى السماء، ومن هو ذا اللي يمسك السماء من فوق؟ والسماء قل لهم من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فوق؟ أو عندكم أجهزة تتحكم في العرش؟ صلح فيه شيء، تنزل من وجهة الله. ما أنتم وما ملككم وماذا عندكم؟ قل لم من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون الله، في قراءة أبي عمرو، قراءة غيره سيقولون لله، سيقولون الله كما جاء في المصحف الذي كتب لأهل البصرة بالألف، سيقولون الله. قل ما دام هذا هو الذي كون وبيده الملكوت، ما تتقونه؟ ما تحذرون من غضبه ومن عقابه من سخطه ومن عذابه؟ قل أفلا تتقون؟ أفلا تتقون سطوة هذا الخلاق المبدع المنشئ الموجد المكون رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ تقول أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء. أحسن استعمال العقل، هات لي واحد إنسي جني صغير كبير عربي عجمي بيده ملكوت كل شيء، هيبدو كل شيء متحرك، عرق عنده هنا ما تقدر تتحرك، ما حد بيده ملكوت الأشياء. طيب وذا الحركة والوجع والشفاء منين جاء؟ وليش نتعامى؟ ليه نتصامم؟ ليه نتغافل؟ ليش نتجاهل؟ ما لنا نضيع عقولنا وإدراك الحقيقة؟ قل من بيده ما لا تقول شيء وهو يجير، يجير يمنع العذاب على من شاء، ويحفظ ما يشاء، ولا يجار عليه، إذا أراد بأحد العذاب خلاص، لا مرد له من الله جل جلاله. في حد غيره يصلح كذا؟ يجيرك ويمنك وتقول أنا معك، وبعدين ما تدري إلا دقة من هنا ودقة من هنا، وحد جاء من الشق ذا وحد مالك، ما حد يجير ولا يجار عليه في الخلق هؤلاء. ويعطون وعود وعود، وبنصمعه وبنصلح وبنطلع، وبعدين يطلع ماشي. والذين أمنوهم وطمنوهم وقعوا في المشاكل في الخوف. الذي يجير ولا يجار عليه واحد اسمه الله، وهو يجير ولا يجار عليه. وإذا أراد الله بكم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال عز وجل. كم من متدرع بأنواع الدروع والأسلحة والجند والعساكر ومسكين روح واحد ولا اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، كل الجبابرة على مدى القرون ما عاد نفعتهم أسلحتهم ولا جنودهم ولا ما عندهم. فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير حق، قالوا من أشد منا؟ أهل كل حضارة منفصلة عن النور يقولون هكذا، اللي في زمانك واللي قبل، من أشد منا قوة؟ قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكان بعدنا يحجوا، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم من نحسات نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة، فهم لا ينصرون، ما حد ينصرهم، هم للظالمين من أنصار. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لولا ألقي بعدين في الغرق آمنت أن لا إله إلا الذي أنت به وروح وغرق مسكين، وكذب بنفسه بنفسه. يا جماعة القوي واحد، القادر واحد، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب جل جلاله. وهو يجير ولا جار إن كنتم تعلمون، سيقولون الله، قل فأنى تسحرون؟ فما هذا الخيال الباطل الذي يصرفكم ويحرفكم عن الأمر الواضح البين كالشمس رابعة النهار؟ لماذا؟ لماذا تصدقون الباطل؟ لماذا تكذبون الرسل؟ لماذا تكابرون عن الحق؟ سيقول الله: فأنى تسحرون؟ بل أتيناهم بالحق الذي لا ريب فيه ولا شك، وبعثنا به الرسل، وإنهم لكاذبون فيما يدعون. ما اتخذ الله من ولد، حاشاه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له، وما كان معه من، لا إله إلا الله. إذن لذهب كل إله بما خلق. إذا في إله ثاني، إله ثاني خلق إيش؟ ويروح يشله يمنع هذا منه، وإلا معادوا إله بعدين، وإذا يريد كذا وإذا يريد كذا، ومن منهم يغلب الثاني. إذن لذهب كل إله بما خلق والعلى بعضهم على. سبحان الله، ما حد يعلو، والأمر يجري بإرادته كما قدر وكما أراد جل جلاله. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، خلقت العباد على ما أردت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، لا إله إلا الله. رزقنا الله كمال الإيمان، رزقنا كمال اليقين، نورنا بنور القرآن، فتح أبواب قلوبنا لسر القرآن عظيم الخطاب من الرحمن، وجعلنا من أهل القرب والتدان والأهل الاقتداء بسيد الأكوان المنزل عليه القرآن. اللهم خلقنا بأخلاقه، اللهم أدبنا بأدابه، اللهم وبمنزلته عندك تدارك أهل اليمن وأهل الشام وأهل الشرق وأهل الغرب، وتدارك أمته، واكشف عنهم كل كرب، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، واصرف قواهم وما آتيتهم في مرضاتك وما تحب، وفي نصرتك ونصرة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقنا وإياهم البلايا والآفات والرزايا في الظواهر والخفيات، يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. احفظ الحرمين الشريفين، وخلص بيت المقدس من المعتدين الظالمين، وتدارك المسلمين من كيد الكفار والفجار والأشرار والماكرين والضالين والزائغين والمجترئين وأهل الضلال وأهل الفسق، ولا تبلغ أولئك مرادا فينا ولا في أحد من أهل لا إله إلا الله. يا من بيده الأمر كله تداركنا والمسلمين وأغثنا والمسلمين والطبنا والمسلمين وحول أحوالنا إلى خير حال يا محول الأحوال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال واختم لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية يا حي يا قيوم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم. سبحانك اللهم رب حمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم.

من رزق الإنسان أن يكون أبوه نقي الفطرة ذكي العقل فيشابهه ابنه في ذلك. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ومن هؤلاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أدرك زيد بن عمرو في الجاهلية بفطرته أن أهل الأوثان على الباطل، فتبرأ من شركهم، وكان لا يأكل مما ذبح على غير اسم الله، ولذلك مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. كان سعيد زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين في الإسلام. وكان عمر قبل إسلامه يؤذيهما إيذاء شديدا. قال سعيد: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. كان فارسا شجاعا، شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر، فإنه كان غائبا في الشام، وقدم عقيب الغزوة، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه من الغنيمة. وكان قائدا خبيرا، فكان قائدا لفرسان المسلمين في وقعة أجنادين، وكان من أبطال المجاهدين يوم اليرموك، حيث نزل عن فرسه وقاتل الروم أشد القتال حتى هزمهم الله. كان مع فضله متواضعا، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عشرة في الجنة، فعدت تسعة وقال: ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا: من هو؟ فسكت فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وكان مستجاب الدعوة، افترت عليه امرأة بأنه أخذ أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها. فعمي بصرها وجعلت تلتمس الجدر وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر فوقعت فيها، فكانت قبرها. توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه في العقيق سنة 50 أو 51 للهجرة، وهو ابن 74 سنة، فحمل إلى المدينة ودفن بها، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان ذهب حوالي مسجد بحرمي بالخليف بمدينة تريم قبل عشرة أشهر، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-836-322. وجد أحد الإخوان ذهب حوالي مسجد بحرمي قبل عشرة أشهر فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-836-322.
3: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
4: وماذا بعد؟
3: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
4: سبحان الله،
3: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
4: أريد بالطبع.
3: إنه أنت يا عم.
4: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
3: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
4: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
3: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
4: اسمع يا بني.
3: ماذا؟
4: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
3: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وأزكاها، ونرحب بكم أصدق ترحيب في برنامجكم محطات عبر أثير إذاعتي وقناة نور الإيمان من مدينة تريم في موسمه 11. أعزائنا المستمعين الكرام، إن القلب هو موضع نظر الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فصلاح القلب هو بداية صلاح الإنسان، وفساده هو بداية انحرافه وابتعاده عن طريق الهداية. ومن أعظم ما يفسد القلوب الحقد والحسد والغل وسوء الظن والتعلق بالدنيا والتنافس المذموم على متاعها الزائل. وهذه الأمراض القلبية قد تتسلل إلى الإنسان شيئا فشيئا، حتى تفسد عليه عبادته وتضعف صلته بربه وتذهب بركة حياته. فالحسد مثلا نار تأكل صاحبها قبل أن تمس غيره، والحاقد يعيش في تعب دائم، لا يهنى بنعمة ولا يفرح بخير، لأنه مشغول بما في أيدي الناس. أما القلب السليم فهو الذي يفرح لنعمة غيره كما يفرح لنعمته، ويحب الخير للناس كما يحبه لنفسه. ومن هنا فإن من أعظم العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس عبادة سلامة الصدر، أن يلقى العبد ربه وليس في قلبه غل على أحد ولا حقد ولا كراهية بغير حق. مستمعين الأعزاء الكرام، إن تصفية القلوب ليس أمرا نظريا فقط، بل هي مجاهدة يومية تبدأ بمحاسبة النفس ومراقبة الخواطر وكثرة الاستغفار والدعاء والإحسان إلى من أساء وكظم الغيظ والعفو عند المقدرة. كما أن من أعظم ما يعين على سلامة القلب الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم، فإن القرآن يطهر القلوب من أدرانها ويغسلها من أوساخها ويعيد إليها نورها وصفاءها. ولا ننسى أعزائنا المستمعين الكرام كذلك أثر الصحبة الصالحة، فإن الإنسان على دين خليله، فليحرص كل واحد منا على من يعينه على الخير ويذكره بالله ويبعده عن مواطن الفتن والخصومات. والآن أحبتي المستمعين الكرام، سويا نبحر وإياكم مع فقرات هذه الحلقة.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب كيف تكون غنيا. مؤلف هذا الكتاب هو الحبيب سعد بن علي العيدروس رحمه الله تعالى، فهو داعية إسلامي حضرمي اشتهر بالعلم والأدب وبكتاباته المفيدة والجميلة التي صبها في كتبه النافعة وسلسلته السعدية المباركة. يقوم هذا الكتاب على منهج إسلامي شمولي في جمع الأسباب الشرعية والأخلاقية والسلوكية لتحقيق الغنى وسعة الرزق، وتتلخص منهجيته من خلال بيان حكم الكسب في الإسلام والتفريق بين الكسب المحمود والمذموم. عرض مواقف حية من سيرة الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف في طلب الرزق، واستعراض الماديات والروحانيات كالتقوى والشكر والقرآن والأذكار والدعاء والاستغفار والصلاة والصدقة وصلة الرحم وحسن الخلق. كذلك خصص قسم للأمور التي تورث الفقر للتنبه لها وتجنبها. وإليكم أحبة المستمعين الكرام رشفات من هذا الكتاب عن حقيقة الكسب المحمود. قال الحبيب سعد رحمه الله تعالى: فإذا أردت أن تأتي سوقك فنوي به طلب الحلال والاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعفة نفسك والسعي على عيالك والاستغنى عن الناس، إذ ثمر ذلك أن تلقى الله عز وجل ووجهك كالقمر ليلة البدر. وفي صفحة 27 يقول عن سورة الواقعة: سورة الواقعة تسمى سورة الغنى وقراءتها من الممرسات لسعة الرزق. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وعن القناعة يقول الحبيب سعد في صفحة 70-71: القناعة مغناطيس الرزق، ومفهوم ذلك أن الحرص يبعد الرزق، وقيل في القناعة أنها قيد الموجود وصيد المفقود. وعن التبكير في طلب الرزق يقول في صفحة 74: فبالتبكير تظهر بركة الأوقات وتقضى بذلك كثير من الحاجات. وفي صفحة 98-99 يقول من كلام الحكماء في الخاتمة: قال حكيم لابنه: يا بني عليك بطلب المال، فلو لم يكن فيه إلا أنه عز في قلبك وذل في قلب عدوك لكفى. ونوصي أنفسنا أحبة المستمعين الكرام بهذا الكتاب، فيعد كتاب كيف تكون غنيا للحبيب سعد رحمه الله تعالى دليل إيماني وتربوي جليلا، إذ يجمع بين إصلاح النية والأخلاق وبين الأخذ بالأسباب المادية والروحية لتحقيق العفاف والغنى. نوصي أنفسنا بقراءته لكل مسلم يسعى لتحسين معيشته وجلب البركة في أهله وماله مع الالتزام بالشرع الشريف.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، تحمل عنوان مخاطر ترك الطفل بمفرده في السيارة. تعد سلامة الأطفال مسؤولية عظيمة تقع على عاتق الوالدين، وقد تؤدي بعض التصرفات التي تبدو بسيطة إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها. ومن أبرز هذه التصرفات ترك الطفل بمفرده داخل السيارة ولو لدقائق معدودة، إذ قد يعرضه ذلك لمخاطر صحية ونفسية وأمنية جسيمة. وفيما يلي أبرز هذه المخاطر: أولا، الخوف القلق النفسي. قد يشعر الطفل بالخوف نتيجة عدم فهمه للمكان الذي يوجد فيه، فيعتقد أن والديه قد غادر ولن يعودا، مما يتركه في حالة من القلق والتوتر. ولتجنب هذه المشاعر السلبية التي قد تؤثر في صحته النفسية، ينبغي

0: الطفل للبرد الشديد ويزيد من احتمالية إصابته بالأمراض في غياب وسائل التدفئة. ثالثا، العبث بناقل الحركة وأدوات التحكم، قد يدفع الملل الطفل إلى الانتقال نحو مقعد السائق فيحاول تحريك ناقل الحركة أو العبث بأزرار السيارة، مما قد يؤدي إلى تحركها بصورة مفاجئة، وهو ما قد يسبب في حوادث خطيرة نسأل الله العافية والسلام وعواقب وخيمة. رابعا، الاختناق والإجهاد الحراري. عندما يترك الطفل داخل السيارة ولا سيما في فصل الصيف يصبح أكثر عرضة للإجهاد الحراري والاختناق، إذ ترتفع حرارة جسمه بسرعة ويقل وصول الأكسجين الكافي إلى أعضائه الحيوية، ولا يغني فتح النوافذ عن حماية الطفل، فبقاؤه داخل السيارة في درجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة جسمه بشكل خطير ويؤثر في قدرته على التنفس بصورة طبيعية. وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة جنرال موتورز أن سيارة تركت تحت أشعة الشمس عند درجة حرارة خارجية بلغت 35 درجة مئوية بعد تبريدها مسبقا بمكيف الهواء، وصلت درجة الحرارة داخلها إلى أكثر من 50 درجة مئوية بعد 20 دقيقة، ثم تجاوزت 65 درجة مئوية بعد 40 دقيقة. خامسا، الحوادث الخطيرة. عندما يبلغ الطفل نحو 3 سنوات قد ينجذب إلى العبث بمحول السرعة أو فرامل اليد أثناء وجوده بمفرده داخل السيارة، وإذا ترك مفتاح السيارة بداخلها قد يحاول تشغيل المحرك، مما قد يؤدي إلى ترك السيارة دون السيطرة عليها، وبالتالي يزداد خطر الاصطدام أو التدهور، وهو ما يهدد حياة الطفل ويعرضه لإصابات بالغة. سادسا، الخطف. قد يؤدي ترك الطفل بمفرده داخل السيارة إلى تعرضه للخطف، سواء من خلال سرقة السيارة نفسها أو كسر زجاجها، ويزداد هذا الخطر إذا كانت السيارة غير محكمة الإغلاق. وأخيرا، إن ترك الطفل بمفرده داخل السيارة ولو لدقائق قليلة قد يعرضه لمخاطر جسيمة تهدد صحته وسلامته، بل وربما حياته. لذلك فإن الحرص على اصطحاب الطفل مع والديه في جميع الأحوال هو الخيار الأكثر أمانا، ويجسد الوعي والمسؤولية في حماية فلذات الأكباد.
1: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
0: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان عادة صيفية خطيرة تهدد صحتك دون أن تدري. العادة هي إهمال شرب الماء في أيام الحر الشديد، ونتيجة هذه العادة الجفاف وزيادة لزوجة الدم وخطر الجلطات نسأل الله العافية والسلام. الأطباء يحذرون في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يفقد الجسم سوائل بسرعة، عدم تعويض الماء يزيد كثافة الدم مما يضاعف خطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية. وأكثر الفئات تضررا كبار السن، مرضى السكري والضغط، ممن يعملون تحت أشعة الشمس. وهناك ثمة نصائح للوقاية. أولا، اشرب الماء بانتظام حتى ولو لم تشعر بالعطش. ثانيا، تجنب المشروبات المدرة للبول كالقهوة بكثرة. ثالثا، راقب لون البول الأصفر الداكن يساوي جفاف محتمل. كوب ماء في الوقت المناسب قد ينقذ حياتك عزيز المستمع الكريم في هذا الصيف الحار وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة. والحمد لله أولا وآخرا أن الله عز وجل أكرمنا في بلدتنا هذه المباركة بكثرة الماء، فلا نهمل أنفسنا ولنكثر من شرب الماء.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان اللعب بوابة الطفل لكسب الحياة. هل رأيت طفلا يلهو فظننت أنه يضيع وقته؟ توقف قليلا، قد يكون في تلك اللحظة يتعلم أكثر مما يتعلمه من عشرات الأوامر والمحاضرات. فاللعب ليس مضيعة للوقت كما يظن بعض الآباء، بل هو اللغة التي يفهم بها الطفل الحياة، ومن خلاله يتعلم دون أن يشعر. يتعلم التفكير وهو يركب قطع اللعبة، ويتعلم التخطيط وهو يبني ويهدم ثم يعيد البناء، ويتعلم التعاون عندما يشارك غيره اللعب، ويتعلم الحوار والاحترام عندما ينتظر دوره، ويتعلم الصبر وضبط انفعالاته وتحمل الخسارة قبل أن يفرح بالفوز. ولذلك لم يعد الخبراء ينظرون إلى اللعب على أنه مجرد تسلية، بل يعدونه من أقوى وسائل التربية والتعليم في السنوات الأولى من عمر الطفل. لكن المشكلة إن بعضنا يقطع لعب الطفل باستمرار بحجة أنه يضيع وقته، بينما الحقيقة أن الطفل قد يكون في تلك الدقائق يبني مهارات لن تمنحها له الكتب وحدها. نعم، يمكن للعبة بسيطة أن تنمي الإبداع، ويمكن لمكعبات صغيرة أن تصنع عقلا مفكرا، ويمكن للعب الجماعي أن يربي طفلا اجتماعيا واثقا بنفسه. لكن ليس كل لعب نافع، فاللعب الذي ينمي العقل ويحفز التفكير ويغرس القيم ويقوي المهارات هو اللعب الذي يستحق أن نوفره لأبنائنا. أما ما يسرق أوقاتهم أو يزرع فيهم العنف أو يفسد أخلاقهم فليس من التربية في شيء. أيها المربي، إذا رأيت طفلك يلعب فلا تسأل دائما لما يلعب، بل اسأل نفسك ماذا يتعلم من هذا اللعب. فهنا يبدأ الفرق بين من يرى اللعب مضيعة للوقت وبين من يدرك أنه بوابة عظيمة لبناء العقول والشخصيات. فالطفولة لا تبنى بالأوامر وحدها، بل تبنى أيضا بالابتسامة واللعبة الهادفة واللحظة الجميلة التي يتعلم فيها الطفل وهو يظن أنه يلعب.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة، دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن حسنة الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة صالحة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني، وحسنة الآخرة أعلاها دخول الجنة، ومن توابعها الأمن يوم الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. والنجاة من النار، النجاة من النار تقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحرمات والآثام وترك الشبهات والحرام. كيف نعمر بيوتنا حقيقة؟ كثير من البيوت خربة وإن كانت في الظاهر عامرة بأهلها، لأنها خلت من ذكر الله تعالى وطاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي عمروها بالصلاة وذكر الله تعالى، فإن البيوت إذا عمرت بالطاعة كان ذلك من أعظم أسباب طرد الشياطين. والمقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة، فاجعلوا لبيوتكم نصيبا من الطاعة، اقرأوا فيها القرآن وسبحوا وهللوا وصلوا فيها النوافل وتدارسوا العلم واستمعوا إليه، فإن البيوت إنما تحيا وتعمر بذكر الله تعالى وطاعته لا بمزامير الشياطين. أتشتهي هذه العافية؟ قال رجل لحاتم الأصم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل، فقيل له: أليست الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومي أن لا أعصي الله فيه، لذة قيام الليل وحلاوة ذكر الله. قال أبو سليمان الداراني: والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا، والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله. الصبر سبب لنيل معية الله. قال الله تعالى: إن الله مع الصابرين. والصبر يكون على ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. فكلما اشتدت عليك الأمور فتذكر أن الله مع الصابرين بالتأييد والعون والتوفيق. ذكر عظيم قبل النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. ونختم أحبتي المستمعين الكرام بهذه المعلومة والفائدة: حفظ السر وخطر النميمة. قالت أعرابية وهي توصي ابنا لها: عليك بحفظ السر وإياك والنميمة، فإنها لا تترك مودة إلا أفسدتها، ولا ضغينة إلا أوقدتها. مستمعين العزيز الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: أعظم أساس لكل أمة في نهضتها التربية الفاضلة. إن كانت صلبة وقوية ومحصنة، مضت الأمة في خطاها بثبات ويقين إلى الأهداف المرسومة. وإن كانت ضعيفة وهشة، فلن يكون لأي أمة من شأن ترجوه ولا من غاية تحرزها، وسيكتب لها الضياع والشتات والهوان. التربية هي حصانة النفوس والعقول قبل صلابة الخرسانات وسماكة الجدران وعلو الأدوار وضخامة البنيان. وهناك قصة تروى لها معناها العميق في التربية. يقال أنه عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في أمان، بنوا سور الصين العظيم، ونظرا لعلو السور وضخامته وقوته اعتقدوا بأنه لا يمكن لأحد أن يتسلقه أو يهدمه. ولكن خلال 100 سنة الأولى بعد بناء السور تعرضت الصين للغزو 3 مرات. فكيف حدث هذا الغزو مع وجود السور العظيم الشاهق البنيان الصلب الأركان دون أن يخترقه الغزاة أو يتسلقوه؟ الأمر كان بسيط وبسيط جدا. لم يبذل الغزاة جهدا لا إلى تسلق سور الصين العظيم ولا إلى فتح ثغرة فيه، فقد كانوا يدفعون للحارس الرشوة في كل مرة ثم يدخلون عبر بوابة السور. العبرة في هذا أن الصينيون قد انشغلوا ببناء السور ونسوا بناء الإنسان الذي تولى حراسة السور. ويمكن أن نطبق الدرس على أي نهضة لأمة. إذا اهتمت بتربية الإنسان تربية فاضلة حميدة بالقيم الحسنة وبالأخلاق الرفيعة وبالآداب الأصيلة، فإنها تكون قد وضعت أساسا صلبا لنهضتها. أما إذا اهتمت ببناء ناطحات السحاب والصروح العالية وأهملت بناء الإنسان، فإنها ستكون بلا شك أمة ضعيفة لا يحميها بنيانها من الاندثار والتراجع. ولهذا يقال إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فعليك ب3 وسائل: اهدم الأسرة، اهدم التعليم، اسقط القدوات والمرجعيات. لكي تهدم الأسرة عليك بتغييب دور الأم، اجعلها تخجل من وضعها كربة بيت. ولكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقر طلابه. ولكي تسقط القدوات عليك بالعلماء، اطعن فيهم، شكك فيهم، قلل من شأنهم حتى لا يسمع لهم ولا يقتدي بهم أحد. فإذا اختفت الأم الواعية واختفى المعلم المخلص وسقطت القدوة والمرجعية، فمن يربي النشأ على القيم؟ في مجتمعاتنا نسمع في كثير من المناسبات والاحتفالات بالمرأة أنها وصلت إلى منصب الوزيرة والوكيلة وعضوة المجالس النيابية والبرلمانات وحققت ما حققته في ميادين العلم والعمل. ولكن الأصح والأكثر فخرا أن نسمعها تتفاخر بأنها ربت أبنائها تربية حسنة، وكأنما الحديث عن هذا الواجب مخجل بالنسبة لها. وهذا للأسف لا يدل على الوعي بالأولويات، وإنما هو الاعتناء بالمظاهر والاجتهاد في المنجزات الشخصية. لهذا علينا أن نقول أن المرأة قبل أن تفتخر بأنها وصلت إلى مناصب الوزارات والبرلمانات وتحقيق الإنجازات العلمية، عليها أن تفتخر بنجاحها في تربية أبنائها. الرجل هو أيضا منشغل، ولا أقول مشغول عن تربية أبنائه، فالأعذار واهية وغير صحيحة. وللأسف أصبحت مصاحبة الأصدقاء والجلوس معهم أولوية قبل تربية الأبناء، وأصبح الانغماس في العمل شاغلا هو الآخر عن الأبناء. طبعا لا يمكن أن تكون هناك تربية دون أن يكون مربي قدوة حسنة، وإلا لا فائدة في التربية. كما يقول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقامة وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك تعذر إن وعطت ويقتدى بالقول منك، ويقبل التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. دائما أقول للآباء والأمهات كلمة واحدة: دعوكم من كثرة النصائح والمواعظ والمحاضرات التي تلقونها لأبنائكم، وبدلا من ذلك يكفيكم أن تكونوا قدوات حسنة. هذا كل شيء. المرأة لا يمكنها أن تربي دون أن تكون هي أيضا معدة ومهيئة لهذا الواجب. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وإعداد المرأة لتقوم بدور الأم المربية يحتاج إلى أن تربى تربية فاضلة وتهيئ بالتعليم المخصص لهذا الدور. ومن المؤسف أن بعض من يخدمون على الزواج في مجتمعاتنا يفتقدون إلى الأسس التي يربون عليها أبنائهم، وقبل هذا يفتقدون إلى أسس العلاقة بين الزوجين. وهذا لا يمكن علاجه إلا ببرامج وطنية جادة تبدأ من البيوت والمدارس والمؤسسات الاجتماعية الرسمية والأهلية. يجب أن نقول بكل حزم وجدية: نحن بحاجة اليوم إلى الاهتمام بالتربية أكثر من أي وقت مضى، خاصة في زمن المؤثرات الأخلاقية التي تنال من أخلاقيات أبنائنا وتعيد تشكيلهم بحسب ما تراه مناسبا لاستهلاك السوق وثقافة العولمة. اليابان وهي من أعظم دول العالم في نهضتها الاقتصادية لم تهمل جانب التربية، فأصدرت الحكومة وثيقة توجيهات تجعل تعلم العادات الحميدة التي كانت سائدة في حقبة إيدو قبل نحو 300 سنة مادة أساسية في المدارس ابتداء من العام الدراسي 2018. والسبب كما تقول الحكومة اليابانية هو أنها وجدت علاقة بين تراجع مستوى الأخلاق لدى طلاب المدارس الابتدائية وبين تزايد معدلات الجريمة بين الأحداث. ذات مرة سئل وزير التعليم الياباني عن سر التقدم والتفوق الذي أحرزته اليابان، قال: السر يرجع إلى تربيتنا الأخلاقية. تقول مديرة إحدى المدارس الابتدائية في اليابان: لاحظنا في السنوات الأخيرة تزايد المشاكل العائلية وابتعاد الأطفال عن ذويهم وانعدام التواصل الأسري، ونعتقد أن الحل هو في استعادة الأخلاق التي تحافظ على الاحترام بين أفراد المجتمع. ملاك القول هو أننا إذا أردنا أن نتطور ونتقدم ونحيا أمما قوية محصنة، فلن تنفعنا الأبنية الشامخة ولا الصروح الباذخة ولا القصور المنيفة، ولكن تنفعنا التربية الأصيلة الفاضلة التي تبني أبناءنا بناء قويما وتحصنهم ضد الانحرافات وتبقيهم دروعا لهوياتهم، مفتخرين بوطنيتهم وقوميتهم ولغتهم ودينهم وتاريخهم. التربية هي أساس كل نهضة صادقة تتقصد بناء الإنسان وتعلي من قدره وتدعم من قدراته ونجاحاته.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقري أصولنا النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
2: هل اعتدت أن تصيد هنا يا أبا النصر؟
3: نعم يا شيخ، ومنذ 5 أيام لم تخرج في شبكتي سمكة واحدة، وأبيت بجوعي أنا وزوجتي وولداي.
2: إذن فلتصلي ركعتي قضاء حاجة تدعو فيهما الله أن يقضي حاجتك وأن ترزق بصيد ثمين.
3: وماذا بعد الركعتين؟
2: تقول 3 مرات حسبي الله ونعم الوكيل، ثم تسمي الله، ثم ترمي شبكتك في البحر.
3: ولماذا أقول حسبي الله ونعم الوكيل؟
2: ألم تسمع قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
3: تقصد أن بعد حسبي الله تأتي النعمة والفضل من عند الله؟
2: هكذا وعد الله عباده المؤمنين.
3: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وقف أبو النصر ينتظر دخول السمك بالشبكة، وقف بكثير من اليأس وقليل من التفاؤل، وفجأة شعر بالشبكة تثقل على يديه بشدة.
5: يا الله يا الله، الشبكة أصبحت ثقيلة. سبحان الله، إنها سمكة كبيرة جدا، أكبر سمكة أصيدها في حياتي.
2: صدق الله العظيم.
3: السلام عليك يا شيخي العزيز.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علامات الفرح في وجهك يا أبا النصر.
3: عملت بنصيحتك وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، ثم سميت الله فرزقني الله بسمكة كبيرة، بعتها في السوق واشتريت بثمنها فطيرتين، الأولى باللحم والثانية بالعسل.
2: ما شاء الله.
3: وجئتك لكي أطعمك منهما جزاء لك على نصيحتك لي.
2: لا يا أبا النصر، لو طعمت منها ما خرجت السمكة من الماء.
3: ماذا تقصد؟
2: أقصد أنني فعلت الخير لوجه الله. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟
3: ولكني أردت أن أكافئك على
2: الله يكافئني إذا شاء. أما أنت فأسرع بالفطيرتين إلى بيتك وسد بهما جوع زوجتك وولديك.
4: عاد الصياد بالفطيرتين مسرعا إلى بيته، ولكنه انتبه إلى صوت بكاء طفل على الطريق.
3: السلام عليكم. لماذا يبكي طفلك؟
6: إنه جوعان ولم يأكل شيئا منذ يومين.
3: أليس في بيتك طعام؟
6: لا والله، توفي زوجي. ونفدت النقود التي تركها لنا. أستطيع أن أصبر على الجوع، ولكن هذا الطفل الصغير ماذا يفعل؟ أخشى أن يموت جوعا بين يدي.
4: أشفق الصياد على الأم وابنها وبقي حائرا، هو نفسه لا يملك غير الطعام الذي اشتراه لأسرته.
2: أيتها المرأة، خذي هذا الطعام لك ولابنك.
6: بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. تفضل كل هذه.
2: شكرا، والله لو طعمت منها ما خرجت السمكة من الماء.
7: فرطت في الطعام يا أبا النصر.
2: لم أفرط فيه يا ليلى، ولكني تصدقت به على الطفل الجائع وأمه الفقيرة.
7: وهل في القرية من هم أفقر منا؟
2: لو رأيت الأرملة وابنها اليتيم لعرفت أننا في نعمة كبيرة يا ليلى.
7: أية نعمة؟ ولداك نام جائعين، وأنا أنتظرك منذ الصباح على أمل أن تعود بالطعام.
2: والله يا ليلى، لم أقدر على بكاء الطفل من الجوع بينما الطعام في يدي. شعرت أنه اختبار من الله ولا بد أن أنجح فيه.
8: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: هل هذا هو منزل الصياد أبي النصر؟
4: نعم، وأنا أبو النصر. من أنت؟
8: أنا رجل مدين لك بمبلغ من المال.
4: أنت مدين لي؟
8: نعم، توفي والدي منذ أيام، وقد أخبرني أنه اقترض من والدك قبل موته 30,000 درهم.
4: 30,000 درهم؟
8: ها هم بين يديك، وهكذا أكون قد أديت الأمانة وسددت دين أبي بعد وفاته. رحم الله والدي ووالدك.
4: رحل الرجل وبقي الصياد يشعر أنه في حلم جميل ويكاد لا يصدق ما حدث.
7: ما هذا الذي بيديك يا أبا النصر؟
2: 30,000 درهم يا ليلى.
7: ماذا تقول؟
2: فضل الله علينا يا زوجتي، تصدقت بفطيرتين، فتصدق ربي علي 30,000 درهم.

0: السلام عليك يا أبا النصر.
1: وعليك السلام يا شيخي العزيز.
0: أراك اعتزلت الصيد.
1: منذ أن رزقني الله بالمال الوفير وأنا أعمل في تجارة الملابس.
0: ما شاء الله.
1: ولكني أمارس الصيد كهواية بين الحين والآخر.
0: بارك الله لك في تجارتك وهوايتك. المهم ألا تنسى حق الفقير في مالك.
1: والله ما نسيته أبدا، إنني أتصدق كل يوم بما تطيب به نفسي، والعجيب أنني كلما تصدقت أكثر كلما رزقني الله أكثر.
0: ليس عجيبا يا رجل، هكذا قال الله في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
1: صدق الله العظيم. ظننت أن هذه الأضعاف ستكون في الآخرة.
0: تكون في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
1: أرجو يا شيخي أن تقبل مني هذا الثوب.
0: ليس معي ثمنه يا أبا النصر.
1: لقد أخذت منك ثمنه من قبل، أعطيتني نصيحة غالية كانت السبب في كل النعمة التي أنا فيها الآن.
0: يبدو أنك نسيت يا أبا النصر.
1: نسيت ماذا؟
0: لو لبست هذا الثوب ما خرجت السمكة من الماء.
2: مرت الأعوام وأبو النصر ينمي تجارته ويكسب المزيد ويتصدق بالمزيد. وبعد فترة أصابه المرض، ولما اشتد عليه أسرعت زوجته في طلب الشيخ أحمد بن مسكين علّه يرقيه ويكون الشفاء على يديه.
3: تفضل يا شيخ، إنه في الفراش منذ 5 أيام من شدة المرض.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، اتركيني معه قليلا. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما.
4: شيخنا الجليل،
0: لا بأس عليك يا صديقي، جئت أطمئن عليك وأدعو لك بالشفاء.
4: والله يا شيخ لقد رأيت الآن في المنام رؤيا جميلة.
0: ماذا رأيت؟
4: رأيت أنني مت وأقف بين يدي الله للحساب.
0: ونعم بالله،
4: وقد جمعت كل حسناتي وصدقاتي في كفة، وجمعت شهواتي وزلاتي في الكفة الأخرى، فغلبت شهواتي حسناتي، وسمعت من يقول: ادخلوه النار.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ثم سمعت صوتا آخر يستوقفهم ويذكرهم بدموع الطفل الجائع الذي أعطيته وأمه الفطيرتين ورفضت أن آكل منهما شيئا.
0: وهل وضعت دموع الطفل في كفة حسناتك؟
4: نعم، فتساوت كفة الحسنات بكفة السيئات.
0: الحمد لله.
4: ثم سمعت صوتا آخر يقول: ضعوا ابتسامة أم الطفل في كفة الحسنات، فإذا بها تهبط وترجح عن كفة السيئات. وإذا بصوت يبشرني: أبشر، نجوت من النار وفزت بالجنة.
0: الله أكبر، هذا من فضل الله.
4: ووجدتني يا شيخ أبكي من فرط السعادة وأقول في نفسي: والله لو طعمت منها ما نجوت من النار.
5: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

أيها الأحبة الكرام، كان من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان أنظف خلق الله تعالى جسما وبدنا وثوبا وبيتا ومجلسا صلى الله عليه وسلم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم بدنه الشريف نظيفا وضيئا، كما جاء في حديث هند بن أبي هالة: كان صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد. وذلك أن أعضاءه إذا تجردت عن الشعر والثوب كانت في غاية الحسن ونصاعة اللون. وفي هذا دليل واضح على نظافته صلى الله عليه وسلم. وكما ورد أيضا: كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني في الجمال

أو عرقا أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله بدنا، وأنقاهم ثوبا، وأتقاهم قلبا. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك حين خروجه ودخوله منزله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لوصف الله تعالى: إن الله طيب يحب الطيب، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن محمد بن زين بن شهاب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان ومن علينا بالاتباع لنبيه الهادي للحق والبيان وأرشدنا لشرائعه واتباع حكمه وتلاوة القرآن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات، وها نحن نلتقي وإياكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع حكاية يملأها النور وتملأها العبر وتملأها العظات مع صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حكايتنا في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري زيد بن كليب بن بني النجار رضي الله عنه وأرضاه. كان يسكن المدينة المنورة، وكان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحل بمكة بالمدينة المنورة أشد الانتظار، وكان معه هؤلاء الأنصار الذين كانوا متعطشين لرؤية الحبيب الأعظم والرسول الأفخم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان له حكاية مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قبل أن نسمع هذه الحكاية كان لها مقدمات. كما تعرفون جميعا أيها الإخوة الفضلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل بقباء 4 أيام، وأول مسجد بناه مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبعد أن جلس 4 أيام في قباء وبنى مسجد قباء انتقل بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وقباء لا تبعد كثيرا عن وسط المدينة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام والناس فرحون مستبشرون متهللون فرحا، يتعطشون لرؤية وجه النبي الأعظم والرسول الأفخم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من بين هؤلاء الرجال المتعطشين لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل وهو راكب ناقته وهي تمشي، وكل شريف من شرفاء يثرب المدينة المنورة يحاول أن يعترضها حتى تأتي تحت بيته، فإذا أناخت ركابها هذه الناقة لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل هذا البيت الذي تجلس تحته الناقة، فيحاولون أن يعترضوها حتى تأتي في بيت من هذه البيوت. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة وهي تمشي وتمشي. فوقفت تحت بيت أبي أيوب الأنصاري، ولكنها بعد أن وقفت تحت بيته ذهبت قليلا، ولكنها رجعت مرة أخرى وأناخت رحالها تحت بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. تتوقعون كيف تكون فرحة أبي أيوب الأنصاري وأهل أبي أيوب الأنصاري وأولاد أبي أيوب الأنصاري؟ فرحة لا تقدر بثمن، فرحة يعني لو أنها وزعت على الدنيا كلها ربما لا تسع أبو أيوب الأنصاري هذه الفرحة العظيمة.
دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وكان بيت أبي أيوب الأنصاري مكون من طابقين. طبعا عندما نقول مكون من طابقين لا نتصور أنه عبارة عن عمارة، هو بيت صغير، ولكنه مكون من طبقتين، طبقة سفلى وطبقة عليا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى الطابق الأسفل، وأبو أيوب الأنصاري مع أهله في الطابق الأعلى. فلما كان الأمر كذلك قال أبو أيوب الأنصاري لزوجته: ماذا صنعنا؟ ماذا عملنا؟ كيف نحن نكون في الأعلى والنبي عليه الصلاة والسلام في الأسفل؟ كيف يكون وحي الله عز وجل في الأسفل ونحن في الأعلى؟ وهم طوال الليل ربما لم تهدى لهم عين، ولم يناموا تلك الليلة أبدا، وكانوا يريدون الصباح والشمس أن تطلع حتى يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبروه بهذا الأمر. فما إن طلعت الشمس إلا وجاء أبو أيوب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الليلة البارحة لم تغمض لنا جفن، ما الذي حصل يا أبا أيوب؟ كيف يا رسول الله أنت في الأسفل ونحن في الأعلى؟ غبار السقف الذي فوقك لا شك أنه قد أصابك، الأمر الذي قد حصل في هذا السقف مما يحتويه من غبار وما يحتويه من ربما نزل فوقك، فكيف يكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: لا عليك يا أبا أيوب، أنني اخترت الطابق الأسفل لأن الناس تغشانا دائما، يعني الناس تزورنا دائما، فلا تهتم بهذا الأمر يا أبا أيوب. انتهى هذا اليوم. في اليوم الثاني، في الليلة الثانية على وجه التحديد، صعد أبو أيوب مع زوجته إلى الطابق الأعلى، فإذا بجرة من الماء تنكسر في هذا الطابق وربما نزلت قطرات من الماء على جسد النبي عليه الصلاة والسلام. فلم ينم أبو أيوب الأنصاري ومعه زوجته، فما أن طلع الصباح إلا وجاء أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، نريد منك أن تسامحنا، نزلت قطرات حينما انكسرت الجرة على جسدك الشريف الطاهر، فنرجو منك رجاء أن تصعد إلى الطابق الأعلى ونحن نكون في الطابق الأسفل. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك مكث النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبو أيوب الأنصاري قرابة 7 أشهر، إلى أن بنى المسجد وبنى الحجرات لأمهات المؤمنين، ومشت الحال على هذه الطريقة. هناك موقف عجيب لأبي أيوب الأنصاري مع النبي عليه الصلاة والسلام. حدث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما موقفا عظيما للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خرج أبو بكر في يوم من الأيام ولقيه عمر بن الخطاب: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: والله ما أخرجني إلا شدة الجوع، إنني أتألم جوعا. فقاله: يا أبا بكر، والله الذي أخرجك أخرجني، إنني أيضا أعاني من الجوع. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليهما وهو أيضا يشتكي من الجوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: دعونا نذهب إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، فإنه يترك لي طعاما كل يوم، يترك لي طعاما كل يوم، فإذا تأخرت يعطيه أهله.
فدك النبي عليه الصلاة والسلام باب أبي أيوب، ففتحت زوجته وتهللت فرحا واستبشرت: يا أبا أيوب، رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، ومعه أبو بكر ومعه عمر، وكان أبو أيوب في بستان من بساتينه يزرع نخلا ويعمل بعض الزرع. فأتى أبو أيوب مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ومعه عمر رضي الله عنهما وأرضاهما إنهم كلهم يشتكون الجوع. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتكي جوعا، كان يعصب الحصى على بطنه، كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه الشهر والشهران ولا توجد نار في بيته، كما تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن اليوم نتنعم في أشهى المأكولات ونأكل أحسن المأكولات، ومع ذلك لا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. فما كان من أبي أيوب الأنصاري إلا أن أتى بجدية صغيرة، رخل صغير، فقال له: يا أبا أيوب، إذا أردت أن تذبح فلا تذبح ذات لبن. فأتى بجدي صغير فذبحه وطبخ نصفه وشوى نصفه الآخر، ثم قدم خبزا ولحما وتمرا ورطبا وبسرا، فقال له: يا أبا أيوب، يكفي أن تأتي إلينا بخبز ولحم ويمكن أن تقتصر على الرطب. أبو أيوب فرح، فرح مستبشر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يأتوا كلهم إلى بيت أبي أيوب، فكيف لا أكرمهم؟ انظروا إلى المحبة، انظروا إلى المودة. فلما كان الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ خبزا ويضع لحما بين في داخل الخبز، دمعت عينا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنكم ستسألون عن هذا يوم القيامة، إنكم ستسألون عن هذا يوم القيامة، اذكروا نعم الله عليكم. ثم قال: إذا أكلتم قولوا بسم الله، وإذا انتهيتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا، وإنما ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم هناك موقف مؤثر جدا، النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا أيوب وقال له: يا أبا أيوب، خذ هذا الطعام واذهب به إلى فاطمة، فإنها منذ يومين لم يدخل شيء إلى بطنها. لاحظوا هذه المواقف العظيمة، هذه المواقف النيرة التي ينبغي علينا أن نتعلمها، ينبغي علينا أن نشكر النعم التي أنعم الله بها علينا، ونحن مع ذلك نتضجر ونتململ ونكثر من الشكوى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الأجلة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما، ولم يكن فقط ينحصر في هذا الاتجاه، بل كان رجلا شجاعا، كان رجلا مغوارا. أطال الله عمره إلى أن بلغ 80، وأدرك خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتى إلى خلافة يزيد بن معاوية حتى أتت معركة القسطنطينية، وكان شيخا عجوزا، ومع ذلك حمل السلاح وقاتل المشركين وقاتل الكافرين وهو طاعن في السن. فلما كان وهو يجاهد في سبيل الله وهو يقاتل المشركين، وقد كانت
في سكرات الموت أتى إليه يزيد: ما حالك يا أبا أيوب؟ ما تنصحنا يا أبا أيوب؟ فقال: قل للجنود وقل للمسلمين أن يصبروا وأن يثبتوا، وإنني إذا مت ادفنوني تحت أسوار القسطنطينية. فسمع يزيد بن معاوية نصيحة أبي أيوب الأنصاري وقال لهم: اثبتوا سينصركم الله سبحانه وتعالى. وفعلا حقق الله النصر لهم. ثم انتقل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه إلى الرفيق الأعلى ودفن تحت أسوار القسطنطينية. هذا أبو أيوب، وهذه الأنوار المشرقة الساطعة لأبي أيوب، وهذه الحكايات التي ينبغي أن نستفيد منها في حياتنا اليومية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه سميع قريب وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، تعالوا لنتعرف على أوصاف أكمل إنسان على الإطلاق. إنه سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، سيدنا محمد طه الأمين. كان صلى الله عليه وسلم حسن الجسم، معتدل الخلق، متناسب الأعضاء، وسطا في كل شيء. لم يكن طوله زائدا عن حد الاعتدال ولا قصيرا، بل كان بين الطول والقصر. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشى مع الطويل طاله صلى الله عليه وسلم، فإذا مشى وحده صلى الله عليه وسلم ومشى ذلك الرجل الطويل وحده، نسب ذلك الرجل إلى الطول، ونسب صلى الله عليه وسلم إلى الربعة وهو الوسط. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بادنا كثير اللحم، بل كان صدره وبطنه سواء. ولم يكن شديد البياض الخالي عن الحمرة ولا أسمرا، بل كان بياضه مشربا بحمرة، أزهر اللون صلى الله عليه وسلم. ولم يكن شعره جعدا ولا مسترسلا، بل كان وسطا بينهما. وكان شعره تارة إلى شحمة أذنيه وهي الوفرة، وتارة إلى منكبيه وهي الجمة أي عظم الكتف، وتارة بينهما وهي اللمة. وكان شديد سواد الشعر تتيه في محاسنه العقول الزكية. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الصدر حسا ومعنى، وعريض أعلى الظهر. فكان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واليدين والقدمين ورؤوس العظام، غير أن كفه مع ضخامتها وامتلائها باللحم كانت لينة. قال خادمه سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مسست خزا ولا ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قبي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامنا كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدان كلمات.
0: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطلب الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطلب بخير. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

0: Alhamdulillah hamdan nastaftihu bihi khazaina fadlihi alwasi' wa nastamtiru bihi sahaiba ghaythihi wa manhil hami' wa sallallahu wa sallam ala akrami mushaffa'in wa awwali kulli shafi' wa ala alihi al-athhar wa sahabati al-akhyar wa ala kulli man gada lahum ala qadami sidqi mutabi' وعلينا معهم وفيهم برحمته جل جلاله وتعالى في علاه الحمد لله فإنها صيغة الحمد التي يقولها أهل الجنة ليطيب ويستقر لهم الحال والمقام في دار رضوان الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في حق سيدتنا آسيا ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة فإنها قبل أن تذكر البيت وقبل أن تذكر الجنة وقد ذكرت العندية في مقعد الصدق عند مليك مقتدر الله يجمعنا وإياكم في مقعد الصدق الذي يقول عنه الإمام عبد الله بن علوي الحداد في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعندية لك من ثناء والمتقون رجاله وحضوره يا ربي فألحقنا بهم يا ربنا لا نشك أن من صدق في طلب العلم ليهيى به الإسلام فإنه من أهل المقاعد العندية عند رب البرية سبحانه وتعالى لا نشك في أن كل فرد منا أتى إلى هذه الرحاب يواصل من عند الله عز وجل بعطاء يليق بجلاله ويليق بكرمه ويليق بإفضاله لأن عادة الله سبحانه وتعالى إذا توجهت إليه بما عندك واجهك بما عنده سبحانه وتعالى وماذا يساوي بما عندنا أمام ما عنده سبحانه وتعالى قرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم وقال في الحديث القدسي حديث أفضل ما يتقرب إلي المتقربون بأداء الفرائض ثم أداء النوافل ثم قال فما اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا وما اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا فلو قال في الحديث فمن اقترب مني ذراعا اقتربت منه شبرا لكان ذلك كافيا شبره يفوق ذراعنا كلنا لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى فإن ذرة واحدة من عطاء الله سبحانه وتعالى تغني العالم تغني الكون كله فما أعظمه من إله فالحمد لله أن عبوديتنا له وأن مجيئنا له وأن اجتماعنا من أجله فهذا هو عين الاستفاء فما معنى أن الله يحبك ترجمة أن الله يحبك هو وجودك في هذه الرحاب وبهذه النية وبهذه الهمة حتى جاءنا في الحديث عن زيد الخير ما رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ما علمت الله في من يريد قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصبحت قال أصبحت وأحب الخير وأحب أهل الخير وأفرح إذا فعلت الخير وأحزن على ما فاتني من الخير فهذه الصفات لا بد أن يتهلى بها المؤمن في هذه الحياة لا سيما طالب العلم الذي أكرمه سبحانه وتعالى بالسير على منهج الأنبياء وعلى منهج الأصفياء وأكرمه بالجلوس والنظر إلى كمل الرجال الوراث الذين حملوا هذه الرسالة وهذه الدعوة على بصيرة منيرة وعلى ما بعث به الرسول عليهم الصلاة والسلام فإذن أنت محبوب عند الله سبحانه وتعالى بأن جعل وجودك في هذه الرحاب وبهذه الهمة وفي هذه البلدة ومع أهل هذه البلدة التي يقول عنها الإمام علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه إذا رؤوا يشهر ذكر الله فهو لهم سيما على الجباه يعرف معناهم بلا اشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال لهم من التقوى أجل زينة عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة وتذهب الألباب بانفعال حال ذوي الدعوة لهم تفارك بنور فرقان يراه الزائك لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعد والأقوال فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي ويقول الإمام عبد الله بن علوي الحداد عن أوصافهم العظيمة وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها والذي يأتي يبادر بالبذل فكيرهم حر وذو المال منفقون رجاء ثواب الله في صالح السبل مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الجش والجل وأسرارهم منزوعة الجش والجل إلى أن يقول رضي الله تعالى عنه وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل عليهم سلام الله إن كان قد مضوا فذكر لهم باقي وقد شاع بالنكل حياتهم خير لهم ومماتهم فتوبى لهم فازوا وسادوا على الكل ربي إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل فإن هذه النعمة التي أنعم الله بها على كل فرد منا غالية عالية رفيعة فكيف نقابل المنعم الذي قد تفضل علينا بهذه الكرامة الكبيرة التي لا نستحقها لأن لو عامل الله الواحد منا بمعصية يوم من أيامه لما أذن له أن يحضر بمثل هذه المجالس ولما أذن له أن يحضر وينظر إلى كمل الرجال الوراث الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى ولكن رحمة الله الغامرة ومنته الواسعة تبسط لنا هذه البسط وتمد لنا هذه الموائد التي يتجلى فيها علينا بالخير مع ما نبارز به من عصيان ونسيان سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين نشكر الله ونحمده على حضور هذه المجالس وعلى التردد عليها مجالس يلقي فيها من معاني الوحي من مواريث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي هي حاجة بل المقصود من خلق الإنسان والتي يحتاج إليها أهل هذا العصر علموا ذلك أو لم يعلموا بل التي هي المقصود للإنسان في كل عصر وحاجة الإنسان في كل عصر من عصر آدم ووجود آدم عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء إلى عصرنا هذا ومعاني الوحي ومواريث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتربيته التي إذا انقطع عنها أمته كان سبب كل ورطة يقع فيها الأمة يعني سبب كل مشكلة وكل ورطة يقع فيها الأمة هو الانقطاع عن تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنشكر الله على الارتباط بهذه التربية. ثم الذي يخرج إلى الخارج والذي يتابع ما يقول الناس في هذا العصر وما يعاني الناس, يعاني الإنسانية, يعني يعاني بنو آدم في هذا العصر, يجد أن في هذا العصر الناس قد انكشف لهم أن الذي أمامه باطل, انكشف وينكشف للكثير أن الذي أمامهم باطل. فأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشكر الله أننا عرفنا, إذا عرفنا أن الذي أمامنا الحق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على نبيه وأمره لا سيما عند دخوله في فتح مكة وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا, والنبي صلى الله عليه وسلم قال وصح عنه من رآني فقد رأى الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتلقى هذه المعاني من ورثة من قال من رآني فقد رأى الحق, من رآني فقد رأى الحق, ومن أنزل عليه وكل جاء الحق وزهق الباطل. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله. وظننا واعتقادنا في رجال هذه البلدة, في صالح هذه البلدة, بل في كثير من يقال له عامي في هذا البلدة, أنهم من هذه الطائفة الذين أبقاهم الله سبحانه وتعالى ظاهرين على الحق عصرا بعد عصر, أب عن جد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتلقى هذا الحق وهذه المعاني وهذا العلم وهذه الحقائق منهم. وليس شيء, يعني أقول لا سيما للشباب, يعني لا سيما للشباب, يعني نخرج ونتردد على الخارج ونعاني بالخروج إلى هذه يعني تلك البلدان وهذه الأمور, يعني لا يفوتكم شيء إذا كنتم عند هؤلاء الرجال, ولا يأتي جديد, يعني إنما هي يعني ممكن نقول صور جديدة من باطل قديم. يعني يأتي العصر بموضة أو شيء يعني يقول أنه جديد, وهو يعني نوع عبارة عن صفحة جديدة من نفس الباطل الذي كان يواجه ويتحداه الإنسان من عصر آدم عليه السلام, عبارة عن وسوسة إبليس أو نفس, هوى النفس أو دنيا إلى غير ذلك. ومعاني الوحي هي التي يحتاجها الإنسان في أي عصر, لا سيما في هذا العصر, لا سيما في هذا العصر الذي يبدو أمام الكل أن كثير من الأمور التي يعني كانت يصوغ أنها حق هي باطل. وأنتم أصحاب النبي الحق الذي جاء بالحق وحبيب الحق سبحانه وتعالى, فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتلقى هذه العلوم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين وعفوا منكم
2: الحمد لله رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه جميعنا وإياكم في رحاب التلقي والتعلم والتعليم والتفهم لمعاني القرآن وكل من وفقه الله سبحانه وتعالى لهذه العظائم من التوفيق لهذه العظائم من الأعمال يعلم أن ذلك توفيق له من الله سبحانه وتعالى. في الأسبوع الماضي أيها الأحباب الكرام شهدنا مظهرا من مظاهر تعظيم العلم وتعظيم الإرث النبوي ومظهر من مظاهر الرجال الذين أقامهم الله سبحانه وتعالى في هذا العالم هداة للوراء دعاة إلى الله دالين على الله تبارك وتعالى بأقوالهم وأفعالهم. فكانت رحلة سيدي المنصب الحبيب علي بن حسن بن الشيخ أبي بكر بن سالم منصب آل الشيخ مع سيدنا الحبيب عمر منصب آل المحضار وعدد من طلبة العلم والدعاء بداية بأرض المهرة وإلى مدينة الغيضة طريق طويل كان طريق غير ممهد لم يسلكوا الطريق المعتاد اللي طوله حوالي 870 كيلو سلكوا طريقا مختصر طوله حوالي 320 كيلو لكنه غير مهيأ غير معبد مشوا فيه. في أثناء مشيهم مروا بقرى لأول مرة يدخلوها فإذا بأهل تلك القرى قرية بعد قرية جماعة بعد يتقدمون أمامهم في الطريق إلى أين؟ نحن أجدر بأن تجلسوا عندنا نحن ننتظركم نحن نرجو أمثالكم أنتم ضيوفنا أنتم علماء أنتم أهل علم أنتم أهل فضل. يعني الفطرة السليمة التي تحن إلى أهل العلم التي تشتاق إلى رجال التزكية التي تشتاق القرب من الله سبحانه وتعالى عتذر لهم قرية بعد قرية قرية بعد قرية حتى وصل سيدي إلى المكان المحدد في وقت متأخر إلى المجلس وتحدث معهم وذكرهم ووعظهم واستمر بعد ذلك البرنامج في الغيضة في جامعة الغيضة في مساجد الغيضة دروس للرجال دروس للنساء دروس في مختلف الجوامع عند مختلف الناس استمعوا بقلوب تعي وتفقه وتعظم. ماذا نسمع؟ ما هذا الكلام الذي يطرق أسماع قلوبنا؟ ما هذا الخطاب الذي ينهض من هممنا وعزائمنا؟ بل المخالفون الذين يتصورون أشياء مغلوطة عندما رأوا بأم أعينهم تعجبوا وانبهروا هذا هو المسلك؟ هذا هو الطريق؟ هذه هي الدعوة؟ وأقبل الناس من كل حدب وصوب متأثرين منتبهين متفهمين وحصل الخير وحصلت البركة بداية من مجالس الغيظة ومن الغيظة إلى قشن ومن قشن إلى سيحوت ومن سيحوت إلى الحامي ومن الحامي إلى الشحر وكلها مجالس خير وبركة. نسأل الله أن يعم بنورها تلك البلاد وبلاد المسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله مكرمنا بوحيه وتنزيله وبيانه على لسان صفوته وحبيبه المبين عن الله آياته لبرياته محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وتوجيه ربنا وكلام ربنا وقول ربنا وتعاليم ربنا وهداية ربنا لنا انتهينا في سورة المؤمنون إلى قوله سبحانه وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وكان من كريم تعامل الخلاق مع خلقه، وهو الذي أوجدهم من العدم وهيأ للمكلفين ما يقومون به بشؤون التكليف من زيادة عقل وأسماع وأبصار ووعي، له أن يفرض عليهم ما يشاء وأن يكلفهم بما يشاء، ولكنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ما تتسع له وتقدر عليه وتقوى مما آتاها من سعة وقوة وقدرة جل جلاله من لطيف معاملته وحسن معاملته وتنزله ولطفه بعباده جل جلاله. ولدينا كتاب ينطق بالحق، ما يجمعه على أيدي الملائكة من في الصحف فيقابلون به يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولدينا كتاب ينطق بالحق، وكذلك ما أنزل الله على رسله من الكتب والتي ختمها بالقرآن، كتاب ينطق بالحق، أن مخوطبوا به ووجه الخطاب إليهم، فكأنه الناطق، وهو الذي مكنهم الله من النطق به، ينطق بالحق وهم لا يظلمون، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالت بل قلوبهم في غمرة من هذا، بل قلوبهم في غمرة مغمورة بلهو ونسيان وإعراض، بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي في لهو وسهو وإعراض عن هذا الأمر، عن هذا الكتاب، عن هذا النبي وما جاء به عن الله تعالى. بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك، من دون الحق ومن دون الهدى هم لها عاملون، لهم أعمال منكرات وسيئات يكتسبونها وتتسلسل وجهتهم وهممهم وأفعالهم فيها، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وكان من سنة الخلاق أن لا يعجل بالعقوبة لعاص ولا لمخطئ ولا لفاعل للسيئات حتى تتوالى منه وتتكاثر، فحينئذ يحل عليه العذاب، حتى إذا أخذنا مترفيهم أرباب الترف فيهم والميل إلى اللهو والباطل بالعذاب، إذا هم يجأرون يضجون يصيحون يستغيثون. فكان هذه عادة هؤلاء المكلفين، يكفرون ويكذبون، وإذا نزل بهم العذاب جأروا إلى الله، أي استغاثوا وصرخوا والتجأوا إليه ودعوا، كما يذكر عنهم عند وقوع الشدائد عليهم في البحر إلى غير ذلك، فإذا كشف الضر عنهم رجعوا إلى ما هم فيه من الباطل، فإذا كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسة، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، ومنه ما حصل لزعمائهم ببدر، وجأر لذلك أصحابهم بمكة، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب من كل ما ينازلهم من الشدائد، وفي القيامة كذلك وفي النار والعياذ بالله، وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي لا ينفعكم اليوم استصراخكم واستغاثتكم ودعاؤكم ورجوعكم، كان هذا ينفع قبل نزول العذاب، قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وهكذا لا يفيد الرجوع إلى الله شيء بعد انتهاء مدة الفرصة وبعد انقضاء مدة الإمهال. يقول لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، ومن لم ينصره الله فلا ناصر له. مهما استنصر بشيء من القوى أو القدرات أو الآلات أو التحالفات والتجمعات بين ذا وذا وذا وذاك، مهما كان منهم ذلك، فإن ما قدر عليهم ما قدر الجبار عليهم من يصيبهم في الدنيا لا يصرف عنهم أحد. ثم جميعهم، كل من مات منهم على الكفر وكل من مات منهم على تكذيب الرسل والمخالفة، ينازلهم أنواع العذاب ولا يجدون نصيرا، لا حزبا ولا هيئة ولا جماعة ولا حكومة ولا مؤسسة ولا عسكرا ولا جند ولا معسكرا ولا جنود ولا أحد ينصر أحد. إنكم منا لا تنصرون، وإذا لم ينصرهم الرحمن فمن لهم من نصير، ما لهم من نصير. جل جلاله وتعالى في علا قد كانت آياتي تتلى عليكم، قد كان ما أنزلته على أنبيائي يتلى ويقص عليكم ويقرأ، فكنتم على أعقابكم تنكصون، ترجعون إلى الوراء وتزدادون بكل ما يتلى عليكم من الآيات عنادا وتكذيبا، كما قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله تبارك وتعالى. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به أي بما مكن لكم من الحرم الآمن، ومستكبرين به بالحرم الذي أنتم فيه وتقولون لا نغلب، وما ترون مما سخرنا لكم من قلوب من حواليكم من القبائل احتراما لكم لأنكم أهل بيت الله وأهل حرم الله، فاستكبرتم بذلك وخرجتم عن سواء السبيل فلا ينفعكم. قال بل مستكبرين به، ومستكبرين به مستكبرين أيضا على القرآن وعلى الرسول الذي جاءكم بالهدى والبيان صلى الله عليه وسلم، فتنكرون وتكذبون وتعرضون مستكبرين به سامرا، أي تسمرون على الهجر. الهجر والهجر، الهجر تهجرون كلام الله ورسوله المصطفى الذي أنزله عليه وهو يبينه لكم، وتهجرون من الهجر أي تقولون القول الهجر الفحش من القول. سامرا سامرين في الليل تحت القمر والنجوم، وكانت لهم سمرات مشرك قريش عند الكعبة يسمرون ويرقبون النجوم مستكبرين به سامرا، أي على السمر وهو تناول أطراف الحديث بالليل والاشتغال بشيء في أثناء الليل مستكبرين به سامرا تهجرون. ومن هنا كان للسمر بالهجر شوم على أهله، وإنما يكون السمر في عبادة وطاعة وفي تذاكر للعلم وفي عمل بالشرع وتهيئة للقيام بأمر الله. بذلك كان سمر الأنبياء وسمر أتباعهم الأصفياء صلوات الله وسلامه عليهم. وأما ما يرتبه إبليس لجنده ومن يتبعهم جند من شياطين الإنس والجن فإنهم يرتبون الأسمار المشتملة على الهجر والمشتملة على السوء المشتملة على النظر الحرام أو القول الحرام أو الاستماع إلى المحرم أو الإعداد للشر والضر وما إلى ذلك. وجاء في سنة نبينا أنه كان لصلاة العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي الحديث الذي لا ضرورة له ولا حاجة له مما يشابه حال هؤلاء السمار المقضين أسمارهم في غير الخير والمنفعة. وإلا فكثيرا ما سمر مع أبي بكر، وكثيرا ما سمر مع علي بن أبي طالب، وكثيرا ما سمر في تلاوة القرآن صلى الله عليه وسلم. وكان إذن يحدث أهله ويباسطهم ويعطيهم حقهم من خلقه الكريم ومعاملته الحسنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فإنما يكره ذلك السمر في الباطل وبالباطل وفي الهجر. قال مستكبرين به سامرا تهجرون، وتعلم أنت أن أكثر ما رتب من الشرور في أتباع الشر في الشرق والغرب يكون بقضاء ساعات من الليل في أنواع من أنواع الفساد والضر والشر والعياذ بالله تعالى. فكانت هذه مسالك المبعدين والمفسدين على ظهر الأرض، مستكبرين به سامرا تهجرون. قال تعالى أفلم يدبروا القول. الكتاب العزيز الشافي المنور المطهر للبواطن المزكي للعقول المتحدى أن يؤتى بمثله ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله. أفلم يدبروا القول، ما لهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول جل جلاله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هل ينكرون شيئا من هذه الرسالة؟ ومثلها قد جاء لمن سبق، ما يقال لك إلا ما قد قيله للرسل من قبلك. يقول جل جلاله وتعالى في علا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يقول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أو أنهم لأنهم لم ينذر آباؤهم الذين أدركوهم بقوا على خطتهم فأنكروا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتاتي أم هذه الثانية بمعنى بل جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فهل يصح الإنكار لعدم الاعتياد والإلف فيما قبل كحال الذين ألفوا شيئا في هذه الحياة؟ كل من جاءهم بما لم يالفوه أو ليخرجهم عن هذا الإلف أنكروه، وإن كان فيه الخير لهم وفيه الصلاح لهم وفيه الحق الواضح. أفلم يدبروا القول؟ ولم يزل تدبر القرآن سببا للرقي في الوعي والفهم والإدراك وتصحيح المسار وتزكية النفس وإنارة العقول ونيل القرب من الرب جل جلاله. فهو زاد من أشرف الزاد يجب أن يعتني به الصادقون من المؤمنين تلاوة وتدبرا وتأملا. كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مطر الوراق هل من طالب علم فيعانى عليه. تنفتح له أبواب المعارف بواسطة تلاوة الكتاب، كما ترتقى الدرجات وتكثر الحسنات. فينبغي أن يكون لنا النصيب الوافي من تدبر هذا القول الرباني أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم؟ هل جاءهم محمد غريب ما يدرون من أين جاء ولا كيف كان خلقه ولا كيف كانت أمانته ولا كيف كان صدقه؟ هو مجهول بينهم. هذا إنكار لتنكرهم لما يعرفونه وما يتيقنونه. يقول بينكم نشاء، فمن صدقه ومن استقامته ومن سميتموه الأمين وسيتموه صادق الأمين، واليوم تكذبونه بما يجيئكم. أم لم يعرفوا رسوله؟ هل من شكوك تحوم حول هذا الصادق الذي هو بالحق ناطق، كريم الخلق، صاحب الأمانة صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يحوم حوله من الشكوك؟ ما شك حوله فيما يقوله؟ يقول ملك الروم هرقل يقول لهم لما سأل جماعة مشركين لا زالوا مشركين منهم أبو سفيان قبل الإسلام وجماعة، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قالوا لا. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ويقول سنين عندكم مرض يكذب عليكم، يوم يكبر بيكذب على الله، هذا كيف يقبله العقل؟ أم لم يعرفوا رسولهم وهم الذين رأوا أمانته ورأوا آدابه ورأوا خلقه ورأوا صدقه ورأوا عفافه ورأوا نزاهته حتى لم يكن بينهم نظير له ولا مماثل؟ فما الداعي للإنكار عليه؟ ما الداعي لتكذيبه؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ يقولوا أم يقولون به جنة؟ أم يقولون عنه أنه مجنون؟ كيف يكون الجنون؟ في استواء الخلق أم في حسن القول أم في إقامة الدليل؟ هذا جنون؟ الجنون يكون هكذا؟ هذه غاية العقل وكمال العقل، فين الجنون الذي فيه؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك الأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق أخلاق عظيمة مستوية. تجي من المجانين يعني؟ كيف يعني؟ المجنون لا يدري ما يقول ولا يعرف يقيم الحجة، وهذا قام لكم الحجج وأوضح البيان وأوضح البرهان واستوى خلقه الكريم في قمة من الشرف والكرامة. كيف إيش معنى جنون هذا؟ أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق صلى الله عليه وسلم، فهو الحق وهو رسول الحق وهو الذي جاء بالحق وهو الناطق بالحق صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. والأشياء الثابتة الدائم شانها وعظمتها هي اللي يعبر عنها بالحق، والنبي الله صلى الله عليه وسلم يعني يعلمنا في كل قومة نقومها في الليل نناجي الرب سبحانه يقول أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق. محمد ذكر النبيين، دخل في النبيين لكن عاد اسمه مخصوص وحدهم بينها، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. الله أكبر. والحق في الحقيقة بكل معنى من كل جانب هو الله جل جلاله. أنت الحق، قولك الحق، وعدك الحق، والجنة حق والنار حق، والملائكة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. فثبتنا الله على الحق والإيمان بالحق وقول الحق. قال تعالى بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقال سيدنا صالح لقومه ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أكثرهم للحق كارهون، معنى في منهم من لا يكره الحق، والبعضهم أخره عن عرف الحق، ما يكرهه لكنه آثر أن يكون مع قومه حمية وعصبية أو خاف من ضرهم وأذاهم ومشى معهم على الباطل، ولكن أكثرهم الحق نفسه يكرهونه، ما تقبلوا نفوسهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لو كان الأمر يجري على ما يقولون من تلك الأقوال المتناقضات والدعاء الألوهية لغير الله لفسدت السماوات والأرض. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهم يحبون الباطل ويتشبثون بالباطل ويقولون الباطل. ولو اتبع الحق لأهواءهم لو جاراهم على ما هم عليه من القول الباطل لترتب على ذلك فساد السماوات والأرض. ولكن الحق ما قال محمد صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، وبذلك قامت السماوات والأرض واستمرت إلى ميقاتها وميعادها الذي رتبه خالقها وموجدها جل جلاله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فهلك الجميع ولم يبقى أحد، بل أتيناهم بذكرهم، أتيناهم بذكرهم بهدايتهم بتبين المنهج لهم بالكتاب العزيز، بذكرهم بشرفهم بما به يتشرفون. وإنه لذكر لك ولقومك شرفا وكرامة، ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، نعم عليهم جعل محمد من بينهم وأنزل الوحي عليه والكتاب العزيز، قام يكذبون شرفهم وعزهم وكرامتهم لو قبلوا ولو أقبلوا. بل أتيناهم بذكرهم بشرفهم ورفعتهم، وبذكرهم أي بتذكيرهم وبيان الحق لهم بالكتاب المبين، فهم عن ذكرهم معرضون، أعرضوا عن شرفهم وعزتهم وعن رسولهم صلى الله عليه وصحبه وسلم وعما جاء به وعن القرآن المنزل. يقول الله تعالى أم عندهم مشكلة إنك تطلب منهم مال؟ أنت ما طلبت منهم شيء أصلا، أم تسألهم خرجا أجرة؟ والأنبياء من قبلك يقولون لقومهم ما أسألكم عليه من أجر، وأنت خاتم الأنبياء وسيدهم، لا تريد مالهم ولا تريد نفائسهم ولا تريد ملكهم ولا تريد شيء مما عندهم، أم تسألهم خرجا حتى يقولون منين نجيب لك وتتعبنا وتكلفنا؟ كما قال سبحانه وتعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، فبالهم يقول تعبنا احنا وسل علينا أموالنا. ما كان من هذا من أساسا، بل لما مكنه الله تعالى وآتاه من الخراج الذي يأتيه قال من مات وله مال فمال لورثته ومن مات وعليه دين فعليه صلى الله عليه وسلم. أم تسألهم خرجا قال فخراج ربك خير، قال ثوابه وإفضاله وعنايته بك أفضل من كل ما عندهم، ماذا تريد من الذي عندهم؟ ما تريد من عندهم شيء. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين جل جلاله وتعالى في علاه، وإن لك لأجرا غيره ممنون رمقه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويقول فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم لا ريب فيه ولا شك، هو الهدى وهو الحق وهو النور. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وإنك لتهديهم إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور جل جلاله ويحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، فيخسر أهل الموازين الباطلة هذه كلها من الملحدين، من اليهود، من النصارى، من الهندوس، من البوذي، من جميع أهل المخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، والذين اتخذوا منهجا يخالف منهجه وحكما يخالف حكمه ومسلكا يخالف مسلك ربهم جل جلاله، فهم الخاسرون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. كلما ضعف الإيمان بالآخرة أو عدم، تنكب الناس عن الصراط الصحيح القويم. فلا تتحكم الأهوى في الإنسان إلا بقدر ما يضعف إيمانه بالآخرة، قدر ما يضعف إيمانه بالمصير والرجوع إلى الله تعالى، هنا يتسلط الهوى عليه. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا بما نسوا يوم الحساب. ما ضلوا ولا تغلبت عليهم الأهواء إلا بنسيانهم ليوم الحساب. ولو كان يوم الحساب في ذاكرتهم ومشاعرهم وحسيسهم لن يتغلب عليهم الهوى، ولن تتغلب عليهم الشهوات. كما قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول جل جلاله: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون.

0: يتنكبون عن سواء السبيل ويصدون ويعرضون، بل ويجتهدون أن يحرفوا الناس عن سواء الصراط اتباعا لأهوائهم وشهواتهم. وهكذا أشار إلى ما يجري من أولئك القوم، كلما وأصابتهم ضرا دعوا ورجعوا، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم، استمروا على ما هم عليه والعياذ بالله تعالى. وهكذا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، إذا هم ينكثون ويرجعون، وهم يقولون بنو إسرائيل لموسى ادعوا لنا ربك إننا لمهتدون، لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن معك ولنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عن العذاب أجلهم فإذا هم ينكثون والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا ما أعظم بيان الحق لنا عن أحوالنا ونفسياتنا وما يجري لنا، وتحذيره لنا من أن ننقطع عنه ونسلم أنفسنا لأزمة الباطل والهوى فنخسر الدنيا والآخرة. أحسن البيان ربنا وكرر في الآيات هذه المعاني، فويل للمعرضين وويل للغافلين وويل للذين جعلوا القرآن وراء ظهورهم فيسوقهم إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. اجعله أمامنا إمامنا يقودنا إلى جناتك، واجعلنا من أهل موداتك، وتدارك أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارفع الشدائد والبلايا والآفات والفتن والمصائب عنهم، واجمع شملهم على ما تحب، رد عنهم كيد المعتدين والظالمين والمفترين والمفسدين والكاذبين يا أكرم الأكرمين. واحفظ اللهم لنا الحرمين الشريفين، وخلص بيت المقدس، واحفظ يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا من شر أهل العدوان والظلم والزيغ والطغيان، واجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى وختمت لهم بها في عافية. يا عالم الشؤون الظاهرة والخافية، يا من بيده أمر الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت، أغثنا والأمة واكشف الغمة، وعامل بمحض الجود والرحمة، وأرنا وأسمعنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وذوينا ودينا ونادينا ويمننا وشامنا والأمة المحمدية ما تقر به عين نبيك وما يفرح به الصالحون من عبادك، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم